الصبر على ما ابتلانا الله تعالى به، لأن الله تعالى يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله تعالى أن يفرغ على قلوبنا صبرا في تحمل هذه التكاليف كلها مما كلفنا الله تعالى به، وأن يوفقنا بما وفق عباده الصالحين له، وأن يعيننا على ما أعانهم عليه. فالدنيا دار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار، والحياة الحقيقية إنما هي في الآخرة. الحياة الحقيقية في الآخرة، والعيش الحقيقي في الآخرة، والنعيم الحقيقي في الآخرة، والسعادة الحقيقية في الآخرة. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية. وعلى الإنسان أن يجد في دنياه لأن يبلغ بعون الله سبحانه وتعالى ما يرضى الله تعالى به عنه، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى على هذه الابتلاءات والامتحانات. لا شك أنها مرة، ولا شك أنها صعبة، ولا شك أن فيها مشقة، لكنها يسيرة على من يسرها الله تعالى. حتى الموت في سبيل الله والشهادة في سبيل الله بالنسبة لأولياء الله هي فوز، كما قال الإمام علي بن أبي طالب: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة في مثل هذا الموطن. لم يجزع ولم يخف ولم يحزن في مثل هذا الموطن لما أصابه، ما دام ذلك يرضي الله تعالى، لأنه يؤمن بالله ويؤمن بوعد الله ويؤمن بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والمؤمن المصدق بوعد الله وبكلام الله سبحانه وتعالى يخوض غمار هذه الحياة بوعي وبصيرة وبجد وشغف ولهف للقاء الله سبحانه وتعالى، يعد أيامه عدا، أي يوم يلقى الله تعالى فيه، أي يوم يغادر هذه الحياة والله تعالى عنه راض. فهو دائما على رهبة الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، يرجي أن يلقى الله تعالى هذا اليوم أو ذاك اليوم. ونسأل الله تعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاء. هذا حال المؤمن يعد أيامه عدا للقاء الله سبحانه وتعالى، يتشرف بلقاء الله، ينتظر لقاء الله بفارغ الصبر، بينما أعداء الله لا يرجون لقاء الله ويهربون من الموت ويفزعون من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى فيما ابتلى به عباده أن يبتلي العباد بعضهم ببعض، وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ببصر الله وحكمة الله جعل بعض الناس فتنة لبعض، فقال: أتصبرون على هذه المحنة وعلى هذا الابتلاء. والصبر في هذا المقام ليس معناه أن يسكت الإنسان عن الحقوق وعن الواجبات وعن المحرمات حينما تنتهك، لا، يقول: أنا أصبر، أخذوا مالي أصبر، انتهكوا عرضي أصبر، يعني سفكوا الدم الإسلامي أصبر، دنسوا المقدسات الإسلامية أصبر، شربوا الخمور وباعوها أصبر، أباحوا الزنا أصبر. هل ليس معنى الصبر هذا في هذا المقام أبدا؟ الصبر في هذا المقام خزي وعار، هذا سكوت عما أوجب الله تعالى من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يدخل هذا أبدا في حيز الصبر أبدا أبدا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. كذلك الصبر هاهنا، ليس المراد بالصبر هاهنا غض الطرف، ليس المراد بالصبر هاهنا غض الطرف عما يقترفه المجرمون في حدود الله وينتهكونه من حدود

الفاجرين الذين سوقوا للمجرمين ما هم عليه من الفجور ومن الظلم. قالوا نصبر نصبر نصبر نصبر، انتهكت حرمات الله، دنست المقدسات، استباحوا الدم الإسلامي، سفكوا الدم المعصومة المعصوم، هتكوا حرمات الله، وهؤلاء يقولون نصبر نصبر نصبر نصبر. تمر بنا ومرت بنا ذكرى ضوفان الأقصى، وهي واحدة من أيام الله سبحانه وتعالى، وقد قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يوم الأقصى أو يوم طوفان الأقصى يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، جرت حكمة الله لأن تجري هذه الحادثة وهذه الواقعة في زماننا نحن، وابتلينا نحن بها، فماذا عسانا أن نفعل، وأي موقف ينبغي أن نتخذ، وأي طريق يمكن أن نسلك، وهل نرضى بما حدث أم لا نرضى، كل ذلك يسجل تباعا لنا أو علينا. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إذا اشتكلت علينا الأمور لأهداها، وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها، وإذا تناقضت الملل والأقوال لأرضاها، وأن يوفقنا أبدا ما أحيانا لما يحب ويرضى. يا عباد الله، اليوم دنيا وغدا آخرة، والله تعالى يبتلي العباد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عندما حدث طوفان الأقصى انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، وأنتم تعرفون ذلك. قسم أيد ما قام به المجاهدون في غزة وفلسطين، ودعموهم وأعانوهم بالسلاح بالرجال بالمال بكل ما أمكن بقدر المستطاع، بقدر المستطاع، على تفاوت في الدعم، على تفاوت في الدعم. وأناس وقفوا بين لزموا الحياد كما يزعمون، وقالوا إنه منهج السلامة، وليس منهج السلامة على جهة الإطلاق، بل هو منهج الندامة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقسم وهم الذين كانوا في صف العدوان مع أمريكا ومع إسرائيل وأعانوهم، وهذا الأمر اشترك فيه العالم أجمع، العالم أجمع، لا أقول أمريكا بريطانيا وفرنسا فحسب، ولا أقول بعض الدول العربية والإسلامية فحسب، الكل اشترك في ثلاثة أقسام: القسم الذي تعاطف مع القضية الفلسطينية وأعانهم بقدر المستطاع، والقسم الذي لزم الحياد كما قلت، والقسم الذي أعان الظالم والفاجر والباغي والفاسد والمفسد والطاغي، وأنتم تعلمون ذلك جيدا. وانقسم الناس، والله تعالى يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أولئك الذين أعانوا الطاغوت بأقوالهم بأفعالهم بإعلامهم بمالهم بسلاحهم بكل ما معهم، فسروا ما قام به المجاهدون في طوفان الأقصى بأنه تهور. حتى بعض علماء المسلمين الذين يزعمون أنهم علماء وهم بعيدون عن العلم والمعرفة والفهم والذكاء والفطنة، وصموا طوفان الأقصى بأنه تهور، وأنه تسبب في هلاك المسلمين، وأنه لا أجر لمن قام بذلك الفعل، وأنه من أهل النار لأنه تسبب في هلاك الأنفس وفي إزهاق الأرواح وفي خراب البيوت. لا أدري كيف قرأوا القرآن وكيف فهموا سنة سيدي ولدي عدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف يعيشون في دنياهم. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على رغبتهم في الحياة الدنيا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نسوا أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وفي الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وسلم الذي طالما قد رددوه وخطبوا به في المنابر أنه قال: سيد الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله. يعني هذا الذي نهى عن المنكر وقال كلمة الحق عند السلطان الجائر يعلم أنه سيقتل. هل كان متهورا؟ هل كان مغفلا؟ هل كان أحمق كما يزعم هؤلاء؟ هل ارتكب إثما حين قرر أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وهو يعلم أنه سيقتل؟
وهذا نبينا قد قال إنه سيد الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله. هؤلاء الناس لو كانوا في عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم للاموه وعابوه وأنبوه وقالوا ما كان ينبغي لك أن تتحرك، ستتسبب في قتل المسلمين، في قتل الناس وإزهاق الأرواح. هذا المنطق نفسه لو كان زمانا وفي الحال وفي المستقبل سيبقى على هذا الطرح وعلى هذا المنوال، يؤسف الناس ويحزن الناس. بينما قد وصل الناس إلى طريق مشدود من 48 أكثر من 75 عاما على قضية الفلسطينية بعد يوم النكبة، والشعب الفلسطيني يوما يرزح تحت نير الاستعمار والاحتلال ويقدم التضحيات يوميا من 1948 إلى يومنا هذا. ها هم قد زعموا أنهم قد أوقفوا الحرب وشكلوا ما يسمى باللجنة الإنسانية لإيقاف الحرب في غزة وإدخال الغذاء والدواء والمساعدات وإعادة الإعمار، لكن آلة القتل لم تتوقف حتى اللحظة. كل يوم 5 10 20 5 10 20 على هذا النحو. هل توقفت آلة الحرب؟ من هو المعتدي؟ من هو الباغي؟ من هو الظالم؟ من هو الفاجر؟ وهكذا الذين يتنصلون عن المسؤولية يحملون من قام بالواجب الذي أوجبه الله تعالى عليه، يحملونه المسؤولية ويعاتبونه ويلومونه ويصبون جام غضبهم عليه، بل ويهلكونه ويؤسفونه ويصدون الناس عنه. وليس هذا فحسب، بل إنهم في الجانب الآخر يدعمون العدو الصهيوني، والكل يعرف كيف كانت طريقة الدعم للعدو الصهيوني، سواء بالإعلام أو بالمال أو بالقوافل التي امتدت من الإمارات إلى السعودية إلى الأردن إلى تل أبيب في الوقت الذي يحاصر فيه الشعب الفلسطيني ويجوع فيه الشعب الفلسطيني ويموت الأطفال وتموت النساء قهرا وباطلا وظلما وجوعا. هذا ما حدث يا عباد الله. هل كان هذا عازما عن علم الله والله تعالى لم يطلع عليه، أو لم يدخل تحت مشيئة الله ولا إرادة الله ولا علم الله ولا تدبير الله ولا تقدير الله سبحانه وتعالى؟ لا، الله تعالى عليم وحليم وحكيم ويمهل ولا يهمل جل جلاله وعظم شأنه. إنما أراد الله تعالى أن يبتلي الناس، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. قالوا إنه لا ضاقة لهم بأمريكا ولا بإسرائيل ولا بدول الغرب إذا شنوا حربا، وبالأولى أن يوادعوا الناس وأن يسالموا الناس وأن يسكتوا عن مواجهة أعداء الله. هكذا قالوا، هكذا أفتى علماؤهم، وهكذا قرر سياسيوهم، وهكذا تصرفوا في مثل هذا الموطن. وقالوا إنا لا نملك ما تملكه أمريكا وإسرائيل من الطائرات والعتاد والجند والسلاح والمال إلى آخره، إذن نسكت. حتى قال بعض من ينتمي إلى العلماء منهم وليس بعالم، قال إن من يقتل إسرائيليا إن من يقتل مسلما خير له من أن يقتل إسرائيليا يتسبب بعد ذلك في قتل المسلمين. هكذا يقول، يقتل مسلما بيده خير له من أن يقتل إسرائيليا أو يهوديا ثم يتسبب. هكذا قال. العواقب لله، قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وعاقبة الأمور لمن؟ لله. ليس علينا أن نحسب عواقب الأمور في مثل هذه الحالة عندما نقوم بالواجب الديني الذي كلفنا الله تعالى به، لا نقول هذا سيتسبب، لا، واجبنا أن نجاهد. نبينا عندما قام ليجاهد في سبيل الله قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، النبي وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعالم من حوله كله كافر ظالم باغي سيقاتل النبي. قال وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذه الطريقة المثلى، هذه طريقة القرآن الكريم، هذه الطريقة التي أرادها الله تعالى. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لم ينظر إلى قلة ولا لكثرة، نظر إلى إيمان. إن إبراهيم كان أمة
ما قال أنا وحدي، لكنه بإيمانه وثقته بالله وشجاعتي وتوكلي على الله حطم الأصنام، وهو يعلم عاقبة الأمر، لكن ما دام ذلك في عين الله ويرضي الله تعالى فلا يمانع ولا يبالي من ذلك. هذا حال المؤمن. أما الطرح الآخر فطرحه دائما يفضط، يفكك، يخذل، يجبن، يجعل الإنسان يجنح إلى الدنيا. يخسر الإنسان بهذا الطرح وبهذه العقيدة وبهذه الثقافة وبهذا الفكر، يخسر دنياه وعزته وكرامته ويخسر أخرى. وهذا داعي الشيطان. الشيطان يعدهم ما يمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا حال الشيطان، هذه دعوة الشيطان. أما الله تعالى ورسوله فإنهما يدعوان إلى الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون تردد ودون تلكؤ، لأن ما عند الله خير له خير لنا مما عندنا في الدنيا عند أهلنا في الدنيا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا بأحسن ما كانوا يعملون. ما عند الله خير وأبقى، وللآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن من يسعى إلى السعادة والفلاح والنجاح والغنى والرضا، فالسعادة والنجاح والفلاح والغنى والرضا في الجنة، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن من يرى الأمور بحسابات المادة والسعادة والنفع والضر، فالنفع الحقيقي في الجنة والضر الحقيقي في النار. النفع الحقيقي في الخلود في الجنة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتلك النار التي قال تعالى في حقها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. لا يخفف عنهم من عذابها ولا هم ينظرون. جهنم أعد الله فيها من ألوان العذاب والنكال والشدة ما لا يستطيع الإنسان وصفه ولا يمكنه أن يتصوره على جهة الإطلاق. فالخير الحقيقي والنفع الحقيقي في الجنة، فلا تفوتننا الجنة. والشر والضر الحقيقي إنما هو في النار، ونعوذ بالله من النار ومن أهل النار ومن كل طريق يقربنا إلى النار. عباد الله، ثقوا بالله وتوكلوا على الله. طوفان الأقصى جرى بحكمة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى، فكان من أمره ما كان، وتحققت من بسببه أمور، منها أنه أعاد القضية الفلسطينية إلى ذاكرة الأمة وإلى ذاكرة العالم أجمع، والكل قد كان نسي القضية الفلسطينية بعد أن كادت أن تموت تماما، وبعد أن جرت بعض الدول العربية والإسلامية في ميدان التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وساقت بعض الناس للقناعة بأنه لا بد من أن نرضى بهذا الواقع الأليم، أن نرضى بإسرائيل كدولة جارة شئنا أم أبينا، وأن نطبع معها في الوقت الذي يشنون الغارات والعدوان والظلم والتكفير والتفسيق جهة إخوانهم المسلمين. هذا واحد. الأمر الثاني أن طوفان الأقصى أوقف عجلة التطبيع، لأن من كانوا يهرولون للتطبيع مع إسرائيل توقفوا حرجا، وليس خوفا من الله ولا من رسوله، إنما توقفوا حرجا خوفا من صدوة الشعوب العربية والإسلامية في مثل هكذا ظرف. والأمر الثالث أن طوفان الأقصى فضح المنافقين وأسقط الأقنعة المزيفة عن وجوه الكثيرين ممن يدعون أنهم مسلمون وأنهم مؤمنون بالله وبرسوله. بالأمس خطب السيد القائد حفظه الله واستشهد بقول الحق سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويفلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذه الآية تنطبق على هؤلاء القوم الذين قالوا لا ضاقة لنا بجالوت وجنوده، قالوا لا ضاقة لنا بأمريكا وإسرائيل، لكن لمن لهم ضاقة عليه ولمن لهم قدرة عليه؟ على من؟ على المسلمين، على المؤمنين. كما قال السيد القائد: منذ نشأة النظام السعودي لم يسجل ولا يوم واحد ولا يوما واحدا أن السعودية وجهت سلاحها جهة إسرائيل أو عادت إسرائيل على جهة الإطلاق، منذ نشأة إسرائيل
ولا تنسوا أن نشأة النظامين السعودي والإسرائيلي كانا متزامنين، وأمهما التي أنشأتهما وولدتهما واحدة هي بريطانيا. لا تنسوا ذلك، لا تنسوا ذلك، لا تنسوا ما قاله عبد العزيز بن سعود في رسالة وجهها للخارجية البريطانية، أنه لن يعترض أبدا مخططات بريطانيا وما تفعله بريطانيا في أي وقت شاءت وفي أي مكان شاءت، وأنه لن يعترض، وأكد ذلك بالرسالة التي كتبها بيده، وقال إنه لا يمانع من منح اليهود المساكين أرض فلسطين حتى تقوم الصيحة، حتى تقوم الساعة. هذا ما قال، هذا موقف آل سعود، هذا موقف آل سعود. لكن لاحظوا كيف جندوا الجنود وجيشوا الجيوش واشتروا الطائرات وبذلوا الأموال بالأرقام الفلكية، لكن جهة من؟ جهة من؟ جهة المسلمين، وجهوها نحو المسلمين. وها هنا مجددا يحضرنا قول الحق سبحانه وتعالى الذي لا ينبغي أن يغيب عن ذهننا، لأننا عندما نعيش في هذه الحياة نتخذ مواقف، هذه المواقف ينبغي أن تكون مبنية على قناعات وعلى أدلة وعلى براهين صحيحة، لأننا مسؤولون عنها في الدنيا وفي الآخرة. يحضرنا قول الحق سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المنافقين. أراد الله أن يعلم المنافقين، هو يعلم جل جلاله وعظم شأنه، فلماذا يبتلي الناس وهو يعلم أنهم هناك منافق وهناك مؤمن؟ الابتلاء العلم ها هنا معناه علم وقوع. ما معنى علم الوقوع؟ ما معنى علم الوقوع؟ معنى علم الوقوع ما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الله تعالى لا يعاقب من يعلم أنه سيقتل قبل أن يقتل، ولا يعاقب من يعلم أنه سيسرق قبل أن يسرق، ولا يعاقب من سيزني يعلم أنه سيزني قبل أن يزني. لا يعاقبه إلا بعد أن يقترف الجريمة، بعد أن يتلبس بالجريمة، بعد أن يقارف الجريمة. وكذلك الحال مع المنافقين: وليعلم المنافقين. والمراد بالعلم ها هنا كما قلت علم الوقوع، للعلم الأزلي الذي في علم الله سبحانه وتعالى. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المنافقين، وليعلم الذين، وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ويدفعوا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هذا الكلام ينطبق 100% على آل سعود وعلى من يدور في فلك آل سعود من الأنظمة العربية والإسلامية وكل الخونة والمنافقين المرتزقة. هذا كلام الله عباد الله، كلام الله في الصميم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وما أصابكم يوما التقى الجمعان فبإذن الله، هي إرادة الله، مشيئة الله أن يحدث هذا الأمر لتتحقق هذه الأمور التي أراد الله تحققها. وما أصابكم يوما التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، تعالوا قاتلوا في سبيل الله. أمامنا مهام كبيرة جدا، هناك عباد الأوثان، هناك عباد النيران، هناك عباد الشمس، هناك عباد الفروج، هناك عباد المال، هناك كفر، هناك شرك. ومهمتنا، المهمة لهذه الأمة أن تقوم بنشر الدعوة الإسلامية والدعوة إلى الله والتوحيد ودعوة الناس إلى عبادة الله، لم نقم بهذا الواجب. وهذا مراد الله في فضح المنافقين: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو حتى ادفعوا، ادفعوا الظلم عن المؤمنين كما هو حاصل في غزة وفلسطين. لكن ما الذي حدث؟ قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ولاموا المقاتلين وأنبوا المقاتلين وقالوا إن وضللوهم وسبوهم وشتموهم وقالوا إنهم تسببوا في هلاك المسلمين. هذا كلامهم، هذا طرحهم، هذه فتاواهم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ليس لديكم رجال ولا مال ولا سلاح، فمن أين جاءت هذه الطائرات التي تكسب الشعب اليمني؟ من 2015 إلى يومنا هذا ونحن في عدوان،
لو أوتيها جزء من هذا المال من هذا السلاح جهة إسرائيل كان الواقع مختلفا تماما. لكن لتعلم عباد الله أن الله تعالى أراد أن يبتلي العباد حتى ينقسم الناس كما قال النبي فيما يروى عنه في آخر الزمان إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل هذا وذاك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ستكون فتن آخر الزمان يصبح المرء فيها مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، في إشارة إلى سرعة التحول وسرعة التغير في قلوب الناس وعقائد الناس وأفهام الناس وأفكار الناس. بينما الإنسان معك في المسجد يصلي بصلاتك ويصوم، إذا بي يقول أنت مجوسي وأنت رافضي، وهو يعلم من حالك أنك مسلم وأنك مؤمن وأنك تجاهد في سبيل الله. لماذا؟ كما قال النبي: يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اليوم إخواننا في الجنوب يجندون أنفسهم ليكونوا وقودا لمعركة آل سعود فيخسروا الدنيا والآخرة. وها هنا نناشد إخواننا في الجنوب وفي كل الأماكن وفي كل المناطق اليمنية شمالها وجنوبها شرقها وغربها أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يحللوا أنفسهم، وأن يضعوها حيث أمر الله تعالى أن يوضع، وأن يجاهدوا إن أرادوا أن يجاهدوا في سبيل الله جهة أعداء الله اليهود الذين قال تعالى في حق: إن تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولا أن يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا كما أخبر النبي، لا يبيعوا دينهم، لا يروا أن قيمتهم ألف ريال سعودي أو ألف درهم إماراتي أو مئتا دولار أمريكي كما هو الحاصل بالمئات بالآلاف وراء الدنيا، طمعا في الدنيا جبل وراء الدنيا لأي غرض؟ ماذا ستحققون؟ أنتم إنما تحققون غرض أمريكا وإسرائيل في المنطقة، أنتم بهذا تقوون شوكة الكفر والطغيان على أهل الإسلام، على شوكة الإسلام، أنتم بهذا تعينون أعداء الله. والأمر واضح، لأن القرار ليس قرار، لأن القرار ليس قراركم، ولأن الأمر ليس أمركم، ولأنكم إذا جاهدتم وانتصرتم فرضا انتصرتم لن يكون القرار قراركم ولا الحكم لكم ولا السيادة لكم. من عين العليم؟ من عين عبد رب منصور؟ ثم من عين العليم؟ ثم من عين بجانبه سبعة حتى يكون ثمانية؟ هل الشعب اليمني فعل ذلك أم أنها الإرادة السعودية نزولا عند الإرادة الأمريكية؟ من فعل ذلك؟ من حرك هؤلاء الدمى؟ من يوجههم؟ من يأمرهم؟ من ينهاهم؟ من يفصلهم ويعزلهم إذا أراد أن يفصلهم أن يعزلهم؟ من يفعل ذلك كله؟ يجب على الناس أن يتعقلوا. اليمن يتسع للجميع، واليمن إخوة، ولا يسمعن أحد منا نزغة الشيطان ولا أن يتبع خطوات الشيطان، كلنا إخوة. الحمد لله المجاهدون المؤمنون مثلوا أروع القيم والمبادئ في جهادهم وفي قتالهم نحو أعداء الله، ولم ينتهكوا محرما بفضل الله سبحانه وتعالى. ورأينا ذلك متجليا في معاملتهم مع الأسرى، كيف تعاملوا معهم بمنتهى اللطف ومنتهى الأخلاق ومنتهى الحنان ومنتهى الرحمة، بينما أولئك شاهد الكثير ما شاهد، وما شاهد الناس إنما هو من باب الحجة التي ألقاها الله تعالى على عباده حتى لا يكون هناك عذر لأي معتذر يوم القيامة. هذه طريقتهم، هذه جيراهم، هذه ثقافتهم، هذه نزعتهم. لو تصلدوا لفعلوا مثل هذه الأفعال وأشد منها. لا تنسوا أنهم عندما تولوا أو احتلوا بعض المناطق في الحارات في مدينة تعز، كيف علقوا الرجل وصرخوه كما تصرخ الشاة، وكيف ربطوه وراء الطقم وسحلوه في الشوارع، وكيف فعلوا الأفاعيل. هذه طريقتهم، هذه اجتراهم. وفرق بين طريقة المؤمنين في جهادهم الملتزمين شرع الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين أولئك الذين يستمدون ثقافتهم من ثقافة اليهود العنصرية التي لا يرغبون فيها إلا ولا ذمة، ولو تمكنوا لفعلوا الأفاعيل بالعالم أجمع. هذه طريقة عباد الله، وحقيقة تحقق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس قد انقسموا إلى قسمين، إلى فسطاطين: فسطاط
إيمان لا نفاق فيه، وفي اصطاد نفاق لا إيمان فيه. اللهم اجعلنا من المؤمنين المجاهدين في سبيلك، ولا تجعلنا من المنافقين، ولا من الجاحدين، ولا من الكافرين، ولا من الظالمين، ولا من المفسدين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، ثقوا بوعد الله وتوكلوا على الله، وعضوا على هذا الدين بالنواجذ، يعني استمسكوا به حق الاستمساك. خذوا الدين والكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والمراد بالقوة بالعزيمة واليقين. لا يشكن أحد منا فيما أمرنا الله تعالى به وفيما وعدنا به سبحانه وتعالى من النصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين ما حدث في الساحل الغربي لا يستطيع الإنسان أن يصفه إلا بأنه آية من آيات الله، آية من آيات الله. يعني كم حشد الأعداء وكم جند الأعداء طيلة الفترة السابقة، 8-9 سنوات هم في حالة إعداد واستعداد وتجنيد وأموال، حتى إن بعض الأقوال تقول إنهم اشتروا السلاح في الساحل الغربي بأكثر من 10 مليار دولار. يعني كم جمع الذين جمعوا وحاصروا الشعب اليمني مما كانوا يعني يعترضونه في الساحل الغربي ويساطرونه، وما اشتروهم بأموالهم وأنفسهم وأموال السعودية وأموال الإمارات وأموال أمريكا وحضور إسرائيل والتدريب والتأهيل والإعداد والاستعداد والتحريض إلى آخره. لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن وعد الله حق، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ولا شيء قبله ولا بعده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ما أحلم الله، ولا إله إلا الله ما أقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أتى المجاهدون فأخذوا السلاح الذي أكد عليهم وسوطر عليهم وأخذوا فوقه أضعافا مضاعفة. أليست هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى الكبرى التي يقف عندها الإنسان تعجبا وإجلالا لله وتعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى؟ طبعا ما كان الأمر بيد مجاهد ولا قائد ولا شيء، إنما الأمر أمر الله سبحانه وتعالى، إرادة الله جل جلاله. وهنا يستحضر الإنسان قول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وهذه إرادة الله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يا نزلت في قوم أعدوا العدة، كما قيل في شأن أبي سفيان وغيره ممن أعدوا العدة لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن العام لا يقصر على سببه، لأن الآية وإن حكت موقفا معينا إنما أردت أن تحكي كل ما يمكن أن يحصل في المستقبل إلى قيام الساعة من جهة الظالمين والفاجرين والطغاة والمجرمين أيا كانوا، حتى لو تلبسوا بالإسلام، كما قال في كلمته السيد بالأمس: سواء من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الاعتصام. قيل إنها نزلت في الأخنس بن شريق، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أحبك، والله العظيم إني أحبك، وأنت أفديك بنفسي وبروحي وبمالي. وهذا الكلام تجده عند المتزلفين والمنافقين المداهنين، تجد مثل هذا الكلام ونزل في شأنه، لكنه عندما تمكن قتل النفس المحرمة وأحرق الزروع وأهلك الضرع سواء والحيوانات التي للمسلمين، عندما يتمكن سيفعل هذا وأشد من ذلك. لكن كما قلت لكم، الآية لا تقصر على سببها، هي نزلت كحكاية عامة أن من الناس من هو على هذا النحو، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يقول إنه يدعو إلى السلام وأنه يبذل المساعي الكبرى في سبيل إصلاح ذات البين، وما أصلح ذات البين بل أفسد ذات البين وفرق جماعة المسلمين بالفتاوى التكفيرية بالتضليل. ما من موطن يذهب إليه الفكر الوهابي إلا وحدثت فيه النزاعات والمشاكل. عاش اليمن قرونا من الزمان والناس فيه شافعية وزيدية، وهم إخوة متحابون متآلفون متوادون، وزوجوا بعضهم بعضا، يزور بعض
بعضهم بعضا، يصلي بعضهم خلف بعض. ما سجل في اليمن مساجد خاصة للشيعة أو للزيدية، مساجد خاصة للشافعية، الكل كانوا يصلون كإخوة وكمؤمنين بقيادة واحدة. لكن جاءت النزعة الوهابية، فرقت الناس، يعني عقدت الناس، شحنت صدور الناس، أوغرت صدور الناس، دعت الناس إلى التكفير والتفسيق، بنوا مساجد بمراكز كما يقال علمية، فرقوا من خلالها التكفير والتفسيق والتفسير، حتى حصل ما حصل مما رأيتموه وشاهدتموه من التفسيرات الإرهابية والانتحارية التي حصلت في بلادنا والكل يعلمها. هذا كله نتيجة الفكر الوهابي، نتيجة التكفير والتفسيق والتبديع والتضليل. تحيي المولد النبوي قالوا بدعة، تحيي الإسراء والمعراج قالوا بدعة، تحيي سواء الهجرة النبوية قالوا بدعة، تفعل كذا قالوا بدعة، تقرأ آية الكرسي بعد الصلاة جهرا قالوا بدعة، تقرأ ياسين على الموتى قالوا بدعة. هكذا حدث بعدها الشحن الطائفي والمذهبي، مما تولد في نفرة من الناس، واستقطبوهم منذ نعومة أطفالهم وخرجوا على هذا النحو، وهم أشداء على المؤمنين أذلاء على الكافرين، فتاواهم لا نقاتل الكفار. وهذا جاء مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، فيما رواه البخاري سواء في حديث طويل، إلى أن قال يتحدث عن هؤلاء أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون، تسلط وتوجه أسلحتهم نحو المسلمين ويتركون أهل الأوثان. حتى إنهم قالوا فيما يزعمونه حديث موضوع مكذوب، أنه سيكون آخر الزمان فتنة يتولى فيها ويتآلف فيها المسلمون مع الكفار لقتال عدو، وهذا العدو كما يزعمون هم الروافض، يعني المسلمين. هذا ما يفعلونه اليوم عباد الله، هذا ما يفعلونه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله، يحلف الأيمان المغلظة أنه ما يريد إلا الخير وما يريد إلا السلام. يا إخواني، كان اليمن في 2015 قد وصلوا إلى طريق ووقعوا اتفاقية السلم والشراكة، كل الأطياف، كل الأحزاب، كل الشخصيات المعتبرة في اليمن وقفوا وخرجوا إلى بر الأمان بشهادة جمال بن عمر المبعوث الأممي، ولكن تدخلت السعودية وحدث ما حدث. والكل يعرف أن حزب الإصلاح قد وقع على هذه الوثيقة، وبعد أن شن العدوان السعودي عدوانه على الشعب اليمني بأسبوعين، أيد حزب الإصلاح عملية ما يسمى بالحزم، عاصفة الحزم على اليمن. الكل شهد ذلك، ما كان حديثا يفترى ولا تجنيا على أحد، هذه وقائع، هذه أحداث. الكل قد وصلوا إلى طريق السلامة، بر السلامة، الأخوة، المحبة، المودة، والناس يتفاهمون، لكن قالوا لا لا لا لا لا، وحدث ما حدث. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد، أشد ألد معنى أشد الخصام، وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. ما يحدث الآن في السعودية من الفساد بما يسمى بهيئة الترفيه من الخمور والزنا والسفور والتبرج والاختلاط والإتيان بالمغنيات الفاجرات والسب في الذات الإلهية والانتهاكات المكة المكرمة وإدخال اليهود إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل شاهد كيف التقط اليهودي صورة عند قبر النبي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وأرسلها في مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف دخلوا إلى صحن المضاف حول الكعبة والتقط صورة اليهودي من باب بجانب الكعبة المشرفة، وكيف فعلوا كل تلك الأفاعي. هذا ينطبق عليهم تمام الانطباق، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، حتى إنه يهلك الحرث والنسل، يقتل، يخرج على هذه الأمة يقتل الجميع، لا يميز بين بر ولا فاجر، لا بين بريء ولا بين مدان، يقتل الناس جميعا. والشواهد على ذلك كثير، ربما استعرضها السيد القائد بالأمس في خطابه، الكثير الكثير من الوقائع التي لا غنى للإنسان عنها يوم القيامة ولا مفر منها يوم القيامة، حتى لا يقول قائل أنا والله ما شهدت، أنا والله ما حضرت، أنا والله ما سمعت، أنا والله لم أعلم بهذا الشيء، ولو كنت أعلم لاتخذت موقفا آخر. هذه وقائع، هذه أحداث، هذا كتاب الله، وهذه الوقائع، وكلها حجج يشد بعضها بعضا، وكلها حجج على بني آدم، سواء تلك حجة الله، حجة الله على الناس جميعا، قل فلله الحجة البالغة، وهذا من بلاغة حجة الله سبحانه وتعالى.
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. قال له بعض العلماء هذا لا يجوز، أخذته العزة بالإثم كما قال عبد الملك بن مروان، وقام خطيبا على المنبر قال والله لا أسمع أحدا يقول لي اتق الله إلا ضربته بسيفي هذا، لأنه حصل له من الغرور والنشوة والعجب بالنفس أن وصل إلى هذا المبلغ، أنه على حق دائما، وأنه لا ينبغي أن يعترض ولا أن ينتقد ولا أن يقال له اتق الله. وإذا أخذته العزة وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قالوا له اتق الله، زج بهم في السجود، زج بهم في عشرات بل المئات من علماء الحرمين الشريفين الآن يرزحون في السجون سواء تحت وطأة وغضب محمد بن سلمان وسلمان ابن عبد العزيز. هذا هو الحاصل يا عباد الله. ألا فعلينا أن نتقي الله، وعلى كل إخواننا الذين يرتمون في أحضان آل سعود أن يتقوا الله، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تكونوا مع الكاذبين، لا تكونوا مع الخائنين، لا تكونوا مع الظالمين، لا تكونوا مع المستبدين، ولا سيما حزب الإصلاح الذي يقول إنه حزب إسلامي. الإسلام يرفض أن يكون الإنسان مع الطغاة والمجرمين، لأن الله تعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ويقول جل من قائل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا هو الموقف الحقيقي، موقف الإسلام. فإن من يدعي الإسلام يجب عليه أن يتقيد بأحكام الإسلام، بأحكام القرآن، بهدي سيدي ولدي عدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا محمد أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث القارب أشفع طائر المضارب، من قال فيه الرسول الصادق ولا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلذة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو قعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا الله فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا وتقبل منهم ما قدموه في سبيلك، واجعل أرواحهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا.

0: تدبيرهم، اللهم خالف بين كلمتهم، وعجل يا الله بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقضع بخزيهم أطماع من بعدهم، يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيف ما شئت وأنا شئت. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين، واصرف عنا وعنه وعن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر. الله أمريكا، الله إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر الإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود، النصر الإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود، النصر الإسلام.
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البر وحسن الجوار زيادة في الرزق وعمارة للديار.
1: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: النار، النار اسم مفرد جامد. تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن النار وأوردها في أكثر من سياق وأتى لها بأكثر من دلالة. قال تعالى:
5: أفرأيتم النار

0: حكى الراغب في مفرداته أن النار تقال للهيب الذي يبدو للحاسة. قال تعالى:
1: أفرأيتم النار التي تورون.
0: كما أن النار تقال للحرارة المجردة ولنار جهنم. قال تعالى:

وقد ذكر ذلك في غير موضع من القرآن. ويبين الله أن المنفق ماله رياء للناس يرد على الله يوم القيامة بلا حسنات، في وقت هو أشد ما يكون محتاجا إلى تلك الحسنات. فحال المنفق المرائي هو كحال من كان له مصدر دخل واحد ثم سلب منه ذلك المصدر في وقت حاجته إليه. يبين الله ذلك بقوله تعالى:

0: وظاهرة إعصار النار الوارد ذكرها في الآية هي ما توصل إليه العلم الحديث وأثبته، إذ يحدث هذا الإعصار نتيجة حدوث ظاهرة معقدة وظروف خاصة.
1: واقع الآباء يتفاوت في مستوى قدرتهم على القيام بالدور التربوي، ولكن هذه المسؤولية هي مسؤولية أشمل، يعني الأب فيها يسهم إلى مستوى معين، وهناك أيضا إسهامات أخرى عندما يكون هناك مدرس مستقيم صالح يمثل القدوة الجيدة للطلاب، مستقيم في فكره في ثقافته في مفاهيمه، لا يحمل المفاهيم الخاطئة الثقافة المغلوطة العقائد الباطلة، لا يحمل الضلال يعتقده عقيدة ويربي عليه الجيل الناشئ، يحمل الحق يحمل العقائد الصحيحة الأفكار الصحيحة المفاهيم الصحيحة، يتثقف بثقافة القرآن الكريم، يحمل المعارف الصحيحة، وفي نفس الوقت قدوة في الواقع العملي، قدوة في الأخلاق، قدوة في التصرف. ويشمل هذا جوانب أساسية ومهمة جدا، ليس فقط مثلا حسن الخلق في اللين في حسن التعامل في الطيبة في التعامل، بل والجوانب الأخرى التي هي ضرورية في المجال التربوي، التربية مثلا على الإيمان على العزة على الكرامة على الإباء على القوة النفسية والصبر والتحمل في مواجهة الشدائد والمتاعب. ومثلا قد يغلب عنده جانب حسن الخلق في جانب معين مثلا في اللين في الطيب في التعامل، هذا شيء مهم جدا، الإنسان بحاجة إلى هذا الجانب في التعامل مع أسرته مع محيطه من مجتمعه المسلم والمؤمن، كما يقول الله سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين رحماء بينهم، قيم أساسية في الرحمة في التعامل في الكرم في الأدب في اللطف في حسن التعامل في الاحترام إلى آخره. لكن يترافق مع ذلك أيضا الجوانب الأخرى، القوة النفسية تجاه الصعوبات والشدائد والمشاكل والمسؤوليات الصبر، وبطريقة متدرجة ومتناسبة.

أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخصف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. نعوذ بك من صاحب يغوي أو هوى يرضي

0: عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنزهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد.

وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 38 بعد 100 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 45 من سورة المائدة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. من أول الآية وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وتوقفنا هنا. وآتيناه الإنجيل، يقول الله: وآتينا عيسى الإنجيل. الإنجيل كتاب من الله سبحانه وتعالى أنزله على عيسى، لكنه ليس كتابا ناسخا للتوراة، شريعة الله وأحكام الله في التوراة. وكأن الإنجيل جاء مكمل لما في التوراة، وهو في معظمه كما ذكر العلماء رضوان الله عليهم في معظمه عبارة عن ابتهالات وأدعية إلى الله سبحانه وتعالى، وليس كتابا ناسخا. إذن وليحكم أهل الإنجيل هنا مصدقا لما، فالإنجيل هنا مصدق لما في التوراة. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، فيه من الهداية والنور ما من كتاب ينزله الله سبحانه وتعالى إلا وفيه من الهداية والنور ما يكفي من يريد الاهتداء، ما يكفي من يريد الاهتداء بهدى الله وبنور الله. ومصدقا في الواقع مصدقا لما بين يديه من التوراة، فالإنجيل مصدق لها كما عيسى سلام الله عليه مصدق أيضا لها. وهدى، إذن هو مقرر، الإنجيل يقرر ما في التوراة وليس ناسخا لما في التوراة، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وهدى وموعظة للمتقين، أي فيه هدى للمتقين ومواعظ لهم. وهنا لا تكرار، لأن قوله تعالى فيه هدى ونور وصف للإنجيل يبين كماله في نفسه مع قطع النظر عمن ينتفع به أو لا ينتفع. ولكن هنا حينما قال وهدى باعتبار الانتفاع، وهدى للمتقين لأنهم انتفعوا بنوره وهداه فاهتدوا واتعظوا، فهنا بيان لمن ينتفع بالهدى والنور أنهم هم المتقون. ونظيره وصف القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ثم قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه. ثم قال سبحانه وتعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هنا أمر من الله يحكم، هنا فعل مضارع لكنه سبقه لام الأمر وليحكم، وهذا يعرف من له معرفة ودراية بعلم أصول الفقه بأن لام الأمر، ومن له معرفة بالعربية بأن لام الأمر إذا دخل على الفعل المضارع أفاد الأمر. وليحكم أهل، هنا يأمر أهل الإنجيل من الرهبان والأحبار وسائر المؤمنين أن يحكموا عليهم، أن يحكموا بما أنزل الله من حكم عام أو مخصص، سواء كان عام أو مخصص لما بعض ما في التوراة أو نسخ لبعض ما ورد في التوراة، وهنا أو دلالة على النبي الأمي الذي من بعد عيسى، وهكذا. المهم ما كان منسوبا إلى الله من أحكامه في كتبه، فينبغي بل ويجب على أهل الإيمان من أهل الإنجيل وأهل التوراة وأهل القرآن أن يحكموا بما أنزل الله، وإلا فقد كانوا من الكافرين ومن الظالمين ومن الفاسقين كما في هذه الآية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هنا الذي لا يحكم بما أنزل الله هو كافر من وجه كما تقدم في الحلقة السابقة، باعتبار ووجه من الوجوه، وهنا فاسق باعتبار وجه ثالث، وجميع الوجوه هي تنطبق كلها على الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فأولئك هم الفاسقون. فالفسق هنا الخبث والفجور، فهنا هم فاسقون، فهنا زجر لمن يحكم، زجر لمن يحكم بغير ما أنزل الله، وحث على الحكم بما أنزل الله، لأنه إذا كان من يحكم بغير ما أنزل الله اجتمعت فيه هذه الأوصاف الكفر والظلم والفسوق، فهذا يدعوه إلى أن يتحرى أن يحكم بما أنزل الله، وعليه أن يتحرى أن يكون عارفا قبل أن يحكم، أن يكون عارفا بما أنزل الله، أن يكون عارفا بشريعة الله، أن يكون عارفا بأحكام الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه من حكم بغير معرفة ولا علم لا شك أنه سيخرج إلى الجهالة وسيحكم بغير ما أنزل الله جهلا. وهناك حديث صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القضاة ثلاثة، واحد فقط في الجنة، الذي حكم بما علم وحكم بالحق، والذي حكم بجهل أو حكم بظلم وهو يعلم بغير ما أنزل الله ويعلم فهما في النار. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يخبر الله هنا على سبيل الإخبار، وأنزلنا هنا فعل ماضي، وأنزلنا إليك الكتاب يا محمد بالحق، الكتاب هنا المقصود به ما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القرآن الحكيم، أنزله الله بالحق مصدقا لما بين يديه. هذا الكتاب ليس لم يأتي فيه بأن تلك الكتب السابقة باطل وأنها غير حكم الله، بل فيها أحكام الله إلا ما حرفه المحرفون وغيره المغيرون. إذن الكتاب الله الذي أنزله بالحق القرآن الكريم هو مصدقا لما بين يديه من الكتب، من التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب الذي لم يذكر الله تعالى أسماءها بصورة واضحة، وإنما أشار إليها بأنها كتب الله وأنزلها الله على أنبيائه. وأنزلنا إليك الكتاب يا محمد مصدقا لما بين يديه وما تقدم، المقصود بما بين يديه ما تقدم قبله من كتب الله، ومهيمنا، وهنا من أوصاف القرآن أنه مهيمنا على الكتب الماضية ومهيمنا على الكتاب الماضي، أي الكتب عبر الله عنها بالكتاب لأن أصله مصدر، لأن على سبيل الجنس، وإلا المقصود به مهيمنا على الكتب السابقة. وإنزال الله تعالى بالحق، إنزال الله القرآن بالحق أي أنزله رب العالمين الذي له الحكم في عباده، وهو الذي يقضي بما أراد وينزل ما أراد، وما نزل من عند الله فهو الحق الذي لا مرية ولا شك فيه، فاحكم. فالهيمنة هنا مهيمنا، أي القرآن مهيمنا على ما بين يديه من الكتاب، والهيمنة هنا أخذ منها العلماء النسخ، أن القرآن الكريم ناسخ للشرائع السابقة لما جاء في الكتب السابقة، إلا ما أقره القرآن من الأحكام، ما أقره القرآن من الأحكام، وأما بقية الأحكام التي لم يقرها القرآن فهو ناسخ على سبيل الإجمال، ناسخ للكتب السماوية السابقة. فهذا هي معنى الهيمنة. وقال الإمام الناصر في تفسير ومهيمنا عليه في كتاب البساط، قال أي شهيدا عليه، ورد في الصحاح أن المهيمن هو الشاهد. وفي غريب القرآن، تفسير غريب القرآن للإمام الأعظم زيد بن علي سلام الله عليهم في قوله تعالى ومهيمنا عليه، قال المهيمن المصدق لما قبله والأمين عليه. وقال العلامة الشرفي أيضا في كتاب المصابيح، ومعنى مهيمنا أي رقيبا على سائر الكتب، لأنه يشهد لها بالصحة ويبين بعض ما حرف فيها. إذن فالهيمنة هنا القرآن، يا الأحكام التي جاءت مقررة لما بقي من التوراة غير محرف، دليل على أنه لم يحرف، فهنا لأن القرآن أقره، فهنا الرقابة القرآنية، رقابة القرآن على الكتب السابقة، أي أنه يقر. فالرقيب على كل شيء، فالمهيمن هو الرقيب على كل شيء الحافظ له، كما قال العلامة الشرفي في تفسير كلمة المهيمن. وهنا فيه نقاش أيضا طويل في هذه المسألة وترجيح. الراجح قال المولى بدر الدين سلام الله عليه، الراجح في معنى الرقيب أن أصله بمعنى الراصد وإلى آخر الكلام في هذا الموضع في المهيمن. وذكرنا لكم أيضا من جعله المهيمن أي أنه ناسخ للكتب السماوية السابقة إلا ما أقره القرآن. فاحكم بينهم بما أنزل الله، هنا أمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أمر لسائر أمته من العلماء والحكام على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم، لأن كل دولة أو كل ولاية أو كل وال يرتب الأحكام ويرتب درجات التقاضي لديه، كما هو مثلا الآن في اليمن درجات التقاضي إلى 3 درجات: ابتداء واستئناف والنقض أو الإقرار، محكمة النقض والإقرار المعروفة في مختلف بلدان العالم بأن يسمى المحكمة العليا. ولكن لأي قد يكون بعض الأنظمة يقتصرون على درجتين في التقاضي، هذه مسألة إجرائية، مسألة إجرائية وليست مسألة. الواجب هو الحكم بما أنزل الله، سواء كان الحكم أو التقاضي على درجة واحدة أو على درجتين أو على 3 درجات. المهم أنه ينبغي بل ويجب أن يكون الحكم بين المتقاضين والمتنازعين فيما شجر بينهم في أي مسألة كانت من مسائل الحياة. لا يوجد مسألة من مسائل الحياة لا حكم لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في شرع الله المستنبط من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، لأن المتخاصمين في الغالب كل واحد منهم يريد أن يكون الحكم له ويعتقد أنه هو صاحب الحق وأنه ينبغي أن يكون الحكم لصالحه لأنه هو الحق. لكن الله يريد لنبيه، يريد للولاة وللحكام أن لا يتبع أهواء المختلفين والمتنازعين والمتشاجرين، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، بل اتبع الحق واحكم بالحق، رضي من رضي وأبى من أبى. وينبغي بل ويجب على أهل الإسلام أن يقبلوا بحكم الله ولو كان في ذلك مشقة وثقل، لأنه الغالب في المتنازعين أنه يأتي واحد منهم حق وواحد مبطل، فصاحب الباطل إذا أصابه الحق يدخل شعور الغضب والعدم التسليم في نفسه، ولكنه عليه أن يستسلم لحكم الله وأن يسلم، وإن لم ترضى نفسه عليه أن يقتنع، أن يقنع نفسه بأن هذا حكم الله وله أن يسلم تسليما. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فلا عذر ولا رخصة في العدول. لكل من الأنبياء والمرسلين جعلنا شرعة، جعلنا شريعة ومنهاج واضح أحكم به فيما شجر بين المختلفين والمتنازعين والمحتكمين إليه، فلا عذر ولا رخصة في العدول عما أنزل الله وإن أدى إلى التفرق، لأن الحق هو يفرق. لكن لا يقصد الوحدة على الباطل، المقصود عندما ندعو إلى الوحدة ندعو إلى الاعتصام، الاعتصام بحبل الله، الوحدة على الحق، الوحدة على الهدى، وليس المقصود الوحدة ولو كان على باطل ولو كان على غير ما أنزل الله. هنا لا يصح أبدا، لا عذر ولا رخصة في العدول عما أنزل الله وإن أدى إلى تفرق المختلفين، لأن الله قد شاء ذلك، ولو شاء لجعلنا على شرعة واحدة حتى لا نتفرق، لكنه أراد أن يبلونا فيما جعل لنا من الشرعة والمنهاج أن نتبعه أم نعدل عنه للأهواء والمصالح الدنيوية، حتى يبين من يجعل أمر الله فوق الأغراض والمصالح الدنيوية الموهومة. أحيانا هي مصالح أحيانا موهومة، لو استسلم لحكم الله وقضاء الله فيما أنزل الله في كتبه لوجد الخير في ذلك، ولو كان في ظاهر الأمر فيه عدم رضاء نفسه. ومن يعدل عن أمر الله إلى الأهواء فلن يجد خيرا، بل ليس له إلا الخسران. كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي أن كما ذكر المولى بدر الدين سلام الله عليه في هذا الموضع أنه جعل الله ابتلاء واختبارا، هناك طرق ومناهج يتبعها كل إنسان بحسب توجهاته، لكن الله يريد لعباده أن يحتكموا إلى الله. والشريعة هنا المقصود قال المنهاج والطريق المستقيم الواضح، قال العلامة الشرفين في المصابيح. ومعنى الآية كما قال الإمام الهادي سلام الله عليه: فالشرعة هي الفرائض المفروضات والأحكام المجعولات المأمور الخلق بفعلهن والمحكوم عليهم بأداء فرضهن، والمنهاج فهو الطريق الواضح الدال على ما ذكرنا من الشرعة الناطقة لها السنة المتبعة. والجعل فلا يكون إلا فعلا لله سبحانه وتعالى بأنه جعل هذه الشرعة والمنهاج لعباده. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لو شاء الله لألجأ عباده، وهو قادر على إلجائهم وقادر على أن يجبرهم وأن يسوقهم من داخل أفئدتهم وقلوبهم، وأن لا يخلق في نفوسهم ولا أفئدتهم ولا رغبة إلى الشر ورغبة إلى فعل المعصية. لكن الله سبحانه وتعالى أراد منذ الوهلة الأولى حينما أخبر الله ملائكته المقربين بأني جاعل في الأرض خليفة، يريد الله من هذا الإنسان المستخلف في هذه الأرض على أن يكون مخيرا وليس مسيرا ولا مجبرا، حتى يثيب ويجازي المحسن ويرفع من مقامه ويعاقب ويجازي المسيء على إساءته. فهذا هي الحكمة الإجمالية التي خلق الله البشر من أجلها وكلفهم وجعلهم مختارين فيما كلفهم فيه. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على الإيمان والإحسان، ولكن حين ترككم مختارين مكلفين وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كان الواقع أن جماعة وطائفة من البشر كثيرة اختاروا طريق الشر وطريق الطغيان، وطائفة اختاروا طريق الهدى والإيمان والإسلام وطاعة الرحمن. ولكن ليبلوكم، وهذا معنى قوله تعالى ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، الله جعل مسألة التكليف بلاء واختبار ليميز الله بذلك الخبيث من الطيب كما ورد في مواضع من القرآن. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم وما منحكم من أمور الحياة التي اختبركم فيها، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. الخيرات استباقها إليكم، وهي باختياركم أن تتسابقوا في الخيرات وفعل الطاعات وعبادة الله سبحانه وتعالى. والاستباق هنا باتباع ما أنزل الله، فينبغي لمن أراد نفع نفسه أن يتبع ما أنزل الله ولا يأنف من اتباع ما أنزل الله. وكل ما صح له أنه في من شريعة الله ومن دين الله ومن هدي رسول الله عليه أن يستبق وأن يسبق غيره إليه. إذن هنا يأخذ من الآية أنه ينبغي في أعمال الطاعات أن يكون عليها تسابق، لأنه إذا قارن الطاعات بأعمال الدنيا ومتاعها نجد الناس يتسابقون سباقا محموما في الحصول على متاع الدنيا والحصول على ملذات الدنيا باعتبار أنهم يرون في ذلك مصلحة لنفوسهم. لكن لو علموا حق العلم بأن المصالح الأخروية والمنافع الأخروية التي ستحصل لهم بقيامهم بالأعمال الطاعات وقيامهم بطاعة الله سبحانه وتعالى والاهتداء إلى هديه، لو كشف لهم هذا الأمر لكان أمور الدنيا ومتاعها الحقير لا يساوي شيء عند ذلك. ولكن الله أراد أيضا في ذلك التكليف، أخبر عن هذه الحالة وأخبر عن حالة أهل الإيمان وكيف سيكون حالهم في الجنة وما الذي أعد الله لهم في الجنة. إنما عليهم فقط أن يقتنعوا بوعد الله أنه حق وصدق، وعليهم أن يتسابقوا في فعل الخيرات وليس في متاع الدنيا في التسابق على حطام الدنيا ومتاعها، لأنه لهو ولعب كما ذكره الله ومتاع الغرور. ولم يصف الله تعالى بالعظم وعلو الشأن إلا أمور الآخرة ومنافعها وملذاتها وأمورها الواسعة التي لا يأتي عقل بشر على حصرها ولا استطاعة وصفها. فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ما كنتم تختلفون فيه من شؤون الدنيا وقضاياها ومشاكلها وأماكن نزاعها سترجعون في جميع ذلك إلى الله، مرجعكم جميعا إلى الله فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، يخبركم أن هذا كان محق وهذا مبطل، هذا القاضي وهذا الوالي حكم بالحق وهذا حكم بالظلم والجور، هذا حكم بما أنزل الله وهذا حكم بغير ما أنزل الله، هذا الذي طالب ونازع خصمه يخبره أنه كان ينازع بالباطل وأنه كان يطلب شيئا ليس له وهو يعلم به، وأن ذلك المحامي والمدافع الذي كان يدافع على الباطل يخبره الله يوم القيامة بأنه كان يدافع ويقاضي وينازع عن إنسان يعلم أنه باطل في قضيته وأنه كل هذه الأمور المتعلقة بالقضايا من جميع جوانبها وقضايا الخلاف الله سيخبر المختلفين ويخبر جميع الأطراف الذي لهم علاقة بقضايا الاختلاف والفصل فيما بينها أو الترافع أو المدافعة أو المحامة أو سائر الأجهزة التي لها علاقة بقضايا الخلاف والنزاع، من هو كان محقا في عمله ومن هو كان مبطلا، من هو كان حريصا على إقامة الحق ومن هو كان متبعا للشيطان ولشهوات نفسه، طلب الرشوة وطلب المتاع الدنيوي الزائل. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة المباركة، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا.

متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم نهاره، القائم ليلة، المجاهد في سبيل الله، وإن سيء الخلق ليكتب جبارا وإن لم يملك إلا أهله.
1: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك، غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة، ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد واحد، تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: ولن لمن غالظك فإنه يوشك أن يلين لك، تعامل باللين بدلا من أن تكون إنسانا يعتمد في تعامله مع الآخرين أسلوب الفظاظة والغلظة، كن ممن يعتمد اللين في تعامله مع الآخرين، التعامل القائم على أساس الاحترام والأدب والبعيد عن الفظاظة والغلظة. الله سبحانه وتعالى مما أثنى به على نبيه صلوات الله عليه وعلى آله وهو الأسوة وهو القدوة لنا، قال جل شأنه: فبما رحمة من الله لنت لهم. لنت لهم، أنت لين في التعامل معهم، في طريقة التصرف معهم، اللين في التعامل. وسبق الحديث عن الرفق وأنه كقاعدة عامة إلا في حالات استثنائية إذا كانت النتيجة عكسية. ففي الواقع العملي وفي التصرفات إذا كنت تتعامل مع كل من يغالظك، يعني يتصرف بطريقة فيها شدة أو قسوة، كل من عاملك قابلته بنفس الشدة والقسوة في الواقع التعاملي، في واقع المعاملة مع الناس، مع رفاقك، مع زملائك، مع أسرتك، إذا كنت تتعامل بذلك كم سيحدث من مشاكل. أول ما يواجه الإنسان في كثير من الحالات حالة القسوة بالقسوة، الغلظة بالغلظة، الكلمة القاسية بالكلمة القاسية، التصرف السيء بالتصرف السيء، ينتج عن ذلك الكثير والكثير من المشاكل، من السلبيات، من الأخطاء، يبقى الجو مكهربا في أغلب الأحوال ومتوترا، تسود حالة التوتر، حالة التوتر في علاقة الناس. لكن عندما تقابل الغلظة باللين في كثير من الحالات في واقع المعاملة مع الزملاء، مع الإخوة، مع الأسرة، في الواقع المجتمعي، في المعاملة، يكون لهذا أثر إيجابي. الكثير من الناس إذا كانت بقيت فيه إنسانية وضمير حي يستحي يتأثر عندما تقابل غلظته باللين، بالكلام المؤدب، بالكلام المحترم، يتأثر بذلك، فإنه يوشك أن يلين لك. الله يقول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي

أرجوك مولاي، لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي. لما عرفتك لم أنظر إلى أحد

حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى الصحابة الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا بالعلم عاملين يا أكرم المسؤولين. اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا نور أبصارنا، وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا إماما ورحمة وحجة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك، وافتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا نحن كنا في دروس مستمرة في كل رمضان في جامع النهرين، ولنا عدة سنوات بدأنا من أول المصحف ووصلنا إلى الآية تقريبا 170 من سورة التوبة أو 73 أو قبلها بقليل. ورغب بعض الإخوة أن ينتقل الدرس من جامع النهرين إلى هنا بغية أن تعم الفائدة للجميع وتنقل عبر البث، قد يكون مباشر أو غير مباشر، لكن ليعم الخير للجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا كتاب الله سبحانه وتعالى هو مأدبة الله ومائدة الله سبحانه وتعالى، الذي حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التزود منها والتناول منها والاستفادة منها والإكثار منها. وكما تعلمون أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو كلام الله المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو حجة الله سبحانه وتعالى على سائر عباده. والله تعالى قد جعله نورا وهدى، وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ولأنه قد اشتمل على المواعظ وعلى العبر وعلى الأمثال وعلى الأوامر وعلى التكاليف التي يريدها الله سبحانه وتعالى، فكان حجة على سائر الناس حتى لا يقول يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير، وحتى لا يقول إن هذا القرآن إنما أنزل على من كان قبلنا أو على أنه لم ينزل إلينا كتاب من السماء، فقد جاء هذا الكتاب الذي بين أيدينا بين دفتيه الهدى والنور والخير والفلاح لمن استرشد به ولمن تمسك به ولمن عض عليه بالنواجذ. وبالتالي علينا أن نهتم بالقرآن الاهتمام الكبير، سيما في هذا الشهر المبارك الذي جمع الله تعالى بين الفريضتين والفضيلتين، صيام شهر رمضان وتلاوة كتاب الله. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والإنسان عندما يكون خالي الذهن وخاليا مما يزعجه وينقص حياته سيكون أقرب إلى فهم معاني القرآن الكريم على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ولأمر ما أنزل الله تعالى القرآن في هذا الشهر الكريم ليجمع بين الفضيلتين، وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن القرآن والصيام يشفعان للمرء يوم القيامة. يقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع فيه. ويقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب فشفعني فيه فيشفع فيه. وهذه فضيلة من الله ومنة من الله سبحانه وتعالى على عباده. في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم
ونحن في وقت في أمس الحاجة إلى الهدى والنور، نتيجة تلاطم الأفكار ونتيجة الفتن التي عصفت بالناس جميعا هذه الأيام بالذات، وعدم معرفة الحق من الباطل لدى كثير من الناس، أشار النبي إلى الحالة التي نحن فيها بما روي عن الحارث الأعور عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قوله كقطع الليل المظلم في إشارة إلى يعني اختلاف الناس وشدة الفتن التي تعصف بهم، حتى إنه ليس بإمكان الكثير من الناس ممن استسلم لهواه أن يعرف الحق من الباطل. وها نحن نرى أمة طائفة كبيرة من الناس ينجرفون وراء الباطل ويتولون الباطل وأهل الطاغوت، وهم من أهل الصلاة وهم يصومون وهم يحجون وهم يعتمرون وهم يقرؤون القرآن، ولكنهم لم يعرفوا الحق من الباطل، نظرا لأنهم لم ينتفعوا بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه الهدى والنور. يقول الإمام علي سلام الله عليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ إذا كان الناس في فتنة لا بد لها من مخرج، فما هو المخرج؟ ما هو المخرج؟ الحزب الفلاني هو المخرج، الطائفة الفلانية هي المخرج، الكتاب الفلاني هو المخرج. ليس هناك من مخرج غير مخرج كتاب الله سبحانه وتعالى. فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. أنا أحببت أن أطرح هذا الكلام كتوضيح قبل أن نبدأ في التفسير، نظرا لأن هذا الشهر شهر القرآن، ولأن الناس يعكفون على تلاوة كتاب الله، ولأن الناس معظم الناس عاكفون على كتاب الله لتلاوته. قال: فيه نبأ ما قبلكم، أخبرنا الله تعالى عما حل بالأمم السابقة حين خالفت أوامر الله، وذكرت تجربة البشرية من لدن آدم عليه السلام حين خالفت سنن الله فحقت عليها كلمة العذاب، فمنهم كما قال تعالى: من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، إلى آخر الآيات، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال جل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. عجيب، يخبرنا عن الغيب الذي سيأتي في المستقبل. ما هو هذا الغيب؟ إن من عرف ما حل بالأمم الماضية قطعا سيعرف ويجزم ما يمكن أن يحل بالأمم اللاحقة، لأن ما سيحل بالأمم اللاحقة هو نفس ما حل بالأمم السابقة. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما حل بالأمم السابقة سيحل بالأمم اللاحقة. قال تعالى على سبيل المثال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا على هذا الحكم الذي جرى على الأمم السابقة هو نفسه الذي سيجري على الأمم اللاحقة مهما جرت على نفس المنوال والسنة التي جرى عليها أو جرت عليها الأمم السابقة. نفس الشيء، هي سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. عندما يتعارف الناس على الظلم ويأكلون أموالهم بينهم بالباطل، وعندما يتعاملون بالفجور والغيبة والنميمة والفسق، وعندما يقطعون أرحامهم ويعكون آباءهم، وعندما يأكلون المال الحرام، ماذا ينتظرون من الله سبحانه وتعالى إلا أن يأخذهم كما أخذ الأمم السابقة؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. عجيب، لن يخبر النبي أو لم يخبر بأنه سيكون على فلان ابن فلان بالاسم والجسم والصفة كذا وكذا، وإنما تحدث عن سنة من سنن الله التي لا تتخلف ولا تتغير ولا تتبدل مهما خالف الناس أوامر الله سبحانه.

في البندق، هل لها في السيارة، هل لها في السلاح؟ عندما نرجع إلى كتاب الله فيه حكم ما بيننا، فقد حكم الله تعالى بأن توزع التركة على النحو المذكور. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. والله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، قد أعطى كل ذي حق حقه. قال النبي إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث، لأن الوصية لوارث ستكون مخالفة لكتاب الله. هذا قول النبي، قال فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم، وفيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. إن تحدثنا عن القصاص يوم القصاص، فكتاب الله قد تحدث عن القصاص، تحدثنا عن الديات، تحدثنا عن القسمة، تحدثنا عن النكاح، تحدثنا عن الطلاق، فيه حكم ما بيننا. حتى في العلاقات الدولية، العلاقات الدولية تسمى الدبلوماسية ونحو ذلك، تحدث القرآن عنها فقال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. تحدث عن كل شيء، ما فرضنا في الكتاب من شيء. فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. من تركه من جبار قصمه الله، هذا ما زال في الحديث، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذه الجزئية، من ما تركه أو من تركه من جبار قسمه الله. المطلوب من ولاة الأمر جميعهم أن يحتكموا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يحكموا فيما بينهم، وأن يعملوه، وأن يطبقوا آياته. لا يبقى القرآن عبارة عن نصوص جامدة مجرد يقرأها الناس قراءة تلاوة دون أن تكون لهم منهج حياة يتعاملون به في حياتهم وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى. فعندما يخالف ولاة الأمر كتاب الله يقصمهم الله ويأخذهم الله غير مأسوف عليهم. وها نحن قد شاهدنا في الآونة الأخيرة فيما يسمى بأحداث الربيع العربي نبذة من ذلك، ولم نسمعها ولم نقرأها في بطون الكتب، وإنما شاهدناها بأم العين وعشنا هذه الحياة، وكيف انتزع الملك من هؤلاء الذين خالفوا كتاب الله واتخذوا دينا أو شرعا أو هديا غير هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كانت في علاقاتهم مع الدول الاستكبار العالمي، أو مع شعبهم، أو مع أكل أموال الناس بالباطل، أو مع التعالي والكبرياء عليهم والفخر وأكل أموال الناس بالباطل والحكم بغير ما أنزل الله والمحسوبية والمجاملة والمداهنة، ما الذي حل بهم؟ هذا الله تعالى قد أخذهم أمام أعيننا. والأخير منهم عمر البشير، يعني دعونا نتحدث بصراحة، الذي زعم أنه يحمي الحرمين الشريفين ويحارب الشعب اليمني ويدفع بالآلاف من الجنود الأخوة السودانيين الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير ونتعامل معهم كجزء لا يتجزأ من الشعب اليمني، إلا أنه من أجل أنه يبيع دينه بعرض من الدنيا لأنه طمع في الدنيا. وها هم اليوم يحاكمونه بحجة أو بتهمة تبييض الأموال وغسيل الأموال، وأنهم وجدوا في قصره كذا كذا 100 مليون يورو أو دولار. ما عمل من أجل كان وبالا عليه، ودماء الشعب اليمني ستظل تلاحق هؤلاء الناس كالبشير وغيره ممن استرزقوا ولوثوا ولطخوا أيديهم وبطونهم بالمال الحرام المبني على الدماء البريئة، الدماء البريئة من أبنائنا، من أطفالنا، من نسائنا، من رجالنا. باعوا دينهم بعرض من الدنيا. قال ومن تركه من جبار قاصمه الله، وهذا ما شاهدناه بأم العين. ويأتيه الجواب من حيث لا يشعر، يعني من أكثر الناس أمنا واطمئنانا عليه ومنه، ويأتيه الجواب من أقرب الناس إليه. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، وينبغي للناس أن يقفوا عند سنن الله لا

عدوها. لا يظنن أحد أن ابنه يمكن أنه سينفعه لأنه أقرب الناس إليه، أو أن أبا يمكن أن يحامي عليه أو أن يدافع عليه، أو أن أخاه أو أن جاره أو أن أهل حزبه يمكن أن يدفعوا عنه، لأن أقرب الناس إليك ربما يكون هم أقرب الناس أو أولى الناس ممن يتبرأ عنك ويتركك لمصيرك المشؤوم. قال: ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ها نحن اليوم ونحن نبحث عن الحق، سيما إذا تلاطمت الأقوال والأفكار والعقائد والأقوال بين الناس، ورأينا هذا العالم يتحدث وهذا العالم يتحدث، سمعنا عن بعضهم يقول إن هذا التحالف على سبيل المثال بأمر الله، التحالف المشؤوم على الشعب اليمني، قال إنه بأمر الله، يعني أن الله تعالى كلفهم وأمرهم بهذا، والقيام بالواجب معناها التعرض لثواب الله والنجاة من عقاب الله. ومعنى أن هذا التحالف مع أمريكا وإسرائيل واليهود والنصارى والظالمين والمستكبرين وآل سعود وآل نهيان هو بأمر الله. لاحظوا كيف تكون زلة العالم وكيف تكون الأخطاء، وهناك من يسمعه وهناك من يحمله على السلامة ويعتقد فيه الخير ويظن أنه ما يقول إلا حقا، وهي زلة عالم ليست كزلة أي إنسان يقول إن هذا التحالف بأمر الله. قتل الطفل وقتل المرأة وهذا العدوان السافر بهذه الصورة التي نعيشها وندوقها ونشاهدها وبأمر الله، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا افتراء على الله، يعني تقتلون النفس المحرمة ثم تزعمون أنه بأمر الله، فهو ذنب مضاعف. ولذلك قال: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فتعرفون ما معنى الضلال وما معنى الهدى؟ ذلك إذا تمعنتم في كتاب الله حق التمعن، وإذا تدبرتم آياته، كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فمن ابتغى الهدى في غير كتاب الله أضله الله. ما أنه تعالى يقول: فإن اختلفتم أو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعندما يختلف الناس في أمر من الأمور عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله. ونحن في حادثة كهذه عظيمة وأليمة وجسيمة، حرب وفتن وفيها دماء وفيها تحديد مصير إما إلى الجنة وإما إلى النار، والأمر ليس بالسهل. ها هنا يجب على الإنسان ويتأكد الوجوب عليهم على بني آدم أن يرجعوا إلى كتاب الله ليعرفوا الحق من الباطل، ليعرفوا مع من يكونون وضد من يكونون. في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث مع أصحابه في رواية معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خذوا العطاء ما كان عطاء، يعني هناك أعطية، هناك هبات، هناك نذور، هناك صدقات إلى غير ذلك. والناس ابتلاهم الله تعالى بهذا المال، قال: خذوا العطاء ما كان عطاء، خذوا لا مانع من ذلك، لا حرج في ذلك، خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه. إذا كان المال سلم إليك رشوة في دين الله لأن تكذب أو تسكت عن الحق وتخرس عن الحق، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، أو تقتل النفس التي حرم الله بغير حق كما يفعل اليوم المرتزقة من جميع أنحاء العالم ومنهم مرتزقة اليمن كما هو المعلوم لدى الجميع، 1000 سعودي 1300 سعودي ويقتل لك الخلق، قاتل خلق الله الذي هم أبناء شعبه أبناء جلدته إخوانه أهله، ربما يقتل ابن عمه أو أخاه لأن الناس غير متفقين جميعهم في الاتجاهات والحزبية، ربما يقتل أقرب الناس إليه، ربما يقتل أباه أو ابنه، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال: خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يمنعكم الفقر والحاجة. نحن سمعنا عن واحد جنرال سعودي يسمى أنور عشقي، إذا كنتم تسمعون عنه، تحدث أنه أعطى اليمنيين يعني أصحاب النفوذ
أصحاب القرار آنذاك من المشايخ والمسؤولين والضباط طيلة 10 سنوات 35 مليار دولار، يعني بمعدل 3 مليار و500 مليون في السنة الواحدة في 10 سنوات. هذه كانت تذهب إلى جيوب من؟ المرتزقة آنذاك، العملاء. الشاهد هنا يا أخواني قول النبي صلوات الله عليه وآله وسلم: يمنعكم الفقر والحاجة. وسمعنا بعضهم يقول لو حرقت اليمن لن يترك آل سعود، سمعتم ذلك؟ أحدهم يقول حتى لو حرقت اليمن عن بكرة أبيها لن يترك آل سعود. وهكذا تخرج الحقائق من أفواههم حتى تبقى حجة الله قوية على الناس جميعا. قل فلله الحجة البالغة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه، يمنعكم الفقر والحاجة. ألا وإن القرآن، ألا وإن رحى الإسلام ستدور، ألا وإن رحى الإسلام، عجلة المه الإسلام الابتلاء الإلهي ستدور، لأن يبقى الأمر على من الناس عليه، يعني يبقون في الحالة التي كانوا يعيشون فيها. اليوم يقولون كنا في خير، كنا في نعمة، كنا ذا، واليوم هذا الفتن والحروب والمحن. لماذا؟ لأنها سنة الله. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث، ولن يتميز الخبيث من الطيب إلا بأحداث كهذه. وإلا لو كان الأمر على ما نريده لكان أولى الناس بالسعة والتعة والأمن والاستقرار الأنبياء، وفي مقدمتهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم لم يسلموا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. قال: ألا وإن رحى الإسلام ستدور، ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان. أنا أريد أن أربط بين هذا وبين قوله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كيف نرد إلى كتاب الله؟ الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى النبي والرد إلى سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث يفصلنا كيفية الرد. قال: ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان فدوروا مع القرآن حيثما دار. ما هي الوصية التي يمكن أن نتعقلها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وننتظرها من إلا أن يوصينا بأن ندور مع من؟ مع القرآن. هل نتابع السلطان ولو خالف القرآن؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: فدوروا مع القرآن حيثما دار. شاهدنا ولاة الأمر هؤلاء، شاهدنا ولاة الأمر كيف نرد إلى كتاب الله. مثلا الله تعالى يقول الذي يجب أن نرجع إليه: قل للمؤمنين يغضوا منه ويحفظوا ذلك أزكى لهم إن الله خبير، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. أن تفتحوا التلفزيون فقط تشاهدوا العربية، الحدث، الجزيرة، وا وا وا وا وا، الذي يمولها ولاة الأمر. عرفنا كيف اختلف القرآن مع السلطان أم مع القرآن مع السلطان أم لا؟ كيف خالف السلطان القرآن أم لا؟ جينا إلى القرآن والقرآن ينهانا عن الربا، فرأينا السلطان يتعامل منه بالربا، وهذا وجه المخالفة، مخالفة السلطان للقرآن. وجدنا القرآن ينهانا عن موالاة اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. عرفنا أنهم تولوا اليهود والنصارى، وإذا لم يكن تحالف أهل الخليج أو زعماء الخليج وكثير من الدول العربية والإسلامية مع اليهود والنصارى موالاة لهم فما أدري ما هي الموالاة. وإذا لم يكن فتح الأراضي العربية والإسلامية لإنشاء قواعد حربية إسرائيلية وأمريكية بريطانية فرنسية في بلاد الإسلام والمسلمين فما هي الموالاة؟ لتعرفوا كيف يختلف السلطان مع القرآن. وعندما تأتي أحكام وضعية ليقول الحاكم الأحكام القديمة الرجعية في قطع يد السارق أو في قتل القاتل هذه أحكام جائرة ومخالفة لحقوق الإنسان، هذا نفس النفس الذي تكلم عنه النبي في مخالفة السلطان للقرآن. عندئذ مع من يجب أن ندور؟ مع من يجب أن نكون؟ هوانا مع من؟
محبتنا لمن؟ مناصرتنا لمن؟ حركتنا لمن؟ حبنا لمن؟ عداوتنا لمن؟ هكذا القرآن قال: ومن ابتغى الهدى في غيره. إذا ابتغى الهدى الإنسان في المال، ربما لأن القلوب جبلت على حب من أحسن، ربما يحب الإنسان اليهودي والنصراني لأنه يعطيه، لأنه يعطيه، وربما يتعادى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه حرمه أو منعه. وهذا ما ذكره القرآن في قوله سبحانه وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقة فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم. لأن العبرة التي يتعامل بها الناس اليوم أو الميزان الذي يتعامل الناس به هو الهوى والمصلحة الذاتية والشخصية، لا يحكمون في الحقيقة كتاب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا وصلت إليه المادة والمال أحب من أعطاه المال والمادة ولو كان إبليس اللعين وترضى عليه وأحبه ودافع عنه، لأنه ليس هناك معيار يتعامل به مع الناس، لأن موالاته ومعاداته على سبيل الحب في الله والبغض في الله. لأن أوثى دعوة الإسلام كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم هي الحب في الله والبغض في الله، هكذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا نعرف عندما يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. ها نحن رددنا ما نحن فيه من أمرنا إلى كتاب الله، فوجدنا أن من يحاربنا ومن زعم أن هذا التحالف بأمر الله، وجدنا أن كتاب الله تعالى يكذبه ويرد عليه ويسفهه ويصفه بأنه مفتر على الله تعالى وكاذب. لاحظتم أم لا؟ قال: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، من تركه من جبار قصمه الله، وهذه سنة الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ما معنى لا تزيغ به الأهواء؟ يعني لو أن الإنسان لم يحكم هواه، لم يحكم هواه واتبع كتاب الله، فإن هواه، هواء النفس اللوامة وليس النفس الأمارة بالسوء، ستوافق كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يزيغ به هواه. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهمتم هذا النص؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي رغبته وإرادته، تبعا لما جئت به. فإذا رأينا إنسانا يخالف هواه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ليس بمؤمن، بدليل قول الحق سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عند القسمة على سبيل المثال، عندما يقول الله للذكر مثل حظ الأنثيين، ونحن نقول: لا، نحن الرجال ونحن ذهبنا ونحن شقينا ونحن تعبنا، والمرأة تعبت، غسلت، كنست، نظفت، أعدت الطعام، تعبت مثل ما تتعب أنت تريد ناصبة التركة سعيا، وتخالف هواك يدفعك إلى أن تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتريد الجزء الأكبر من المال بحجة أنك رجل وأنها امرأة، هذا هو المال. فالله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا تبعت القرآن لن يزيغ بك الهوى، لكنك لو تركت القرآن سيزيغ بك الهوى ويدفع بك إلى جهنم والعياذ بالله. وهو الذي لا تلتبس به الألسن. ما معنى لا تلتبس به الألسن؟ قال جل من قال في موضع من كتابه سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالإنسان عندما لا يتحدث على منهج القرآن وسنة القرآن في أقرب لحظة ما سيجد نفسه وسيجده الناس متناقضا مع نفسه، اليوم يقول كلمة وعما قريب يأتي بكلام ينقضه، لأنه لم يسترشد بكتاب الله سبحانه وتعالى والتبست به
الألف، لكنه عندما يحتكم إلى شرع الله ويتكلم بهدى الله سبحانه وتعالى سيجد نفس العصمة التي كانت لكتاب الله سبحانه وتعالى، فيعصمه الله تعالى من الزلل ومن الخطأ ومن الكذب ومن الفجور ومن التناقض، كما كان حال بني إسرائيل، كانوا دائما متناقضين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون، هذا نوع من التناقض. ولا تلتبس به الألسنة، وهو الذي، ولا تنقضي عجائبه. طبعا لن تنقضي عجائب القرآن مهما بقينا حتى إلى آخر الدهر، إلى آخر يوم في الدنيا. عجائب القرآن كلما قرأته وجدته متجددا، وهذه المسألة التي تدل على إعجاز القرآن وعلى أنه من عند الله سبحانه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال: وهو الذي لم تنتهي إليه الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. الجن عندما سمعوا القرآن، سمعت طائفة من الجن كتاب الله من فم النبي، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. قال النبي صلوات الله عليه وآله وسلم في تمام الحديث: من قال به صدق، يعني بالقرآن الكريم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى أو هدي إلى صراط مستقيم. يجوز أن نقرأ الرواية على هذين النحوين: هدى إلى صراط مستقيم لأنه دعا الناس إلى كتاب الله، أو هدي في نفسه إلى صراط مستقيم. ليس لنا من مخرج أبدا غير كتاب الله سبحانه وتعالى. اليوم تجتمع الأحزاب والسياسيين وما إلى ذلك. أنا رؤيتي الخاصة أنه ما نحن فيه اليوم من محنة وبلاء وشدة وحروب وفتن عصفت بالناس، كان حريا بالناس أن يعرفوا الحقيقة، أن يعرفوا السبب الحقيقي فيما وصلنا إليه اليوم، وأن الحزبية والفرقة والشتات الأمر الأهم فيما يحل بالناس اليوم من محنة وبلاء، وأن الفرقة لا خير فيها على الإطلاق. ولو أتينا برؤى كثيرة وهي تكرس الحزبية في قلوب الناس، فهو من الأخطاء الفاتحة التي يرتكبها المنظرون والمفكرون والمؤسسون، وأنهم بهذا يبذرون بذرة الفرقة والخلاف والحروب والفتن في المستقبل دون أن يشعروا. لأن القرآن دعانا وقد أمرنا بالرجوع إليه، فقال جل من قائل: والكل يعرف هذه الآية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما أدري كيف يمكن تفسير هذه الآية في ظل المعطيات التي اليوم يعيشها الناس، وهم يكرسون الفرقة بما يسمى بالحزبية وبما يسمى بالديمقراطية المزعومة والمكذوبة وغيرها مما يضحكون به على الناس، وهم في الحقيقة إنما يبذرون بذور الفتنة لا غير. وجدنا كتاب الله يقول: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريح. وجدنا كتاب الله سبحانه وتعالى وهو يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وجدنا كتاب الله تعالى يقول: منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هكذا نرد ما نحن فيه من أمور عند الاختلاف إلى كتاب الله، ليكون حكم الله سبحانه وتعالى هو الفاصل، وهو الحكم الذي يجب أن يقف الناس عنده وأن يقدموه ولا يتقدموا عليه. قال: من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وينبغي علينا أيها الإخوة أن نعظم كتاب الله سبحانه وتعالى، أن نعظم كتاب الله. من عظم كتاب الله فقد عظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلب، سواء عند الوقوف عند آياته وحدوده أو فيما يخص، وهي مسألة مهمة أحببت طرحها لكم في أول يوم من رمضان في الجامع الكبير. عادة وهو المعروف عند الناس
أن هناك أوقاف للدرس أو للقراءة وتلاوة كتاب الله، وبعضهم يشترط أن تتلى أو يتلى المصحف في المسجد في الجامع الكبير بصنعاء، وكثير من الناس يلجأ إلى الجامع الكبير بصنعاء سيما وقد انقضعت المرتبات وقلت المادة من أيدي الناس، بغية أن يحصلوا على شيء ربما يسد جوعتهم. أنا لست أمام يعني حوائج الناس أو أن أقف ضدهم أو أن أمنعهم من شيء سيق إليهم، لا، ولكن الملاحظ أن هناك نوع غريب ملفت للنظر لا يتماشى مع عظمة القرآن ولا يتماشى مع روحانية المسجد الذي نحن فيه، من خلال ما يحدث من المتابعة أو الملاحقة أو الجر وراء من في يده المادة من الماء، وهذا خطأ كبير يرتكبه الكثير من الناس. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما روى عمران بن حسين، روي أن عمران بن حسين أحد صحابة رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم مر برجل يقرأ القرآن، فلما فرغ من تلاوة القرآن طلب المال، طلب الفلوس، فقال عمران بن حسين: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما لك يا عمران؟ قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول: اقرأوا القرآن واسألوا الله تعالى به ولا تسألوا الناس به. اقرأوا القرآن واسألوا الله تعالى به ولا تسألوا الناس به. طبعا هناك بعض العلماء يذهب إلى تحريم أخذ أجرة تلاوة كتاب الله ويقول إنها حرام، يقول إن الأخذ الأجرة على تلاوة كتاب الله حرام. طبعا نحن لا نوافقه في هذا الشيء، ربما هو استدل بحديث عام كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهما فهو، قال لم يكن في عصر الصحابة أنهم يأخذون أجرة على القرآن، لكنه خفي عنه ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أخذ الأجرة على من تلا جزءا من كتاب الله على الذي لسعته الحية على الرامي، وهذا من أخذ الأجرة على قراءة القرآن. والقياس على أخذ الأجرة على الحج، والحج ركن من أركان الإسلام، وهذا معلوم لدى الجميع ومسلم به، ومما أجمعت عليه طوائف الأمة على جواز أخذ الأجرة عن الحج عن الغير وغيرها من الأمور التعبدية. قالوا فيها نوع من القربة ونوع مما يخالف القربة، القربة تلاوة كتاب الله، وعدم القربة أخذ الأجرة على تلاوة كتاب الله، وبذلك لن يحصل أجرا. قلنا الحج قربة ومع ذلك تؤخذ الأجرة على القربة، لكن أنا ما أريد أن أضعه بين أيديكم أنه ليس من اللائق ولا من الأدب ولا من الحياة والحشمة مع كتاب الله أن نجعل كتاب الله عبارة عن سلعة يبتاع بها ويشترى، وهذا يقول لا 6000 ندرس لك الختمة، وهذا يقول 7، وهذا يقول 10، وهذا يشتري 15000، وصاحب هذا يبصر لها الرضب الرضب سواء. هذا هو الخطأ الكبير، فلا أجر مع هذا ولا ثواب مع هذا إن لم يكن هناك إثم ووزر ارتكبه الطرفان. كتاب الله لا قدر له ولا ثمن، لا قدر له ولا ثمن. عندما رقى الراقي كأنه بمشعود أو غيره، رقى من لسعته الحية أعطى 100 رأس من الغنم لأنه قرأ فقط فاتحة الكتاب، يعني ليس للقرآن ثمن ولا قدر، هو عظيم جدا، وبالتالي ليس من اللائق ولا من الأدب ولا من احترام كتاب الله وسنة رسول الله ما يعمله بعض الناس اليوم. فأنا هذه وصيتي للجميع، وصيتي للجميع، الرزق سيسوبه الله تعالى إليك، رزق تطلبه ورزق يأتي، ثق كل الثقة أيها العبد المؤمن، ثق كل الثقة أن رزقك سيسوبه الله تعالى إليك، فقم عليك أن تأخذ بالأسباب، لكن هذا الفعل ليس من الأسباب، بل هذا من الأسباب التي تمنعك الرزق وتحرمك من الرزق. السبب الكبير والأول في جلب الرزق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه: ألا وإن ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد دللتكم عليه،
وليس شيء يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم. يعني النبي تكلم عن كل مجريات الحياة، ما يحتاج الإنسان في حياته، النبي صلى الله عليه وسلم حاضر بسنته. بس بيد أن الناس لا يقرؤون ولا يعيرون لسنة رسول الله بالا، وليس عندهم الوقت كما يزعمون لأن يقرأوا كتاب الله وسنة رسول الله كما ينبغي، ولذلك سيضلون وسيزيغون وسيفتنون. قال: ألا وإن روح القدس قد نفث في روعي، روع بضم الراء وهو القلب، والروع هو الخوف بفتح الراء. ألا وإن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فليكن هذا مقنعا لنا جميعا، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فأجملوا في الطلب، فأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال، فلا تطلبوا، فلا تستبطئوا ما عند الله فتطلبوه بمعصية الله، فإنه لا ينال ما عند الله بمعصية الله. قال: فلا تستبطئوا ما عند الله فتطلبوه بمعصية الله. لو تحدثنا عن هذه الجزئية ما وسعنا الوقت. في كل مناحي الحياة يمشي الإنسان في الطريق، يرى رجل المرور، وليس كل رجال المرور على هذا النحو، وقد قطع الطريق عن صاحب الناقلة أو صاحب الحافلة، ومد يديه وأخرج له جزءا من المال، 200، 300، 500 على قدر قيمة الرجل هذا للأسف الشديد، ثم سمح له بالمضي والمرور. استعجل رزقه، استعجل، ظن أن الله تعالى ناسيا له وغافلا عنه، والله تعالى بكل شيء عليم وبكل شيء محيط وبكل وعلى كل شيء رقيب، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني أنت مثلا الفقير يبقى يعترض ناظري الغني، يأتي الغني من ها هنا فيعترض طريقة، يذهب كذا ظن منه أنه سيذكره إن رآه أمامه كي لا يحرمه من العطاء، نسي أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق ذو القوة المتين، وهو الذي يعطي وهو الذي يحرم وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، نسي الله. وهذا خطأ فادح يرتكبه الناس. لاحظوا شعيب عليه قال: إنما أشكو بثي وحزني، هذا حالة المؤمن، أنت فقير أشكو بثك وحزنك إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لا تمد يديك، اعطي من شئت تكن أميرا، قال الإمام علي، اعطي من شئت تكن أميرا، واسأل من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، اسأل من شئت تكن أسيرة تبقى أسير، وأعطي من شئت تكن أميرة، واستغني عن من شئت تكن، نسأل الله أن يوفقك، تكن نظيرة. فالرزق من عند الله لا يستعجل. خرج الإمام علي بن أبي طالب من مسجد الكوفة تقريبا، وكان قد أعضى أحدا في باب المسجد بغلته وفيها لجامها، قال: يعني انتبه لها حتى أخرج. دخل المسجد وخرج من المسجد فوجد بغلته عليه السلام وقد أخذ لجامها سرق، فذهب إلى السوق، وكان قد هم بأن يعطي هذا الرجل الذي بقي لينتبه للبغلة درهمين مكافأة، وجد البغلة بغير لجام، ذهب إلى السوق فاشترى نفس اللجام بنفس الدرهمين، بنفس الدرهم، وقال: عجبت للمرء يستعجل رزقه من الحلال ويأبى إلا أن يأخذه من حرام. قاضي، مدير مكتب، أمين سر، أمين منطقة، يحرر العقود والفصول والأوراق، أي إنسان كان، يجب على الناس جميعا أن يتحروا المال الحلال والرزق الحلال. الدرهم الحرام زادك يا ابن آدم إلى النار، حق على الله ألا يدخل الجنة جسما غذي بالحرام، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل أيما جسم غذي بالحرام فالنار أولى به، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا جميعا أن ننظر إلى هذه الجزئية باهتمام بالغ، وأن نجعلها نصب أعيننا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عن من سواك.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، واكفنا اللهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا يا رب العالمين. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين. واكسر شوكة المعتدين وخيب آمال الظالمين وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في آل سعود ومن حالفهم وشايعهم وناصرهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم خالف بين كلمتهم واجعل بأسهم بينهم، وعجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم، واقضع بخزيهم أطماع من بعدهم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.
2: والله

ترجمة

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن المتصل.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
4: صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، حياكم الله في آفاق الصحافة لهذا اليوم السبت 29 من الربيع الآخر 1448 للهجرة الموافق 10 من أكتوبر 2026. البداية من صحيفة الثورة، نقرأ أبرز العناوين التي وردت في صفحتها الأولى. حشود مليونية في صنعاء والمحافظات في مسيرة الثبات مع فلسطين، المشاركون مؤكدون فلسطين أولا وباب المندب خط أحمر، ورفع الحصار عن اليمن خيار لا رجعة عنه. القوات المسلحة تكسر زحوفات العدو باتجاه باب المندب وتطهير مديرية جبل حبشي. العميد سريع يعلن السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض بتصريح من صنعاء. قصف صاروخي وغارات مكثفة على بني حشيش وشبكات الاتصالات في صنعاء وصعدة. طيران العدوان السعودي يستهدف مصنعي إسفنج ومواد بناء ومنازل مواطنين في أمانة العاصمة. أبو راس يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة الخارجية. الجرائم السعودية في اليمن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى. ميكولاس ينتقد قصف البنى التحتية ويذكر بضحايا العدوان على اليمن. غارات وقصف مدفعي صهيوني يستهدفان بلدات في الجنوب اللبناني. ننتقل إلى المواقع الإلكترونية والبداية من المسيرة نت. مسيرة مليونية كبرى في صنعاء تؤكد ثبات الشعب في مواجهة اليهود وآل سعود حتى تحرير اليمن وفلسطين. هيئة حقوق الإنسان تدين ارتكاب العدو السعودي لجرائم حرب في عدد من المحافظات. وزارة الاقتصاد والصناعة تدين استهداف مصنعين في أمانة العاصمة. محافظ تعز يؤكد الاستعداد لفتح أي طرق آمنة لتخفيف معاناة المدنيين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية بمديريات المحافظة. مركز معطاء أكثر من 2031 ألف اعتدال للعدو الإسرائيلي في الضفة والقدس منذ بداية حرب الإبادة على غزة. باحثون ومحللون عرب السعودية تقود مخططا أمريكيا صهيونيا ضد اليمن وتشتجد التحالفات بعد إخفاقها في الميدان. ننتقل مستمعينا إلى موقع 26 سبتمبر نت. غدا إحياء الذكرى 49 لاغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. انتشال لشخص من بين الأنقاض في مطار صنعاء الدولية. 77 غارة سعودية استهدفت أعيانا مدنية في 7 محافظات خلال 24 ساعة الماضية. ننتقل مستمعينا إلى الصحافة أو إلى المواقع العربية والميادين نت. عشرات القتلى والجرحى، القوات اليمنية ضربتنا التحشيدات التي حاولت التقدم تجاه باب المندب. حرس الثورة، استهدفنا سفينة غاز بترول مسال حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني. الكرملين، بوتين أبدى لترامب استعداده لتزويد الأسواق العالمية والأمريكية بالنفط. الأمم المتحدة تدين العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية. العميد سريع، 77 غارة واعتداء صاروخي سعودي على الأعيان المدنية في اليمن خلال 24 ساعة. ننتقل مستمعينا إلى موقع جريدة الأخبار اللبنانية. لا خطوطا أو لا خطوط حم لا خطوط حمرا في الرد المستقبلي، إيران ترجح عودة أمريكية إلى الحرب. مستشفيات النبطية، الطباطبة أو الطبابة تحت النار، طبعا في الشان اللبناني. أيضا انتخابات أمريكا لا توقعات بمد أزرق انطلاق الاقتراع الحضوري المبكر. العلاقة مع أمريكا عنوانا انتخابيا، تحذيرا أو تحذيرات إسرائيلية من فقدان المظلة. السعودية توجه بالتحشيد للمعركة، مفاوضات تسليم تعز تتعثر. نكون بذلك مستمعينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الصحفية عبر أثير إذاعة آفاق. دقائق من الآن وسنكون معكم بمشيئة الله في فترة صباحية لهذا اليوم تحديدا عند 8:30. شكرا لكم، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
6: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
7: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

نتحداك يا ابن سعود، نتحداك. قل لا سعوديك

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

0: وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع أحمد الصنعاني.
2: أسعد الله بالخير أوقاتكم، صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، حياكم الله في هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM. نرحب بكم جميعا أينما كنتم تتابعون هذا البث وهذا الأثير على ترددي 98.7 و98.5، كذلك عبر تطبيقين ماكسلر وغاردن. أهلا بكم جميعا إلى هذه الفترة التي ستستمر معكم بمشيئة الله من الآن حتى قرابة 10 من عمر هذا الصباح. من 10 إن شاء الله سيكون معنا برنامج آفاق الخبر، وهذا الصباح وهذه الفترة والبرنامج من خلال تنفيذ على الهواء مباشرة سوسن مجاهد.

0: نعم، إذا صباح الخير، صباح العزة والشموخ اليمني الأصيل، صباح الانتصارات التي تحقق في مختلف الميادين والساحات والجبهات، صباح الخير لكل يمني لا يمكن أن تهزه أو لا يمكن أن تهزه الأراجيف والشائعات والتضليل الإعلامي، ولا يمكن أن تفت في عضده شائعات المعتدين التي تروج وتساق ويتم لوكها في مختلف الوسائل الإعلامية التابعة للعدو ومرتزقته أيضا. صباح اليمن العظيم، يمن الحكمة والإيمان، الذي أثبت بالأمس وفي كل ساحة وفي كل ميدان أنه شعب عصي على الانكسار وعظيم في مواقفه، ثابت في بوصلته، لا يعرف الوهن إلى قلبه سبيلا. أسعد الله بالخير، أو أسعد الله صباحكم مستمعين الأكارم بكل خير وبكل مجد وبكل تأييد في كل ربوع الوطن العزيز الحر، في العاصمة صنعاء إلى أو من هنا إلى قمم تعز الشماء، إلى قمم تعز الأبية، تعز العز، تعز الحرة، وإلى سواحل باب المندب الطاهرة المطهرة من دنس ومن ركس العدو ومرتزقته، وإلى كل ثغر وجبهة وجبل وواد، وإلى كل بيت يمني ينبض بالوفاء والوعي والاستنفار في وجه العدو السعودي ومرتزقته على مختلف أو بمختلف فصائلهم. في مستهل هذه الفترة الصباحية مستمعينا الأعزاء، نرفع أسمى آيات التحية والإجلال والوفاء، بداية لقائدنا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، قائد هذه المعركة، قائد الثورة. هي أيضا لأبطالنا رجال الرجال، لمجاهدي الجيش اليمني الأحرار، وهم يخوضون بكل بأس إيماني أرقى الملاحم وأرقى البطولات. سلام على أقدامهم التي تطأ كبرياء المعتدين، سلام على أيديهم الضاغطة على الزناد في جبهة الشرف والعزة لتصنع لليمن مجده وسيادته وحريته التي تليق باليمن وبمجد اليمن وتاريخ اليمن، وتليق أيضا بالأنصار وبأحفاد الأنصار.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار،

إذن يوم جديد، يوم تاريخي يخوضه أبناء الشعب اليمني بجيشهم وببأس أبناء هذا الوطن الذي قرر ولا مجال للرجعة والتراجع عن هذا القرار، قرار التراجع عن قرار رفع الحصار، قطع اليد التي تمتد للأرض اليمنية. هذا القرار اتخذ ولا رجعة عنه، هكذا تشير المعطيات وهكذا تؤكد كل الشواهد على الأرض وفي الميدان في مختلف الجبهات. ولذلك لله الحمد تحقق على أيدي رجال الرجال في الميدان انتصارات نوعية، انتصارات خالدة، يعني العدو يقف أمامها مذهولا مدحورا بعد أن دحر وبعد أن أيضا منيا بالخسائر تلو الخسائر. وأتحدث هنا عن جبهة الساحل الغربي وصولا إلى جبهات تعز، والاستعداد أيضا في مختلف الجبهات سواء الجبهات الداخلية أو الجبهات الحدودية في مواجهة العدو السعودي وأذنابهم وأدواتهم ومرتزقتهم من سجلبوهم من مختلف البقاع، من مختلف بقاع العالم. ومع ذلك ولله الحمد فوجئوا كالعادة بصمود وبثبات لا نظير له، ثبات من يمتلك الأرض ويمتلك القضية أيضا. فتحية إذن لكل الأشاوس، لكل الأبطال، لكل المجاهدين في كل الجبهات الذين يصنعون لليمن مستقبله الذي يليق به وفق كل المعطيات التاريخية والمعطيات الواقعية. فلذلك سنكون معكم مستمعين الأعزاء في هذه الفترة للحديث عن الخروج الجماهيري بالأمس والرسائل والمضامين الذي ما حمله أيضا الخروج أمس في الميدان، في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات. الحديث كذلك عن عمليات القوات المسلحة اليمنية ما تم الإعلان عنه، والحديث كذلك عن أثر وبأس العمليات اليمنية وما جاء في على لسان المرتزقة وما نشر في إعلامهم وما جاء أيضا على لسان ناشطيهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تنبأ وتتحدث وتكشف الكثير الكثير مما حصل ومما حل بهم من نار جهنم في الدنيا على أيدي وبنيران القوات المسلحة اليمنية تحديدا، وهم يحاول المرتزقة الانتحار على أبواب باب المندب لتحقيق الغاية السعودية التي هي بطبيعة الحال هي غاية صهيونية. ومع ذلك فشلوا أسابيع ألوية انتحرت لواء تلو اللواء كلها أبيدت عن بكرة أبيها، يجاء التعبير على لسان أحد المرتزقة بأنه لا يوجد بيت في شبوة وفي الضالع وفي مختلف المحافظات أيضا وفي عدن، لا يوجد بيت لا يوجد فيه عزاء. ونحن حذرناهم سابقا وأنذرناهم وقلنا بأن هذه المعركة ليست معركتكم وأننا لن نأتي صوبكم واتجاهكم، أبوا إلا أن يرموا بأنفسهم إلى التهلكة وفي قلب المعركة وفي وجه النار. ومع ذلك وجهوا بهذا القدر وبهذا الكم من الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد، وعلى رأس هذه القائمة والخسائر قيادات من الصف الأول.

0: كنوز الهداية.
1: إذن نبدأ مستمعينا الأعزاء بفقرات هذه الفترة كالعادة بكنوز الهداية، من ثم فقرة بقية الفقرات، ومن ثم عند الساعة 9 نبدأ مواضيعنا والمحاور، بداية بكنوز الهداية وما جاء على لسان أمير المؤمنين الإمام علي لابنه الحسن عليهما جميعا السلام في وصيته الخالدة التي نتناول في كل فترة صباحية من يوم سبت كل يوم مخضوعة أو مقتطف وجمل قصيرة مما جاء في الوصية وتعقيب السيد القائد عليها في إحدى محاضراته الرمضانية خلال الأعوام الماضية. خلال الفقرات في الأسابيع الماضية سبق وأن أشرنا إلى ما جعل لسان أمير المؤمنين عليه السلام وهو يحدث ويوصي ابنه الحسن، يقول لا خير في معين مهين، وسبق أن أشرنا إلى هذه ومعنى هذه الوصية أو الجملة، وتعقيبا واستكمالا لها قال عليه السلام ولا في صديق ضنين. يقول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قال الصديق الذي هو بخيل لا خير فيه، قد يخذلك وأنت في الظرف الصعب فلا يعينك ولا يسهم معك في أحوج ما تكون إليه، فهو ذلك الذي يخذلك ويتركك دون إعانة ولا يسهم معك بشيء مهما توفر لديه، لأن عنده علة البخل وهي علة سيئة جدا، هي من المساوئ الفظيعة في صفات الإنسان البخل، والعياذ بالله. الله توعد البخلاء بالنار، وما جاء في سورة النساء الذين قال تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله، صفة قال السيد القائد صفة سيئة، يعني أنه إنسان لا يمكن الوثوق به ولا الاعتماد عليه. وكذلك بالمفهوم الآخر للعبارة، لأنها تستخدم الضنين بمعنى البخيل، وتستخدم أيضا بمعنى المتهم، كذلك الشخص المتهم يعني الذي ليس محلا للثقة، ليس محلا للثقة، هو مشبوه لم يظهر من واقعه ما يطمئن تجاهه، لا ينبغي الاعتماد عليه إلى درجة أن يكون صديقا وأن تتبرع أنت بإعطائه الثقة من دون أن يكون هناك ما يثبت في واقعه أنه شخص موثوق ويعتمد عليه.

0: صحة وعافية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد في فقرتكم الصحية المتجددة صحة وعافية، التي دائما نحرص من خلالها على تقديم أهم النصائح والمعلومات التي تساعدكم في وتساعدكم على الحفاظ على صحتكم وسلامة أسركم. مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وتزايد انتشار النزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي، تصبح العناية بالصحة ضرورة لا ينبغي إهمالها، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. فموضوع اليوم في هذه الفقرة: كيف نحافظ على صحتنا في الشتاء، وما العادات اليومية التي تساعدنا على الوقاية من الأمراض والاستمتاع بهذا الفصل بأمان. دعونا بداية مستمعينا نتعرف معا على مجموعة من النصائح الصحية المهمة. أولا، احرص على تدفئة جسمك بطريقة صحيحة. من أهم خطوات العناية بالصحة في الشتاء ارتداء الملابس المناسبة لدرجة الحرارة، ويفضل ارتداء عدة طبقات خفيفة بدلا من الاعتماد على قطعة واحدة ثقيلة، مع الاهتمام بتدفئة الأطراف مثل اليدين والقدمين، خاصة عند الخروج في الأجواء الباردة. كما ينبغي الاهتمام بتدفئة الأطفال وكبار السن بصورة خاصة وعدم تعريضهم للبرد الشديد لفترات طويلة، ولا تنسى تهوية المنزل بصورة مناسبة حتى مع برودة الطقس، مع تجنب استخدام الفحم أو وسائل التدفئة التي تنتج غاز أول أكسيد الكربون داخل الأماكن المغلقة. فهذا الغاز كما تحدثنا عنه سابقا وفي فترات وفي فقرات أيضا متعددة، هذا الغاز عديم اللون والرائحة وقد يسبب التسمم والوفاة، وسنويا نحن نذكر بذلك، وللأسف سنويا نسمع عن قصص وأحداث يعني مأساوية من ذلك. فلذلك نعيد: لا تنسى تهوية المنزل بصورة خاصة حتى مع برودة الطقس، مع تجنب استخدام الفحم أو وسائل التدفئة التي تنتج غاز أول أكسيد الكربون داخل الأماكن المغلقة، هذا الغاز عديم اللون والرائحة وقد يسبب التسمم والوفاة. من ضمن النصائح لكيفية استقبال الشتاء، فصل الشتاء القادم، قوي مناعتك بالغذاء المتوازن. الغذاء الصحي من أهم ركائز الحفاظ على الجسم في الشتاء وسائر فصول السنة. احرص على تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل البرتقال والليمون والجوافة والجزر والخضروات الورقية، واجعل وجباتك متنوعة بحيث تحتوي على مصادر البروتين كالبقوليات والبيض والأسماك واللحوم، إلى جانب الحبوب الكاملة وغيرها من الأطعمة المفيدة. في هذا الإطار لا تنسى أن تناول البرتقال أو شرب الليمون لا يمنع الإصابة بالزكام بصورة مؤكدة، لكنه يساهم في توفير العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كما أن الإفراط في تناول المكملات الغذائية دون حاجة طبية ليس وسيلة مضمونة لتقوية المناعة. من النصائح وهي مهمة جدا: لا تهمل شرب الماء في الشتاء. يعتقد بعض الناس أن حاجة الجسم إلى الماء تقل مع انخفاض درجات الحرارة، لكن الجسم يظل بحاجة إلى الترطيب الكافي حتى إذا لم تشعر بالعطش كما نشعر به في الصيف. لذلك احرص على شرب الماء بانتظام خلال اليوم، ويمكنك أيضا تناول المشروبات الدافئة مثل يعني كثير من يعني المشروبات التي قد تعد في مطابخنا، مع الاعتدال في المشروبات الغنية بالسكر والكافيين أي القهوة. وتذكر أن لون البول الفاتح عادة مؤشر عملي على الترطيب الجيد، مع مراعاة أن بعض الأدوية والحالات الصحية قد تؤثر في لونه. اجعل النظافة الشخصية خط الدفاع الأول. تنتقل كثير من الفيروسات من فيروسات الجهاز التنفسي عبر الرذاذ والجسيمات التنفسية، كما يمكن أن تنتقل بعض العدوى عن طريق الأيدي والأسطح الملوثة، ولذلك اغسل يديك بالماء والصابون بانتظام خصوصا قبل تناول الطعام وبعد السعال أو العطس واحرص على تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس والتخلص منه بطريقة صحيحة. وإذا كنت تعاني من أعراض أو من أعراض عدوى تنفسية فمن الأفضل تجنب مخالطة الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات وارتداء كمامات مناسبة عند الحاجة مع الحرص على تهوية الأماكن المغلقة. خامسا من النصائح، حافظ على نشاطك البدني. قد تدفعنا الأجواء الباردة إلى البقاء في المنزل لفترة طويلة، لكن ذلك لا يعني التخلي عن الحركة والنشاط. حاول ممارسة المشي أو التمارين المنزلية بانتظام وفقا لقدرتك الصحية، فالنشاط البدني يساعد على تحسين اللياقة البدنية والمزاج وجودة النوم. وإذا كنت تمارس الرياضة في الخارج فاختر الملابس المناسبة وابدأ بالإحماء قبل التمرين أو التمارين، وتجنب التعرض للبرد القارس خصوصا إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو الجهاز التنفسي. أيضا من النصائح، أحرص على أخذ أو على قسط كاف من النوم. النوم الجيد جزء أساسي من العناية بالصحة، إذ يساعد الجسم على التعافي وتنظيم وظائفه المختلفة. أحرص على النوم لساعة كافية وتثبت مواعيد النوم والاستيقاظ قدر الإمكان، وقلل من استخدام الهاتف قبل النوم، واجعل غرفة نومك مريحة ومناسبة من حيث درجة الحرارة والتهوية. انتبه لأعراض الأمراض الشتوية. لا ينبغي الاستهانة بالأعراض التي قد تبدو بسيطة في بدايتها خصوصا لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. فإذا أصبت بالزكام أو الإنفلونزا احرص على الراحة وشرب السوائل واستشر الطبيب عند الحاجة، ولا تستخدم المضادات الحيوية من تلقاء نفسك، فهي لا تعالج العدوى الفيروسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا. ومن المهم أيضا أخذ اللقاحات الموصى بها إذا كانت يعني متوفرة، إذا كان يعني إذا كان صاحب المرض لديه أو يعاني من ضيق في التنفس أو ألم في الصدر أو اضطراب في الوعي أو تدهور شديد في الحالة العامة، فيجب طلب الرعاية الطبية العاجلة. النصيحة الثامنة والأخيرة، انتبه لجفاف البشرة والشفتين. برودة الطقس وانخفاض الرطوبة قد يؤديان إلى جفاف الجلد وتشقق الشفتين، لذلك استخدم رطبا مناسبا للبشرة، ويفضل وضعه بعد الاستحمام مع تجنب الاستحمام بالماء شديد السخونة لفترات طويلة. ولا تنسى استخدام مرطب الشفاء، شرب الماء بانتظام، وحماية البشرة مع أو من الرياح الباردة عند الخروج من الحمام. ختاما مستمعينا، التأكيد في الأخير في ختام هذه الفقرة، الحفاظ على صحتنا في فصل الشتاء لا يحتاج إلى إجراءات معقدة بقدر ما يحتاج إلى وعي وعادات يومية سليمة، غذاء متوازن وماء كاف، نوم جيد ونظافة شخصية ونشاط بدني واهتمام بالتدفئة والوقاية من العدوى. وتذكروا دائما أن الوقاية خير من العلاج، والاهتمام بصحة أطفالنا وكبار السن هي مسؤولية مشتركة، مسؤوليتنا جميعا. ووصلنا إلى ختام هذه الفقرة الصحية، صحة وعافية، على أمل أن نلقاكم في موضوع صحي جديد ومعلومة نافعة. دمتم بصحة وعافية، وحفظكم الله من كل مكروه.

0: جرائم لا تنسى، جرائم لا تنسى.
1: جرائم لا تنسى، الجرائم التي ارتكبها العدو السعودي الأمريكي في مثل هذا اليوم في 10 من أكتوبر خلال التسعة أعوام مضت، شهداء وجرحى وتدمير للممتلكات العامة والخاصة في غارات العدوان على اليمن. وكما تحدث السيد القائد في الخطاب قبل الأخير في ذكرى مجزرة الصالة الكبرى، قال كل يوم هو ذكرى لجريمة، أو بالأصح عدة جرائم. أسفرت الغارات التي شنها العدو السعودي في مثل هذا اليوم في 10 من أكتوبر خلال السنوات الماضية منذ بداية العدوان على اليمن، أسفرت عن 6 شهداء و6 جرحى وتشريد عشرات الأسر وترويع الأطفال والنساء في جرائم مباشرة تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمقدسات في اعتداء على الدين والإنسانية وانتهاك للقوانين والمواثيق الدولية. يفترض أن تحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف العدواني والحصار على الشعب اليمني. فيما يلي أبرز التفاصيل لجرائم العدوان بحق الشعب اليمني في مثل هذا اليوم. في 10 من أكتوبر 2015، أول عام من العدوان، جرح طفلين في استهداف غارات العدوان على منزل أحد المواطنين في صعدة في منطقة عريمة بمديرية حيدان، بعدد من الغارات الوحشية أسفرت عن جرح طفلين وأضرار في المنزل وترويع الأهالي، وتسبب ذلك بموجة من النزوح والتشرد ومضاعفة المعاناة وجريمة حرب تستهدف المدنيين والأعيان المدنية وفقا للقوانين والمواثيق الإنسانية والدولية. في 10 من أكتوبر 2018، 5 شهداء في استهداف غارات العدوان لمسجد وسبيل مياه في محافظة الحديدة. في مثل هذا اليوم استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي مسجد وسبيل مياه في قرية السوافر بمديرية التحيتة محافظة الحديدة، بعدد من الغارات الوحشية أسفرت عن استشهاد 5 مواطنين بينهم أطفال ونساء، وروعت الأهالي، دمرت بيت الله وملحقات وسبيل المياه، تضررت منازل المواطنين المجاورة وممتلكاتهم، أرعبت الأهالي وتضاعفت المعاناة، معاناة سكان المنطقة والمناطق المجاورة، حرمتهم من شربة ماء نقية وأجبرتهم على التشرد والنزوح والتخفي بين الأشجار خشية من القادم. في 10 من أكتوبر أيضا ذات العام 2018، شهيد وجريح في استهداف غارات العدوان للطريق العام بمحافظة صعدة تحديدا في منطقة بركان مديرية رازح، استهدف الطريق بعدد من الغارات الجوية أسفرت عن شهيد وجرح آخر وأضرار في الممتلكات والمنازل المجاورة، وتسبب ذلك بحالة من الخوف في نفوس الأطفال والنساء، ومحاولة لقطع الطريق العام في جريمة حرب تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. في مثل هذا اليوم 10 من أكتوبر 2019، 4 جرحى في استهداف مدفعية مرتزقة العدوان لمنازل المواطنين في محافظة حجة. استهدف المرتزقة منازل المواطنين بمنطقة الشعاب بمدينة حرض في حجة بقصف مدفعي أسفر عن جرح 4 مدنيين وأضرار واسعة في المنازل والممتلكات وحالة من الرعب والخوف وموجة من التشرد والنزوح ومضاعفة المعاناة. هذه الجرائم، جرائم العدوان بحق الشعب اليمني في مثل هذا اليوم، هي جرائم حرب وإبادة جماعية وفقا لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، وجزء من آلاف جرائم الحرب المرتكبة طوال السنوات الماضية منذ 2015، تتطلب تحرك أممي فعال للتحقيق فيها وملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم للمحاكمة الدولية والمحلية، وتتطلب منا أن نمضي بخطوات ثابتة واثقة وبمشروعية في مواجهة العدوان الذي لا زال مستمر في غيه وفي عدوانه

0: مختارات أدبية.
1: سنستمع مستمعينا الأعزاء في مختارات أدبية لقصيدة شعرية للشاعر عبادة أبو حاتم بعنوان القصيدة قوة إيماني وخزنة بندقي. ألقى هذه القصيدة أمس في منصة ميدان 70 في مسيرة ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي.
2: وبين من طقطق وهن جميع أعماله طقطقي ومن بعول الله في إسرائيل بكى كل عين في جبهة التاريخ في جبهة التاريخ يا عين الحقيقة وثقي أفعالهم وأفعالنا منذير بحدنيا ودين بقولها من قوة إيماني وخزنة بندقي إحنا مع رب السماء وانتم مع إبليس اللعين. قوة إيماني وخزنة بندقي إحنا مع رب السماء وانتم مع إبليس اللعين. واليوم هذا يا يمن الإيمان والحكمة ثقي بالله سبحانه وكم من حيث قاسي مايلين سيول هذا الشعب لا ساحل كرامة تلتقي سم العدا شيعة علي والسابقين الأولين. اليوم أنا لله والسيد محمد موثقي مؤمن ولا زادتني أهوال الزمان إلا يقين. اليوم أنا لله والسيد محمد موثقي مؤمن ولا زادتني أهوال الزمان إلا يقين. اليوم يا مهفوف لا جيناك قل لي وش بقي أمة. اليوم يا مهفوف لا جيناك قل لي وش بقي أمة تقع رجال ولا يا حنين أمك حنين والله ثم والله. وفقي المملكة في حربنا وإحنا موفين اليمين. ثم الله ما تتوفقي يا المملكة في حربنا وإحنا موفين اليمين في مثلنا متحدي المنطق مع الله منطقي وفي سبيل الله نرخص دمنا الغالي الثمين نجعل تراب الأرض من دم المنافق يستقي وقوة الإيمان مصدر قوة المستضعفين. إما ويكفي شعبنا يا المملكة ما قد لقي من الحصار اللي يتحمل باطرة وجاع السنين ولا فقد ما يذكر ابن سعود ولا فقد ما يذكر ابن سعود ساعة التقي ما جاب غزوة بدر أجداده وفي غزوة حنين احرق مصانعنا فلازم يا أرامكو تحرقي غلق مطاراتي وغلقنا مطاراته بحين حاصر منافذنا وقلنا يا مضايق خلقي إما نعيش الكل أو نفنى من الأرض أجمعين إما نعيش الكل أو نفنى من الأرض أجمعين. الله أكبر. الموت أمريكا الموت إسرائيل هيهات من الذلة هيهات من الذلة.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى.
5: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن منتصر.
5: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4,000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
8: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
7: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
8: كيف؟
7: مع باقات واحد يكفيك خط واحد، باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل 1 إلى 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: أعراض سرطان الثدي، تغيرات تستحق الانتباه.

0: ميات صندوق مكافحة
1: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
2: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بايرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم إلا من خشامة.
3: أقول للسعودي أيها الجبان، 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ذبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بتأجوع يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا لا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
4: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، سرعة بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتنهض الإسلام، لكن سنريه من نحن، نحن اليمنيين.
5: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق.

0: اهلا بكم من جديد مستمعينا الافاضل جميعا، نجدد ترحيبكم في هذه الفتره الصباحيه المباشره، ونحن نستقبل هذا اليوم على اثر مشهد تاريخي استثنائي مهيب بالامس القريب، وفي ذكرى طوفان الاقصى المباركه الذكرى الثالثه، خرج الشعب اليمني في مسيرته المليونيه الكبرى التي اكتظ بها ميدان 70 في العاصمة صنعاء وفي كل ساحات المحافظات تحت شعار ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. اليمنيون ملايينهم ملايين الأحرار أمس أرسلوا رسائلهم المدوية التي هزت عروش المستكبرين مجددين العهد للقدس وفلسطين بأن يمن الإيمان لن يتخلى عن قضايا أمته الكبرى، ومعلنين في الوقت ذاته النفير العام لمواجهة تصعيد العدو السعودي وتحشيداته الخائبة. وقد زأرت الحشود بهتافات الغضب والبراءة من آل سعود وأدواتهم مفندة في ذات الوقت بهتانهم وما يأتي على وسائل إعلامهم بشأن استهداف المقدسات ومن هذا القبيل من الافتراءات والأكاذيب. اليمنيون بالأمس أكدوا أن من يحمي مقدسات الأمة وكرامتها وهذا الشعب الحر الأبي، وقد أثبتت كل الدلائل والأحداث خلال الفترات الماضية ذلك. وفي هذا على مستوى الخروج المليوني الجماهيري الكبير في ميدان 70 الذي جاء استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ورأينا ما رأينا تلك الرسائل والتصريحات وما حمله ذلك الخروج سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من رسائل مباشرة أو غير مباشرة، هو يعني تفويض وتأييد شعبي واسع وعارم وكما هو معروف. لذلك الشعب أو العدو السعودي يعرف جيدا من يواجه ومن يحارب وما ينتظره حقيقة إذا ما استمر العدو في انتحاره وإذا ما استمر في عدوانه وحصاره وهروبه للأمام وعدم الرضوخ وعدم الانصياع وعدم النزول من على الشجرة كما يقال. العدو حتما سيواجه بردود متصاعدة، وكثير من الدلائل والمؤشرات و يعني ما نعتبرها انها بدايات اولى كل العمليات التي نفذت سابقا سواء في العمق السعودي او باتجاه تحشيدات العدو في الداخل على مستوى جبهة الساحل او في جبهة تعز ما او في الجوف او في مختلف المناطق ايضا التي تم استهدافه فيها. لم يستخدم في هذه الاستهدافات وفي هذه العمليات إلا القلة القليلة مما نمتلك بحمد الله سبحانه وتعالى، وما استطعنا أن نمتلكه وحيازته من سلاح خلال السنوات الماضية، ونحن من أعدينا العدة لمثل هذا اليوم. هناك أجيال وأنواع وطرازات مختلفة من الأسلحة لم تستخدم بعد سواء في مواجهة العدو السعودي في عمق العدو السعودي أم في الداخل، لا زال لدينا والعدو يعرف ذلك ويدرك جيدا، لدينا الفرد صوتي ولدينا أيضا أنواع مختلفة من الأسلحة لم نستخدم إلى الآن إلا الأسلحة القديمة كلها، يعني إذا سيأتي دورها إذا استمر العدو في غيه وفي إجرامه وفي تعويله على دول إقليمية أو دول خارجية أو على الكيان الصهيوني أو على العدو الأمريكي. إذا ما استمر في عدوانه فسيواجه بردود متصاعدة، هذه الردود في مجملها ستسقط النظام السعودي وستكون النهاية على أيدي اليمنيين، والتاريخ سيثبت ذلك ويتحدث عن ذلك، وقد سمعنا ما سمعنا على لسان باحثين محللين مراقبين وهم يحذرون العدو السعودي، حذروا في بداية العدوان، حذروا في 2015 من البداية من حربه على اليمن ومن التورط في اليمن، وقالوا له اليمن مقبرة الغزاة، اقرأ التاريخ جيدا، اليمن مقبرة الغزاة، وانظر إلى العثمانيين وإلى كل من حاول أن أن يدخل اليمن غزاة، كل الأقوام والغزاة والمحتلين الذين جاءوا وقدموا إلى اليمن محتلين لم يخرجوا منها، ولذلك صلح فيما بعد بتسمية بمعروف جملة معروفة اليمن مقبرة الغزاة. وذات النصائح وجهت للنظام السعودي لا تتورط، لا تقتر بما تمتلك من أسلحة ومن معدات من طائرات من F-15 F-35، لا تقتر بوقوف العدو الأمريكي إلى جوارك. المقولة الشهيرة بشأن العدو السعودي المتغطي بأمريكا عريان، قالها جمال عبد الناصر يعني بالمناسبة. والدلائل والمؤشرات تشير إلى ذلك عمليا، ولله الحمد هناك انتصارات نوعية، هناك تراجع كبير. يعني نتحدث عن جبهة العدو منذ بداية العدوان على اليمن إلى اليوم، هناك تراجع، هناك تقهقر، هناك سيطرة واضحة لأصحاب الأرض، وهناك انتصارات نوعية متصاعدة، ولا العدو بإمكاناته استطاع أن يسيطر، ولا المرتزقة أيضا استطاعوا أن يحققوا أي انتصار يذكر. فلذلك اليمن مقبرة الغزاة، اليمن ستلتهم الغزاة وأدواتهم وأتباعهم. اسمحوا لي في هذا السياق مستمعينا أن أقول لكم جانب من المشهد، من مشهد الواقع، ومن مشهد ما منيت به أدوات العدوان وتحشيدات العدو السعودي والقوات الجنوبية التي حاول العدو السعودي خلال الأيام الماضية الانتحار بها ومحاولة السيطرة على باب المندب الذي انتحرت على أبوابه جيوش وألوية وقادة. والأيام الماضية كانت جهنم بالنسبة لهذه القوات التي لا زالت تدفع، أو لا زال النظام السعودي يدفع بها إلى المحرقة وإلى المهلكة وإلى جهنم، وهي كما يأتي على لسان الإعلانات وتصريحات وبيانات القوات المسلحة اليمنية، يتم دحرها ويتم استهدافها ويتم الفتك بها بالأسلحة المناسبة من ضمنها بالصواريخ. سأنقل لكم مستمعينا جانب من هذا المشهد، وحقيقة المشهد وحقيقة المعركة. صلاح بن لغبر صحفي وسياسي جنوبي معروف من دعاة الانفصال من الموالين للعدو السعودي، أمس كتب تغريدة قال فيها، طبعا هذه التغريدة جاءت وهذا التصريح جاء بعض الضربات المنكلة، الضربات المزلزلة التي شنها الجيش اليمني باستهداف الأنساق والألوية المتعددة التي حاولت التقدم باتجاه باب المندب، مدفوعة بتوجيهات سعودية. قال هذا الصحفي والسياسي الجنوبي، قال: الوجع في كل بيت من شبوة إلى أبين وعدن والضالع وردفان ولحج ويافع وكل الجنوب. وقال: وسفلة الفنادق يحتفلون ويهنئون بعضهم، في إشارة طبعا إلى العليمي وخبرته وزمرته الذين يتحكم بهم النظام السعودي وهم في فنادق الرياض، والذين يوجهون الخطابات الرنانة والعمليات وفجر اليمن ومن هذا القبيل. قال: الوجع في كل بيت من شبوة إلى أبين وعدن والضالع وردفان ولحج ويافع وكل الجنوب، وسفلة الفنادق يحتفلون ويهنئون بعضهم. السؤال لهذا المرتزق الرخيص ولكل المرتزق الرخاص الأدوات الذين قدموا إلى باب المندب والذي دفع بهم العدو السعودي، السؤال لهم: كيف كان خطاب صنعاء لكم؟ السيد القائد خاطبكم، والقوات المسلحة اليمنية عبر متحدثها خاطبتكم وحدثتكم وطمأنتكم بأننا لا يوجد لدينا توجه نحو الجنوب، أنؤوا بأنفسكم، هذه المعركة ليست معركتكم، أنتم تزعمون أنكم تدافعون عن الجنوب وأنكم قوات جنوبية وترفعون العلم الجنوبي، فما لكم ولباب المندب والمناطق الشمالية؟ يعني هذا طبعا وفق منطقكم أنتم، لا نتحدث يعني وفق منطقنا. ما يشير إلى يعني حالة التناقض التي أنتم فيها وأنتم عليها، هي واحدة من ضريبة أو من نتائج الوصاية السعودية عليكم والمال السعودي الذي يحرككم في كل شاردة وواردة. أنتم مجرد أدوات، أنتم مجرد أدوات. قال واحد أيضا آخر من أبناء تلك المناطق وهم من الأدوات أيضا، تحدث قال: الضالع الليلة تودع كوكبة من الشهداء في جبهة ذباب وباب المندب من أبطال اللواء 13 عمالقة بعد استهداف بصاروخ أطلقته الميليشيات الحوثية. هكذا هم يكتبون ويتحدثون عن قتلى بأعداد كبيرة، وعلى رأس هذه القائمة قائمة القتلى قيادات جنوبية فيما تسمى بالعمالقة ودرع الوطن وغيرها أيضا من الفصائل والكينتونات والكيانات التي أنشأتها السعودية لتنفذ أجندتها في اليمن. سنذهب إلى فاصل وبعدها نقرأ منشور ورسالة جاءت على لسان أحد الصحفيين وأحد هنا من أبناء المناطق الحرة تعقيبا على هذه المذبحة التي حصلت وحلت بالقوات الجنوبية التي دفعت بهم السعودية، و يعني هي معركة بل مذبحة بكل ما للكلمة من معنى. ففاصل ونقرأ الرسالة.
1: للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية.

لم نقبل بذلك للأمريكي. واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟ إن هذا من

إذن تعقيبا وتعليقا أيضا على المحارق التي منيت بها القوات المشاركة في الزحوفات والتي حاولت أن تسيطر على باب المندب وتحقق انتصارا سعوديا. بالمناسبة أمس السفير السعودي محمد آل جابر أعلن قال تطهير باب المندب بعد أن دفع بكل ثقله مسنودا بالطيران والغارات الجوية وبألوية تمتلك المعدات والمدرعات وكل ما يمتلكون في منطقة مفتوحة، وظنوا أنها وطبعا وليس الـ الـ الـ الـ الإعلان الأول، تقريبا الرابع والخامس إعلان سعودي صريح بأنه خلاص استعدنا وطهرنا باب المندب، طهره من أبنائه من أصحاب الأرض لكم أن تتخيلوا. عموما تعقيبا على ذلك جاء على لسان الصحفي الكاتب عبد الفتاح حيدرة، قال: يا أبناء المحافظات الجنوبية، لقد نصحنا وحذرنا وأقبنا الحجة بصفتنا أهل صنعاء، أحسنت إليكم بالقول والفعل والسياسة، احترموكم أمنيا وعسكريا وتغاضوا وصبروا على كل أخطائكم أو أخطاء مكوناتكم، أقاموا لكم قضية وطالبوا بإنصافكم ومساعدتكم وتنازلوا لكم عن الكثير، مع هذا ها هم مرتزقتكم كل يوم يلبسون اسم قضيتهم أو قضيتكم ويعتدوا ويهددوا، وفوق هذا كله يتفاخروا باسم الجنوب وبالدعوشة والقتل والسحل، ويحشدوا أبناءكم لقتال صنعاء باسم الجنوب كله. أخوتنا وأهلنا في المحافظات الجنوبية، إن المرتزق مرتزق والخائن خائن والعميل عميل، لا نفرق العمالة الإمارات عن أو لا تفرق العمالة الإمارات عن العمالة السعودية، فكلتيهما عمليتان أو عميلتان لإسرائيل، من تدفع وتسير أبناء المحافظات الجنوبية نحو المحارك هي إسرائيل، ومن يحارب صنعاء من أجل إسرائيل عليه ألف ألف لعنة وليذهب إلى الجحيم غير مأسوف عليه، وفي 60,000 داهية، هؤلاء لا يدافعون عن جنوبكم ولا عن أرضكم ولا عن شرفكم، إنهم أرخص مرتزقة للسعودي والإماراتي وكباش فداء وأحذية من أجل إسرائيل، وطالما وصل الأمر للدفاع عن إسرائيل فبالتأكيد سيناولوا ما لدى صنعاء لإسرائيل وأدواتهم وأتباعها وأحذيتها من بطش وتنكيل، وفي عقر دار كل واحد منهم مهما تخفوا تحت شعار أو أي شعار أو كيان أو أي شيء آخر، كل يتخذ موقفه منهم من الآن قبل أن يقع الفأس بالرأس، كما جاء على لسان الصحفي والكاتب تقريبا واحد أبناء المحافظات الجنوبية أيضا عبد الفتاح حيدرة.

تعقيبا على ذلك مستمعينا ولتتضح الصورة أو حجم الضربات المنكلة التي منيت بها القوات التي حاولت أو التي دفعت بها السعودية ودفع بها النظام السعودي بالأمس وخلال الأيام الماضية نحو باب المندب. بيان المتحدث العسكري أو متحدث القوات المسلحة اليمنية أمس قال: تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله وتأييده وللمرة الثانية خلال ساعات، لأن طبعا العدو يحاول بأي شكل من الأشكال أن يحقق أي انتصار. حققوا خلال الأيام الماضية تقدم بسيط على مستوى بعض المناطق التي استطاع السيطرة عليها بكونها مكانا مفتوحا، وكان ذلك بإسناد طيران يعني كثيف جدا، وما هي إلا سويعات، وتم استعادة المناطق التي سيطروا عليها. عموما بيان القوات المسلحة أمس كان مكتظب وكان نصي، نشر على صفحات العميد حياة سريع. قال: تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله وعونه وتأييده وللمرة الثانية خلال ساعات من التصدي وضرب التحشيدات التابعة للعدو السعودي التي حاولت التقدم من جهة لحج باتجاه باب المندب ولم تحرز أي تقدم بفضل الله، وتم استهدافها بعدد كبير من الصواريخ البالستية والإسناد المدفعي وبالأسلحة الثقيلة وتدمير أكثر من 22 مدرعة ومصرع وإصابة العشرات بينهم عدد من القادة. وقال البيان أيضا: وصول أكثر من 30 سيارة إسعاف إلى عدن تنقل القتلى والجرحى من تحشيدات العدو السعودي. هذا ما تم الإعلان عنه رسميا، بينما ما تم الحديث عنه في سياق الرصد وما جاء على لسان المرتزقة ونشر على صفحات الذوي وأقارب وأسر القوات التي شاركت في الزحف أمس، تم رصد يعني عدد كبير جدا من القتلى أمس. بالفعل منصة تويتر كلها كانت يعني كلها تعازي في هلاك هؤلاء الذين جندوا أنفسهم للريال السعودي المرتزق الرخاص. شهدت جبهات باب المندب تحديدا محورا ذباب والصبيحة انكسارا عسكريا كبيرا للفصائل الجنوبية المدعومة سعوديا إثر إفشال قوات صنعاء هجوما واسعا نفذته تلك الفصائل تحت غطاء جوي مكثف وبإسناد من الآليات والمدرعات في محاولة تصعيدية انتهت بانتكاسة ميدانية ومصرع عدد كبير من القادة العسكريين. أنا الآن أقرأ لكم هذا الخبر من صدر موقع الخبر اليمني. يقول الموقع الخبر اليمني في خبره الخاص: أكدت المعطيات الميدانية والمتابعات الإعلامية سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات المهاجمة خلال عملية التصدي، وكان في مقدمتهم قيادات بارزة من الصف الأول فيما تسمى ألوية العمالقة لقوا مصرعهم بنيران صنعاء أثناء إدارتهم للهجوم، وأبرزهم العقيد معاذ علي صالح المعدة ما المعروف بأبو عميد قائد اللواء ما يسمى 16 عمالقة وقائد قوات الطوارئ، أمس لقي حتفه وقتل غير مأسوف عليه. أيضا قائد وأركان حرب اللواء 16 مشاه عبد الرحمن خالد حمود أيضا يعني هذا ما ممن تم استهدافهم وقتلهم أمس، وهو يحاول ضمن محاولين كثر السيطرة على باب المندب. أبو ناصر حسين المدحجي العولقي هذا أركان حرب اللواء 22 عمالقة. غمدان علي مسعد الضالعي أو المعروف بالدودحي كنعان علي مسعد الضالعي قياديان ميدانيان بارزان في قوات ما تسمى العمالقة المدعومة سعوديا. طبعا أنا أذكر لكم هنا فقط أسماء القيادات من تم رصدهم أو تم الحديث عنهم في مواقع التواصل الاجتماعي من أقارب هذه القوات أمس نعوهم، ويعني وتحدثوا على أنهم سقطوا في معركة مش عارف إيش، ما جابكم أنتم جندتم أنفسكم للسعودي و
تحاشيتم وتغاضيتم عن النصائح التي نحن قدمناها لكم والتحذيرات وإقامة الحجج، فجئتم إلى الموت بأقدامكم، فأبشروا بمثل هذا الرد وبمثل هذا بمثل هذه العاقبة وهذا المصير. أفادت الأنباء الواردة مستمعينا بوصول جثمان القيادي معاذ المعدة وعدد من عناصره إلى محافظة لحج، يعني في ظل حالة شلل وذهول سادة الأوساط الإعلامية والمنصات التابعة للطرف الآخر، والتي أقر فيها ناشطون وقوع محرقة بشرية وصفوها بالمحرقة البشرية غير المسبوقة، قضت على القوة المهاجمة بالكامل وأحبطت أجندة التصعيد السعودي في الساحل الغربي.

طيب أيضا في ذات الموقع ونقل من مصادر خاصة بعنوان حصيلة ثقيلة للزحف الفاشل في ذباب، إصابة خطيرة لرئيس عمليات الفرقة الأولى عمالقة، وعشرات القتلى والجرحى في مستشفيات عدن. يقول تكبدت القوات المدعومة سعوديا خسائر بشرية ومادية فادحة وغير مسبوقة في جبهة ذباب بقطاع باب المندب إثر فشل ذريع منيت به تشكيلات عسكرية متعددة تضم عناصر ما تسمى الفرقة الأولى عمالقة وقوات ما تسمى الحماية الرئاسية وفصائل ما يسمى درع الوطن، خلال محاولة زحف فاشلة باتجاه مواقع قوات صنعاء منذ ساعات الصباح أمس. أفادت معلومات ميدانية خاصة بأن المواجهات أسفرت عن مصرع وإصابة أعداد هائلة من عناصر الفصائل السعودية، حيث تجاوز عدد القتلى أكثر من 50 عنصر، فيما سقط ما يزيد على 80 جريح تفاوتت إصابتهم، وجرى نقل أعداد كبيرة منهم على وجه السرعة إلى مستشفيات العربي النور ومستشفى عبود العسكري في مدينة عدن. وفي حصيلة القيادات المستهدفة خلال المحور ذاته أكدت المعلومات إصابة القيادي البارز المدعو علي حمادة الذي يشغل منصب ما يسمى رئيس عمليات الفرقة الأولى عمالقة إصابة خطيرة بالغة إلى جانب مصرع، وجرح عدد كبير من المرافقين والعناصر الميدانية التي كانت برفقة طاقمه القيادي تحت نيران قوات صنعاء. طبعا هذه فقط هذا ما ظهر على السطح، وهذا ما تم رصده من جملة الخسائر وجملة الانتكاسات التي منيت بها تلك القوات، وسيلاقون بذات المصير وذات النهاية الحتمية إذا ما حاولت هذه القوات أو غيرها محاولة التقدم على وقع أو بتوجيه العدو السعودي. لا يمكن أن نتراجع قيد أنملة عن هذه المعركة، معركة استعادة الأرض كل الأرض، ومعركة ضرب المحتل، ومعركة استهداف العمق السعودي. ولنا وقفة ولنا أيضا تأمل أمام هذا التصريح، أمام هذا المحور تحديدا فيما يتعلق بالعدو السعودي واستهداف العمق السعودي.

فيما يتعلق، وهنا أختم هذه الفترة مستمعينا بالتعليق وبالتعقيب والإشارة إلى هذه المعركة وهذه العمليات النوعية واستهداف العمق السعودي الذي يأتي بحالة متصاعدة ولن يتوقف إلا بوقف العدوان والحصار. قلنا للعدو منذ اليوم الأول، نحن اتخذنا القرار، وإذا استمر العدو في غيه وفي عدوانه لدينا الأوراق ولدينا الأدوات المناسبة التي بها نستطيع أن نواجهك. فمع انطلاق أو مع يعني نذكر كلنا طائرات ماهان الإيرانية التي حاولت أن تنقل جرحى، والله أنه أغلبهم جرحى يعني، وجاءت يعني خاصة التي حاولت أن تأتي من يعني بعد تشييع الشهيد القائد علي الخامنئي قائد الثورة الذي استشهد بغارات صهيونية أمريكية. جاءت الطائرة فاستكبر العدو السعودي وتجبر واستهدف المطار، ضرب المدرج ومنع طائرة مدنية من الهبوط، واضطرت الطائرة أن تهبط في مطار الحديدة حينها، والأغلب والله إنهم جرحى، أغلب جرحى، الوفد كان قليل يعني مقارنة بأعداد الجرحى، أكثر من 100 جريح وحالات مرضية أيضا، يعني حالات مرضية إنسانية. عموما العدو السعودي تجرأ وتكبر وظن أنه سيبقي اليمن تحت دائرة استهدافه وتحت دائرة رحمته منذ خفض التصعيد في 2023 إلى اليوم. فما كانت النتيجة؟ كنا والله العدو السعودي فتح النار على نفسه. بدأنا بالتصعيد، أو بدأنا أولا بالنصيحة، نصيحة من ثم تحذير من ثم إقامة حجة من ثم استهداف. هذه المعادلة التي نحن نمضي فيها وفي سياقها حيث ما حد يشيله منا. بدأت عملية الاستهداف أو بدأت العملية، قلنا مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. بدأت عملية العملية البحرية، العدو أمعنا في عدوانه واستهدف مختلف المحافظات، نحن استهدفنا عمقه. تجرأ العدو وتجبر واستهدف العاصمة صنعاء، استهدفنا العاصمة الرياض وصولا عموما إلى حصار المطارات. أمس آخر تصريح في هذا السياق على لسان العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، قال سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية. أين؟ في العاصمة صنعاء. يعني إذا في طائرة إنسانية حالة إنسانية نسقوا مع صنعاء سنسمح بهبوطها وإقلاعها من مطار الرياض، إحنا ما إحناش مثلكم، يعني عنغلق الأجواء كل الأجواء، نحن في قلوبنا وفي قلبنا رأفة وهناك اعتبار للجانب الإنساني. ولذلك جاء هذا التصريح وهذا التنبيه، سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء بأمر من اليمن، ما دون ذلك تحت دائرة النار، تحت دائرة الاستهداف المباشر. بمعنى كل المطارات السعودية الآن شأنها شأن مطار صنعاء وشأنها شأن المطارات اليمنية، وهذا هو المبدأ، ونحن نخطو خطوات ثابتة في هذا السياق وفي هذا الإطار. نتحدث مستمعينا عن شلل شبه كامل في المطارات السعودية، شلل شبه كامل جراء العمليات اليمنية، جراء الاستهداف اليمني للمطارات السعودية. موقع فلايت رادار قال أنه تم إلغاء 132 رحلة جوية من مطار خالد في الرياض منذ فجر أمس الجمعة في ظل استمرار الاضطرابات والتوقف المتكرر لحركة الملاحة الجوية في المطار نتيجة للعمليات
عمليات القوات المسلحة اليمنية. هذا الإجراء وهذا التصريح يأتي بعد إلغاء أكثر من 400 رحلة عبر المطار نفسه يوم الخميس الماضي أمس الأول، في موجة اضطرابات واسعة لحركة الطيران عقب سلسلة ضربات يمنية استهدفت مطاري خالد في الرياض وفي أبها، وفق ما جاء في التصريح السعودي. وفي السياق أعلن متحدث باسم شركة فلاي دبي الإماراتية إلغاء الرحلات إلى الرياض وينبع حتى 10 أكتوبر الجاري، أو يعني 10 أو 11 يعني اليوم غضوة، مؤكدا أن الشركة تراقب الأوضاع عن كثب. كما أعلنت أيضا شركة طيران الإمارات إلغاء رحلاتها من دبي والرياض يومي 9 و10 أكتوبر. وهذه الإجراءات تزامنت مع تعليق عشرات الرحلات أو عشرات شركات الطيران الدولية، ركزوا، تزامنت هذه الإجراءات مع تعليق عشرات شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى السعودية، من بينها الخطوط الجوية السنغافورية والهندية والفلبينية وشركات كي ال ام وبيجاسوس ولوفتهانزا، في حين أصدرت أمريكا وبريطانيا وكندا تحذيرات لمواطنيها بشأن مخاطر إغلاق المجال الجوي واضطرابات السفر. هذا والقادم أعظم، والقادم أعظم إذا ما استمر العدو، والله أنه سيخسر، وأن كلفة السلام ورضوخه واستجابته لشروط صنعاء أقل خسارة من فداحة الانتحار واستمرار العدوان والحصار.

طيب نقرا الرسائل بحكم ان احنا قد احنا في نهايه الفتره. في رساله وصلتني يعني رغم ان احنا طبعا ما احناش في برنامج فتاوى ولكن ساجيب عنها. يعني ما انش مفتي لكن ساتحدث في سياق ما نتحدث عنه لان الرساله ايضا تقتضي ذلك. قال: هل يجوز الجهاد في اليمن وكلنا يمنيين؟ طبعا ارسلت امس في فتره الفتاوى وارسلت في فتره ايضا في برنامج فتاوى وارسلت اليوم في هذه الفتره الصباحيه. هل يجوز الجهاد في اليمن وكلنا يمنيين؟ طيب يعني سنجاوب عليك من اي جهه. يعني الايه القرانيه تقول: ومن يتولهم منكم فانه منهم. هل اليمنيين هذا الذي انت تتحدث عنهم لا يوجد لديهم اي ارتباط بالخارج بالوصايه بالسعودي ومن خلفه ايضا؟ انا معك انهم يمنيين اذا لم تكن لديهم اي علاقه خارجيه، بل بالعكس احنا بنقول للعدو السعودي ما عليك مننا، احنا عن سد وعن تقول احنا نحن والسياف اليمنيه كلها في حوار وفي حديث يعني بشكل عام حول اليمن وفيما يتعلق بإدارة شؤون اليمن، وهذا شأن داخلي. ولن نحارب ولن نواجه ولن، لكن هؤلاء هم جندوا أنفسهم للعدو السعودي. العدو السعودي جند نفسه للأمريكي والصهيوني. فاليمني الذي أنت تعتبر أنه يمني هو عمليا وحرفيا يقاتل في صف الصهيوني والأمريكي، فهل يمني؟ فهل عدك تعتبر يمني؟ هو يمني صح بالجنسية، الجنسية يمني، لكن بالله عليك وهو من يتباهى باستلام الريال السعودي، يستلم الراتب بالريال السعودي ويستلم توجيهات بناء من الغرف العمليات السعودية. ونحن نعرف جيدا من يدير هذه الغرف، غرف العمليات السعودية، الأمريكي والصهيوني. الكلام هذا مش تحليل، هذا الكلام معلومات وهذا الكلام واقع. فبالله عليك عدهم يمنيين؟ عدهم يمنيين؟ أمس يعني آل جابر يعلن للمرة المدري كم أنه استعاد باب المندب، استعاد وطهر باب المندب، وهو من دفع بالقوات الجنوبية وهي من تحمل العلم الجنوبي على فكرة يعني، وسموها عملية فجر الجنوب. العليمي سماها فجر اليمن وهم سموها فجر الجنوب، وكلهم يقاتلوا بي يعني للسعودي. كان سابقا يقاتل بتوجيهات الدافع الممول الإماراتي، تغير الحنفي وخلاص أصبح سعودي ويقاتلوا بإمارات السعودي وبتوجيه السعودي وتنفيذ الأجندة السعودية والأجندة الصهيونية. فنحن حينما نقاتلهم ونواجههم وهم من جندوا أنفسهم للسعودي والصهيوني، لذلك ليسوا يمنيين. عموما هذه رسالة ثانية بتقول يعني المشكلة ما عبش وقت ولا كنت أرد عليه كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية بالبارسية للجيش والقوات المسلحة. نقول لهم شكرا على هذه الضربات المنكلة، شكرا على هذه الملاحم الأسطورية، ونشد على الأيدي للمزيد المزيد إن شاء الله. تحياتي لطاقم آفاق جميعا من بنت القيقب من حارس البحر الأحمر، لك التحية يا بنت القيقب. أيضا هذه رسالة: صباح الخير أستاذ أحمد، نقول العدو السعودي سوف يتم اقتلاع جذورك من في كل أو من كل شبر من أرضنا، وننهي ملكك وغدرستك يا ابن سلمان، يا محمد سلمان، يا أبي ستيني. تحياتي أبو مهيب العباسي عمران ضليمة، شكرا لك يا أبا مهيب من عمران. أيضا رسالة أخيرة: صباح العزة والكرامة، صباح الثبات لك يا شعب الصمود والأنفة، نحن شعب الإيمان والحكمة والعزيمة على كل متغطرس وجبان. إذا كنتم رجال أيها المرتزقة واجهونا بالجبهات لا بالمنشآت المدنية، وقعوا رجال ولو لمرة واحدة يا أشبه الرجال ولا رجال وقد يا أشبه الرجال ولا رجال، وقد بانت الحقيقة لكل إنسان من بداية 7 أكتوبر. عرفنا معادن كل من يسمون أنفسهم بالعرب. العدو السعودي يذوق الجحيم ويذوق الانكسار أمام ثبات وعزيمة هذا الشعب وأمام الضربة الحيدرية من القوات المسلحة اليمنية. وأنت يا محمد بن سلمان فتحت باب على نفسك لن يغلق إلا عندما يجرفك إلى الهاوية اليمن مقبرة الغزاة، ولن وقد شفنا الانكسار لعدو السعودي ومرتزقته يا أستاذ أحمد عندما لجأ إلى الكذب، لا شيء حققه سوى الكذب وانفضح أمام هذا الشعب. مهما كان حجم التضحيات لن تزيدنا إلا ثبات وعزيمة ومواصلة على الطريق وعلى خطى الشهداء العظماء، وأرواحنا فداء لهذا الشعب وفداء للسيد القائد
عبد الملك بدر الدين الحوثي، رجال ونساء وشيوخ وأطفال، كلنا فداء لك يا سيدي ولهذا الشعب. تحية للمبدع المخرجة، تحية وتقدير للمبدع، شكرا جزيلا. أختكم أماني الريمي، شكرا لنا أختنا العزيزة أماني الريمي على هذه الرسالة التي كانت بمثابة خلاصة لهذه الفترة. شكرا لكم، وكانت هي مسك الختام. طبعا شكرا لكم مستمعينا على طيب الاسماع والمتابعة. بقي أن نذكركم أنه نلتقي إن شاء الله بعد نحو دقائق من الآن في برنامج أو في حلقة جديدة من برنامج آفاق الخبر إن شاء الله. أو كل الشكر والتحية طبعا لكل من شارك معنا ولكل من استمع إلينا في هذه الفترة الصباحية. النصر، كل النصر لليمن واليمنيين الأحرار في مواجهة العدو الصهيوني وأدواته. تقبلوا في الختام تحياتي، محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وهي لكم أيضا من الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة سوسن مجاهد. في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن المصر.
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
6: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الاعزاء في هذه الحلقه من البرنامج الاخباري التحليلي افاق الخبر الذي نبداه بالمحور الاول. نقرا ابرز الاخبار على المستوى المحلي والاقليمي. تجديدا للعهد مع القدس والمقدسات وتاكيدا على ثبات الموقف، خرج الملايين من ابناء الشعب اليمني في العاصمه صنعاء والمحافظات امس الجمعه في مسيرات حاشده تحت شعار ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهه عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. المشاركون اعلنوا النفير العام والتفافهم الكامل خلف القياده للجم العدوان، مباركين العمليات العسكريه للقوات المسلحه في العمق السعودي وخطوط التماس. وأكد البيان الصادر عن المسيرات استمرار كسر الحصار بالتصعيد وتثبيت معادلة الردع، مجددا الرفض القاطع للمفاهيم والاتهامات الباطلة التي يستهدف بها النظام السعودي شرف الانتماء، شرف انتماء اليمنيين للإسلام والمقدسات. ميدانيا واصلت القوات المسلحة اليمنية تصديها لجميع محاولات العدو السعودي للتقدم باتجاه باب المندب عبر قطاعات لحج. وأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن القوات المسلحة تمكنت من كسر تحشيدات العدو وطردها، وذلك عقب استهدافها بضربات صاروخية باليستية مدفعية مكثفة. العميد سريع أكد مصرع وإصابة العشرات في صفوف العدو وتدمير أكثر من 22 مدرعة، لافتا إلى شواهد أكثر من 30 سيارة إسعاف وهي تنقل الجرحى والقتلى باتجاه مدينة عدن. في في سياق الاعتداءات المستمرة، كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريعا حصيلة الغارات السعودية منذ بدء التصعيد الأخير، مشيرا إلى أنها بلغت 1943 غارة وغارة جوية وصاروخية أيضا. وأوضح العميد سريع أن الطيران السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 77 غارة استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء وعدة محافظات باستخدام طائرات F-15 وتايفون وانطلاقا من القواعد السعودية. اتصالا بتطورات في تعز، أعلن المحافظ أحمد المساواة جاهزية كافة الطرق المؤمنة والمفتوحة في المحافظة لتسهيل حركة المواطنين ومرور شاحنات الإمداد الغذائية والنفطية لتخفيف المعاناة الإنسانية. المساواة شدد على رفض قرار إغلاق الطرقات الصادر عن أدوات العدو السعودي، مؤكدا استمرار التنسيق والعمل لإمداد مختلف المناطق بالنفط والمواد التموينية، داعيا عقلاء الطرف الآخر إلى فتح الطرقات وتغليب المصلحة العامة. وعلى الصعيد الميداني في العاصمة والحديدة ومحافظة صنعاء، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وإخماد 4 حرائق واسعة اندلعت في مصانع ومخازن تجارية إثر غارات جوية للعدوان السعودي. وفي مطار صنعاء الدولي، أعلنت مصلحة الدفاع المدني تمكن فرق الإنقاذ من انتشال جثة أحد المواطنين من تحت الأنقاض جراء الأضرار الناجمة عن الغارات الاستهدافية الأخيرة. بدورها، جددت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار إدانتها الشديدة لاستمرار استهداف القطاع الخاص والمنشآت الاقتصادية وممتلكات المواطنين من قبل العدوان السعودي. الوزارة أكدت في بيان لها أن هذه الجرائم الممنهجة تهدف لتضييق الخناق على الشعب اليمني وتعميق المعاناة الإنسانية، مشددة على أن الصمت الدولي يغذي هذه الانتهاكات التي لن تسقط بالتقادم وستستوجب الملاحقة والتعويض. أفاد موقع فلايت رادار بإلغاء 132 رحلة جوية في مطار خالد بالرياض جراء استمرار اضطراب الملاحة بفعل الضربات اليمنية. الاضطرابات المتصاعدة دفعت شركات طيران عالمية وإقليمية أبرزها فلاي دبي وطيران الإمارات إلى تعليق رحلاتها نحو الرياض وعدة مطارات سعودية وسط تحذيرات دولية لرعاياها من مخاوف إغلاق المجال الجوي. وإلى الشأن الإقليمي، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف سفينة عملاقة للغاز المسال في مضيق هرمز عقب محاولتها العبور عبر مسار غير مصرح به، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة محركاتها. الحرس الثوري حمل واشنطن المسؤولية المباشرة عن تصعيد التوتر في خطوط الملاحة، مجددا التأكيد على أن أمن الخليج ومضيق هرمز يمثل خطا أحمرا، وأن أي خرق أو عبور غير مرخص سيواجه بحزم في كافة أنحاء المنطقة. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث واصلت قوات الاحتلال الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت مصادر ميدانية بارتقاء شهيد برصاص الاحتلال في جباليا شمالي القطاع وإصابة طفلتين في خان يونس، إلى جانب إطلاق نار مكثف استهدف مناطق شرقي مخيم المغازي. وأخيرا، كشف مركز معلومات فلسطيني معطى عن تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 281 ألف اعتداء في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بداية حرب الإبادة على غزة. أسفرت عن استشهاد 1251 فلسطينيا وإصابة أكثر من 11 ألفا واعتقال ما يزيد على 32 ألف مواطن. وأوضح المركز أن انتهاكات الاحتلال والمستوطنين شملت عشرات الآلاف من الاقتحامات والمداهمات وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات، وتركزت أغلبها في محافظات دول كرم وجنين ورام الله ونابلس والخليل والقدس المحتلة. وفي المقابل، رصد التقرير تنفيذ المقاومة الفلسطينية أكثر من 12 ألف عمل مقاوم، بينها 4000 وعمليتان نوعيتان شملت عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وتفجير أكثر من 1300 عبوة ناسفة، إضافة إلى إعطاب وتدمير العشرات من الآليات والمنشآت العسكرية الصهيونية. إذن ننتقل مستمعينا إلى المحور الثاني في ننتقل إلى صلب المشهد الاستراتيجي المشتعل، حيث تتلاحم ملاحم العزة في باب المندب مع ضربات الردع القاسية في العمق السعودي. فبينما منيت تحشيدات العدو السعودي ومرتزقته الجنوبيين بمذبحة ومحرقة كبرى وخسائر بشرية مضاعفة خلال محاولتهم الفاشلة للتقدم نحو باب المندب ليدفع النظام السعودي بسفيره ومطابخه لإطلاق كذبات متكررة وفاسدة حول السيطرة الوهمية للتغطية على الفضيحة وامتصاص سخط الشارع الجنوبي، تقابل صنعاء هذا التصعيد بتفعيل معادلة الحصار بالحصار والمنشأة بالمنشأة، دافعة بالعمق السعودي ومطاراته ومنشأته نحو الشلل والاضطرابات الشاملة والاضطراب الشامل. لتحليل هذه التطورات الميدانية والسياسية يسعدنا مستمعينا أن ينضم إلينا في هذه الأثناء عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ العزيز طالب الحسني. حياكم الله أستاذ.
7: حياكم الله وبالسادة المستمعين والمتابعين الكرام.
6: أهلا وسهلا بكم. بداية، كيف تقرأ الحجم الهائل للخسائر البشرية والمادية المضاعفة التي تكبدتها تحشيدات العدو السعودي ومرتزقته الجنوبيين خلال محاولتهم الزحف الفاشلة باتجاه باب المندب ودوافع الإعلان السعودي الكاذب والمتكرر للتغطية على هذه المجزرة؟
7: نعم، في الواقع حتى ردود إذا قرأناها فقط من ردود فعل أبناء المحافظات الجنوبية وحتى أولئك الذين كانوا متحمسين لمثل هذه العملية، سنجد أن هناك وجعا كبيرا وهناك تأسفا كبيرا وشعور بالسخط. هناك امتهان يعني بالغ الحدود، لأنه لا أحد يعني ليس هناك قوة تمتهن أدواتها بالطريقة التي تفعلها السعودية في حقيقة الأمر. نعم. يعني من ثلاث زوايا، كان هناك تجربة مريرة كان يجب على السعودية أن تستفيد منها وأن توقف هذا التحرك، خاصة أن الكثير من المحللين العسكريين الذين يعني حاولوا يعني وإن كانت نوعا ما من المحاولة تبرير تراجع الأدوات السعودية ومعسكراتها في السابق وعدم القدرة على السيطرة على أجزاء من باب المندب وليس حتى منطقة باب المندب كاملة، لأنه عندما نتحدث عن منطقة باب المندب يجب أن نتحدث عن منطقة واسعة تشمل أيضا يعني المخار وتشمل الوازعية وتشمل جبال وسلسلة جبال كهبوب وتشمل ما خلف كهبوب، لكن أيضا كانوا يقولون الذين يحللون عسكريا ويبررون عملية عدم القدرة أنه كان لابد للسعودية أن تسيطر على هذه المنطقة ثم بعد ذلك يأتي موضوع باب المندب، ولكن أيضا هذا الكلام لم تكن تستجيب له السعودية وجاءت بهذه المجزرة مرة أخرى بأدواتها إلى هذه المنطقة. لذلك هو نوع من الاستهانة ونوع من الفشل ونوع من الغطرسة، محاولة يعني السيطرة والتقاط صور والقول أننا نحن سيطرنا الآن على أجزاء من باب

0: قدرت التحشيدات تضرب تقدمات تستطيع أن تنهي أي عملية تموضع حتى لو كانت هذه العملية جديدة. يعني أي عملية تموضع في أي منطقة يجب أن تكون محمية بدفاعات جوية. ولكن كيف يمكن للسعودية أن ترسل هؤلاء حتى من دون أن يكون هناك حماية جوية لهذا التجمع؟ فهو تقدم عبثي بكل المقاييس من الناحية العسكرية وحتى من الناحية يعني من ناحية أيضا الحماية.
1: نعم.
0: حماية هذا الوجود.
1: نعم. طيب أستاذ، يعني بين عجز تحشيدات المرتزقة وتحشيدات العدو في باب المندب وتخبط الإعلامي كما هو واضح وكما تفضلتم، ألا تراهن الرياض اليوم على أوراق خاسرة تعكس مأزقا غير مسبوق أمام صلابة الإرادة اليمنية وأمام قواعد ردع مفروضة جديدة وقائمة؟
0: في الحقيقة لو كانت السعودية يعني لديها بعض العقل والمنطق الفعلي لما كانت دخلت إلى هذه المعركة بالأصل. عندما تدخل هذه المعركة وتقوم بتوفير غطاء جوي كبير جدا وتقوم بحش حتى بعض القوى الإقليمية حتى لو لم تعلن أن هناك يعني مساعدة للسعودية في الدخول إلى مثل هذه المعركة، لكن يجب كان في أقل الأحوال أن السعودية يعني تفكر بمنطق أنه إذا كنا احتجنا إلى هذه العملية بهذا الضخم وبهذا الغطاء الجوي ثم يكون التقدم محدود، كم نحتاج لكي نسيطر على محافظة، كم نحتاج لكي نسيطر على الحديدة في أقل الأحوال؟ فإذا هي عملية يعني تتنافى تماما مع العقل والمنطق في الحقيقة. لكن السعودية تحاول أن تكابر من ناحية، ومن ناحية أخرى هي تحاول أن تظهر لبعض القوى أنه يمكن استنزاف اليمن بهذه الطريقة. ولكن بماذا تستنزفون اليمن؟ بأعداد هائلة من هذه القوى السلفية التي جمعوها، وهي السلفية الباغضة للقضية الفلسطينية، هي سلفية يعني نحن نسميها السلفية المدخلية أو السلفية الجامية، هم يسمونها أيضا الوهابية بالنسبة لهم. لا تزال هذه تمثل خط محمد عبد الوهاب، يعني فعليا هي تمثل سلفية متطرفة داخل الوهابية، حتى الوهابية ليس كل الوهابية يمكن أن تكون على هذا النمط. لكن هذه المحرقة بهذه الأعداد وهي ليست كبيرة، يعني القوة ما يسمى درع الوطن والعمالقة، هذه القوة التي تستخدم هي بالكاد تصل إلى 50,000. حتى الآن هناك محرقة كبيرة، وهذا سيجعل أيضا سيجعل مصير هذه المجموعات يعني معقدا، والتشديد معها معقدا، واستقطاب مقاتلين جدد كذلك معقدا، لأنه بهذه المحرقة نحن بالأمس نراقب ردود الفعل وجدنا أنه هناك أعداد كبيرة حتى بما في ذلك قيادات، وهناك نوع من الصخب ومن التذمر.
1: نعم كما هو واضح. طيب يعني في مقابل هذا الفشل الميداني تتصاعد عمليات القوات المسلحة في العمق السعودي لفرض معادلة الردع الشاملة، يعني الحصار بالحصار المطار بالمطار، يعني كيف تنعكس هذه الضربات على شلال مطارات ومصالح العدو في العمق السعودي، وما أثر ذلك يعني ونحن نعرف حساسية الموضوع خاصة على مستوى في الجانب الأمني حينما يغيب الأمن في المطارات والمنشآت وفي الأراضي السعودية؟
0: صحيح، قبل يومين كان هناك كتابة في نيويورك تايمز، وكان هناك تقديرا أيضا في واشنطن بوست، وكان هناك كذلك دراسة في أحد المواقع المهتمة بالجانب العسكري لمنطقة الخليج. كل هؤلاء كل هذه الدراسات والمقالات تجمع على أن السعودية تتعرض لما لم تتعرضه في تاريخها من إذلال. الاستنفار الكبير في السعودية في دول الخليج نظرا إلى هذه العملية وارتباطاتها، يعني لأنه ما ينطبق على السعودية قد تتأثر منه دول الخليج كثيرة مقاربة في مسألة حركة الطيران وفي مسألة يعني التضرر خاصة مع الارتباط بالسعودية. هناك يعني مسار ربما السعودية لم تكن تتوقعه، ولكننا كنا نقول منذ فترة طويلة أن السعودية يعني إذا أرادت أن تغامر وألا تستجيب للاستحقاقات اليمنية، فإن كل قطاع جوي تقوم به في اليمن ستدفع تكاليفه وأثمانه باهظة، وهذا ما يحصل الآن. فبالنسبة لنا كان متوقع، وبالنسبة للسعودية كانوا يعتقدون أن المسألة يعني لن تأخذ ولن تصل إلى هذا المستوى.
1: نعم.
0: ودائما ما السعودية لديها سوء تقدير، حتى العودة إلى الحرب كانت ناتجة عن سوء تقدير، ولكن أيضا السعودية لا تتعلم. ربما الآن السعودية أعتقد أن هذا أكثر ما يمكن يعني أقصى ما يمكن أن تصل إليه اليمن، ولكنها ستتفاجأ أنه ليس هذا أقصى ما يمكن أن تصل إليه اليمن، قد تصل اليمن إلى مستوى أعلى بكثير. يعني نحن الآن نتحدث عن حصار بحري، ونتحدث عن حصار جوي، ونتحدث عن ضربات تستهدف أرامكو، ونتحدث عن فشل أيضا لأدوات نفس السيطرة على منطقة صغيرة، ونتحدث عن إعادة رسم خارطة الانتشار والتمدد في محافظات وبما تشمله من منطقة وسلسلة جبلية معقدة.
1: نعم.
0: يعني سلسلة جبلية مهمة واستراتيجية بالنسبة لباب المندب. فإذا كل هذا، وأيضا السعودية يعني لا تزال تحاول أن تغامر. إذا كان هناك فعليا يعني قراءة صحيحة، فيكفي أن تكون هذه التطورات يعني دليلا على أنه يجب أن يكون هناك حلا سياسيا، وأن تذهب إلى هذا الحل السياسي وأن تستجيب للمطالب.
1: نعم.
0: ستعود السعودية وستأتي مثل ما فعلت في إبريل 22، ولكن هذه المرة بخسائر كبيرة جدا وبخسائر فادحة.
1: ومهما يعني عولت على دول إقليمية معينة أو على العدو الأمريكي والصهيوني، وبالإضافة أيضا إلى أننا نتحدث عن يعني في ظل هناك أوراق جديدة ربما لم تستخدمها بعد صنعاء على مستوى الأسلحة والصواريخ وما سواها أيضا من أدوات الردع الاستراتيجية. شكرا لكم الأستاذ العزيز والكاتب والمحلل السياسي طالب الحسني، لكم التحية في أمان الله. ننتقل مستمعينا إلى المحور الثالث في هذه الحلقة، حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي. بداية بما كتبه مالك المداني، قال: أقصى مساعي النظام السعودي الآن هو احتلال باب المندب ثم الجلوس على طاولة الحوار وفي يده هذه الورقة. الأمر دي لن يتم، فباب المندب بات خارج قدراتهم العسكرية، وصنعاء قد قلبت الطاولة بالفعل. إسحاق المساوى قال: السعودية تكرر كذبة السيطرة على باب المندب للمرة الثالثة خلال أسبوع، والسؤال لماذا؟ هناك حالة اضطرارية تجبر السعودية على صناعة كذبة تعرف مسبقا سهولة تنفيذها محليا، لكنها تثق بصعوبة تنفيذها إقليميا ودوليا بنفس السرعة والكفاءة والوصول، وهذا هو الهدف، التأجيل، ولكن تأجيل ماذا؟ حسين أبو طالب يقول: أي اعتبار لسلامة الأفراد تضغط السعودية على قادة ألوية العمالقة للزحوف المتكررة وسط تصاعد الاعتراضات بين الأفراد بسبب الخسائر البشرية الكبيرة وعدم وضوح الرؤية ووجود سبب مقنع للتضحية بكل هذه الخسائر الجنوبية؟ بالنسبة للسعودي يريد نصر معنوي في المندب مهما كانت الخسائر، وبالنسبة لقادة الألوية أما الطاعة أو إما الطاعة والمال أو العصيان والويل، حالته مزرية. مفروض أبناء الجنوب يخرجوا مظاهرات للمطالبة بعدم إرسال أبنائهم إلى المحارق. الدكتور أحمد مطهر الشامي يقول: الآن فرضت القوات المسلحة اليمنية حصارا شاملا على مطار الرياض، وغير مسموح لأي طائرة بالهبوط والإقلاع إلا بإذن من صنعاء. الكبر واللدادة ستوصل الرياض إلى أن تكون تحت وصاية اليمن في قادم الأيام. مظلومية اليمن والدماء الطاهرة ستجرف عرش آل سعود. علي جاحز قال: منطقة باب المندب ظلت خارج الوجدان اليمني طوال حكم نظام عفاش البائد، وذلك خدمة للكيان الصهيوني. الآن صارت تلك المنطقة في صميم الوجدان اليمني وستكون موضع عناية كل يمني. عادل الحسني ردا على أحد المرتزقة الذين يتحدثون عن الجهاد، يقول: أي جهاد في سبيل الله يا قوم؟ يشرف عليه 100 مستشار أمريكي من الرياض. يتساءل طبعا عادل الحسني، يقول: أي جهاد في سبيل الله يا قوم؟ يشرف عليه 100 مستشار أمريكي من الرياض. هاتوا لي معركة واحدة في تاريخ الإسلام رفعت فيها راية الجهاد تحت إشراف 100 ضابط صهيوني، وأنا مستعد من هذه الليلة أن أكون معكم. السؤال ليس عن الشعارات التي ترفعونها، بل عن من يقود المعركة ومن يملك قرارها ولصالح من تخاض. زيد علي أبو طالب يقول: بسبب تبني السفير السعودي لكذبة السيطرة على باب المندب هي للتغطية على المجزرة الفظيعة التي حصلت لتحشيداته من المرتزقة التي سقط فيها أعداد كبيرة من القتلى، بينهم قادة ألوية وقادة كتائب، فضلا عن الجرحى، فبادروا بهذا الإعلان حتى لا يضج الشارع لهول الكارثة والفضيحة. واضطر السفير السعودي بنفسه لإعلان الكذبة لكي يكون إعلانه مقنعا للمجتمع في المحافظات الجنوبية، الذي بدأ يظهر سخطه من هذه اللحظة أو من هذه الكارثة أو الخسائر الكارثية. ومع ذلك لم تستمر كذبتهم هذه سوى ساعات وبانت سوءتها، وسينفضح أكثر عندما يظهر أبطال القوات المسلحة بالصوت والصورة من باب المندب. ختاما كتب ياسر المهلل، يقول: المبعوث الأممي في إحاطته لمجلس الأمن يدين عملية إغلاق مطار صنعاء. نعم، ياسر المهلل يقول: المبعوث الأممي في إحاطته لمجلس الأمن يدين عمليات إغلاق مطار الرياض لإرضاء المجرم السعودي، ويتجاهل جرائم الطيران السعودي بحق الأسواق والمدارس والمنازل والجسور والمصانع وقتل المدنيين في كل منها. هل حان الوقت إلى رفض التعامل مع هذا المبعوث الذي يمثل طرف العدوان أو سياساته؟ بهذا نصل مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الخبر. شكرا لكم على كرم وطيب الاستماع والمتابعة، وفي أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
3: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7.

أؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. وأؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقاً من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر اليمني ولكل أحرار الأمة.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي وتقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا في ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
2: نحب النظافة في بيوتنا، لكن الكثير منا يهملها في شوارعنا. أكياس ترمى من نوافذ المنازل، علب فارغة تقف أو تقذف من السيارات، مخلفات تلقى في الطرقات وأخرى تتكدس في مجاري السيول، تصرفات كثيرة قد تبدو بسيطة لكنها تترك أثرا كارثيا، مخلفات تتراكم في شوارعنا ومجاري السيول وتشوه مناطقنا، وتنتشر الروائح والحشرات وتهدد صحتنا وبيئتنا، فيتحول الخطأ الفردي الصغير إلى أذى يدفع ثمنه الجميع. فلماذا نحرص على نظافة منازلنا ثم نستهين ببعضها ثم يستهين بعضنا بنظافة الشوارع والأماكن العامة؟ ولماذا نرمي المخلفات بعشوائية ثم نشكو من تراكم القمامة؟ هل المشكلة في ضعف الوعي أم في غياب الرقابة؟ وكيف نجعل النظافة ثقافة وسلوكا يوميا ومسؤولية مشتركة؟ هذا هو موضوع حلقتنا في هذا اليوم مستمعينا الأكارم من برنامجكم قضايا، فكونوا معنا.

0: مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا. كلنا تقريبا نحب النظافة ونحرص على نظافة بيوتنا ونرتب غرفنا وننزعج إذا لقينا أحد أو لقي أحد أو ألقى أحد شيئا من المخلفات داخل منازلنا. لكن السؤال، ماذا نفعل عندما نغادر أبوابها؟ هل تنتهي مسؤوليتنا عن النظافة عند عتبة المنزل؟ أما أن الشارع والحارة والطريق والحديقة والسائلة أماكن لنا أيضا، ومن حق الجميع أن تبقى نظيفة وآمنة؟ أعزائنا المستمعين، النظافة مظهر جميل وقيمة دينية وحضارية وضرورة صحية وبيئية وسلوك يعكس وعي الإنسان واحترامه لنفسه وللآخرين. وقد جعل الإسلام الطهارة وإماطة الأذى عن الطريق من الأعمال الفاضلة، بما يؤكد أن المحافظة على نظافة المكان العام ليست أمرا ثانويا، وإنما مسؤولية أخلاقية واجتماعية. ومع ذلك نشاهد في حياتنا اليومية ممارسات تناقض هذه القيمة. فهذا شخص ينظف منزله ويرمي بالمخلفات في الشارع، وآخر يرمي علبا فارغة من النافذة، وسائق يتناول أي شيء داخل سيارته ثم يلقي بالمخلفات إلى الشارع، وآخر يمشي في الطريق فيرمي علبة فارغة أو كيسا بلاستيكيا ويمضي وكأن شيئا لم يكن. وهناك من يضع أكياس مخلفات فوق كبوت السيارة أو فوق الغطاء الخلفي فتتناثر في الطرقات، وهناك من يرمي بالمخلفات جوار البراميل المخصصة وليس داخلها، وهنا من يلقي المخلفات في الأراضي المفتوحة أو في مجاري السيول غير مبال بما قد تسببه من أضرار. قد تبدو هذه التصرفات صغيرة في نظر أصحابها، لكنها حين تتكرر تتحول إلى مشاكل كبيرة جدا. فالمخلفات المتراكمة تشوه شوارعنا وأحياءنا وتسبب الروائح الكريهة وتوفر بيئة لتكاثر الحشرات والقوارض، وقد تسهم في انسداد مجاري تصريف مياه الأمطار، بما يضاعف المخاطر على الناس وممتلكاتهم. وفوق ذلك فإنها تستنزف جهود عمال النظافة والإمكانات المخصصة لخدمة المجتمع. لكن المشكلة مستمعين الأعزاء لا تقف عند الأضرار المباشرة، فحين يرى الطفل أباه يرمي المخلفات من نافذة السيارة أو يشاهد الكبار يلقون القمامة في الشارع، فإنه قد يتعلم أن هذا السلوك أمرا طبيعيا. وهكذا تنتقل الممارسة الخاطئة من فرد إلى آخر ومن جيل إلى جيل. وهنا تبرز أسئلة مهمة، لماذا يحرص بعضنا على نظافة منزله ولا يبالي بنظافة الشارع؟ هل المشكلة في ضعف الوعي؟ أم في العادات والسلوك؟ أم في قصور خدمات النظافة؟ أم في غياب الرقابة والمحاسبة؟ وما هي مسؤولية المواطن والأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام أيضا والجهات المختصة؟ وكيف تنتقل من تنظيف الشوارع بعد اتساخها إلى منع تلويثها من الأساس؟ هذه القضية نفتحها اليوم مستمعين الأعزاء مع ضيوفنا الكرام ونناقش أبعادها وآثارها. أهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي قضايا. نذهب وإياكم الآن إلى فقرة التقرير الإخباري.
1: تنزلي والسلام. السيارات إلى الأرصفة والشوارع ومجاري السيول. تتعدد صور التخلص العشوائي من المخلفات في ممارسات تتجاوز أثارها تشويه المظهر العام إلى الإضرار بالصحة والبيئة والسلامة العامة. وتتمثل أبرز مخاطر هذه الظاهرة في تراكم النفايات داخل الأحياء وانتشار الروائح والحشرات والقوارض والمساهمة في انتشار بعض الأمراض، فضلاً عن احتمال انسداد قنوات تصريف مياه الأمطار وما قد يترتب على ذلك من تجمع المياه وارتفاع مخاطر السيول. وكانت أمانة العاصمة قد حذرت في تصريحات نشرتها صحيفة الثورة من مخاطر رمي المخلفات المنزلية في السائلة وقنوات تصريف السيول، مؤكدة أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى انسداد القنوات وتلوث المياه وتهديد السلامة العامة. وفي أمانة العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الحرة تتواصل الجهود لرفع المخلفات وتنظيف الشوارع ومجاري السيول إلى جانب حملات التوعية المجتمعية بأهمية النظافة. وفي مارس من العام الجاري تم تدشين مشروع لصيانة سلال المهملات الصغيرة في الشوارع والحدائق ضمن جهود تحسين خدمات النظافة بالأمانة. وفي إبريل الماضي تواصلت أعمال تنظيف مصائد مياه الأمطار ومجاري السيول في عدد من مناطق العاصمة استعداداً لموسم الأمطار. وتعكس هذه الجهود أهمية الصيانة المستمرة، لكنها تبرز في الوقت نفسه الحاجة إلى معالجة أسباب تراكم المخلفات بدل الاكتفاء برفعها بعد وصولها إلى الشوارع وقنوات التصريف. فالمشكلة تبدأ من سلوك المواطن وتتصل بجهود الجهات المعنية وانتظام جميع المخلفات ومستوى التوعية والرقابة. ومعالجة هذه الظاهرة تتطلب تكامل المسؤوليات بين الأفراد والأسر والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والجهات الخدمية والرقابية. وبين جهود رفع المخلفات ومسؤولية منع رميها يبقى السؤال الأهم: كيف نجعل المحافظة على نظافة الشوارع والأحياء سلوكاً يومياً لا مجرد استجابة لحملات مؤقتة؟

0: إذا مستمعينا الأكارم، بعد أن استمعنا إلى هذا التقرير الصحفي نستكمل ونناقش موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفتنا الأستاذة نوال القطابري، نائب مدير مركز التوعية البيئية. أهلا وسهلا بكم أستاذة نوال.
1: حياكم الله.
0: نتناول هنا أهمية النظافة وصور المشكلة من الواقع الميداني. النظافة قيمة دينية وصحية وحضارية، لكن نلاحظ أن بعض الناس يحرصون على نظافة منازلهم، بيرموا المخلفات في الشوارع والأماكن العامة. كيف تفسرون هذا التناقض؟ وما الذي يكشفه عن ثقافة التعامل مع المكان العام؟ هل المشكلة في معرفة أهمية النظافة أم في تحويل هذه المعرفة إلى سلوك والتزام؟
1: طبعا أولا نشكر الإذاعة على استضافتنا وعلى تفاعلهم مع هذه المواضيع. وطبعا بإجابة السؤال الأول، طبعا هذا السلوك يكشف عن فجوة كبيرة بين معرفة أهمية النظافة لدى المواطنين وبين ممارستها كسلوك يومي. يعني فالناس الأغلبية يعني يهتم بنظافة منزله وداخل المنزل فقط لا غير، وما يستشعرش إنه كمان نظافة حول المنزل، نظافة المنتزه، نظافة الشارع، نظافة الجزر الوسطية، نظافة الشارع بشكل عام طبعا لها أهمية ولها قدر كبير. فالنظافة هي ليست مسؤوليتي بس داخل منزلي فقط، إنما مسؤولية تمتد إلى المكان الذي أعيش فيه وأمارس فيه نشاطي اليومي. زي ما قلت لك، يعني زي مثلا مثل الشارع الذي نمر فيه، الحديقة، طبعا أروح أنا وأسرتي للحديقة فضروري أدخل والمكان نظيف، أخرج والمكان نظيف. يعني زي ما أهتم بالنظافة داخل بيتي أهتم بالنظافة في كل مكان. المدرسة التي طبعا تربي لنا الأجيال ضروري تكون نحافظ على نظافته. طبعا هذه نسميها ممتلكات عامة غير المنزل اللي هو ملك خاص. فضروري زي ما أهتم بنظافة الملك الخاص أهتم كمان بنظافة الملك العام. طبعا من واقع عملنا في التوعية البيئية، طبعا يعني احنا نقابل تحديات كثيرة منها مثلا إيصال المعلومة. يعني مش فقط أوصل المعلومة عن طريق التوعية، لا، أشتي أخليها سلوك مستمر لدى المواطنين. يعني روتين يومي، يعني زي ما حافظ على نظافة بيتي وفي البيت طبعا نحرص ان احنا نضع المخلفات في السلة وكذا، أمارس نفس السلوك في الممتلكات العامة اللي هو الشارع العام، الحدائق، المدارس، في كل مكان. طبعا زي ما نحرص على نظافة المنزل نحرص كمان على نظافة خارج المنزل.
0: يعني المواطن والمجتمع يعرف أهمية النظافة، اللهم أنه لا يمارس تلك الأعمال التي يعملها في البيت من نظافة منزله إلى واقع ويجعل من الشارع ومن المكان العام عبارة عن منزل، ويحول السلوك في المنزل إلى سلوك أيضا في الأماكن العامة.
1: أيوه، في الأماكن العامة وخارج المنزل يكون سلوك روتين يومي أقوم به، خلاص معي مخلفات. مخلفاتي هذه خاصة في أنا ضروري أطرحها في المكان المخصص، ونتوقف عن الرمي في كل مكان، في الأرصفة، أمام المحلات، في الأسواق، في المدارس. مشتي نمارس هذا السلوك ونخليه سلوك مستدام.
0: إذن على ذكر رمي المخلفات العشوائية، أبرز صور الرمي العشوائي للمخلفات وأين تتركز المشكلة بصورة أكبر؟ هل في الأحياء السكنية أم الأسواق أم الطرقات أم في مجاري السيول؟
1: طبعا المشكلة تتركز في جميع ما ذكر، وتبدأ طبعا ومن أبرزها إلقاء الأكياس، أكياس القمامة، يعني إخراجه للشوارع والأرصفة الوسطية، رمي المخلفات من نوافذ السيارات. مثلا معنا حاويات في بعض الأحياء، بدل من نروح نطرح القمامة أو المخلفات هذه في وسط الحاوية، أخلي الطفل الصغير يخرجه ما يقدرش يرفع إلى الحاوية، يطرحه بجوار الحاوية، وهذه تسبب لنا مشكلة. طبعا الرمي في الحدائق والمنتزهات، نروح نتنزه وممكن نتغدي هناك وكذا، ونضع مخلفاتنا، يعني نخلي مخلفاتنا بين الأشجار، ما ناخذهاش ونرفعها للمكان المخصص. طبعا كمان في مجرد ما في الأحياء ما تكون في أرضية كذا فارغة أو مكان فارغ، على طول إيش يعمل المواطنين إنه يتم وضع هذا المكان، أو خلاص هذا المكان مكان لجمع المخلفات أو إن يتراكم المخلفات. وكمان مجاري السيول طبعا لما نحن نرمي المخلفات في مجاري السيول هذه تسبب مشكلة مش بس للمواطن اللي يريرنا فقط. لما يستد مجاري السيل وإحنا مثلا في موسم أمطار طبعا يرتفع منسوب المياه ويؤدي إلى تضرر المناطق المحيطة بهذا المكان. أيوة يؤدي إلى مثلا زي ما شفنا في السائلة في صنعاء القديمة ضرر عدد من البيوت على أكتاف السائلة في التحرير. كثير من المحلات يعني غرق المعدات بالذات محلات التصوير وكذا. فالضرر يكون عام مش ضرر خاص. والتلوث يكون بشكل خاص يعني مواطن فقط راح ورمى لمخلفات. كمان في من الجهات المعنية يعني يكون في عملية تكاملية المواطن يوقف عن الرمي. الجهة طبعا تعمل على يعني الصيانة والمتابعة لهذه الأماكن اللي هي أماكن مجاري السيول
0: وتوفير أيضا الحاويات. قد بعض الأوقات تأتي سناطق القمامة لا توجد في أحياء بشكل بما يكفي ذلك الحي للقمامة. يمتلي قبل ما أن تأتي وسيلة النقل المخلفات لو قد امتلى صندوق النظافة البرميل من النظافة وما حوله.
1: أيوة هذا يتطلب طبعا دراسة لاحتياجات الأحياء. أولا احتياجات طبعا الأحياء على مستوى المديرية يعني في معانا مديريات وسطية في معانا مديريات طرفية. فينبغي أول شيء نحن مثلا نكثف الجهود بعمل دراسات واحتياجات لهذه المناطق يعني كم هذه المنطقة مثلا كم فيها متر مربع كم فيها سكان كم تحتاج إلى براميل على أساس للحد من هذه المشكلة إن شاء الله.
0: هل قد عملتوا أنتم في مركز التوعية البيئية جلسات مع صندوق نظافة مع أمانة العاصمة لدراسة هكذا مشكلة وعمل حلول لهذه المشكلة؟
1: طبعا تم في عدد من المديريات مديرية الوحدة مديرية معين طبعا بالتنسيق طبعا مع صندوق النظافة والإدارة العامة للنظافة.
0: نعم
1: طبعا هم الاثنين اللي قاموا بعمل دراسات وكذا وتوزيع براميل بالتنسيق كمان مع إدارة التوعية اللي نحن في مركز التوعية لعمل توعية قبل طرح البراميل.
0: صحيح
1: وإشراك المجتمع بأنه في موعد محدد في موعد محدد إما لمرور سيارة النظافة أو لهذه البراميل. هذه البراميل طبعا في الأحياء اللي تمر سيارة النظافة هذه البراميل وضعت كإحتياط يعني مثلا سيارة النظافة تمر مثلا التاسعة صباحا مثلا المواطن مشغول معه عمل معه كذا ما يقدرش يخرج الساعة التاسعة صباحا ممكن يخرج الساعة الثامنة للبرميل لداخل البرميل.
0: نعم
1: فوضعت هذه الحاويات لإكمال عمليات الجمع المباشر وفي بعض المناطق الطرفية للجمع المباشر مش متوفر فيها وضعت هذه الحاويات كبديل للجمع المباشر.
0: نعم إذن العادات ما دور العادة والمحاكاة وضعف الشعور بالمسؤولية في استمرار هذه الظاهرة؟
1: طبعا لما يتكرر سلوك كسلوك الرمي مثلا أمام شخص مثلا هذا يرمي وهذا يرمي وهذا يرمي يعني ما فيش يكون رادع أو في استنكار لهذا السلوك يتحول مع مرور الوقت إلى ممارسة خلاص يعني حاجة طبيعي تكون طبيعي بالنسبة له مثلا أنه يرمي والشخص الثاني يرمي فتكون ممارسة مألوفة وحتى لو هي كانت يعني سلوك خاطئ.
0: نعم
1: فهذه الممارسة تأتي من ضعف المسؤولية باتجاه الممتلكات العامة فهم يعني يعتبروا أنه مثلا المحافظة على النظافة مسؤولية الجهات المختصة وعمال النظافة فقط مش مسؤولية كمان تبدأ من المواطن أو هي مسؤولية كاملية المواطن عامل النظافة والجهات المختصة.
0: نعم
1: مش فقط جهتين والجهات الثالثة تكون مغيبة.
0: والمشكلة عندما تتراكم تأتي الآثار لهذا السلوك للأسف نصيح جميعا أين عمال النظافة أين الدولة أين هكذا تسد المجاري تحدث ونحن جزء ربما أساسي من هذه الإشكالية. كيف يؤثر سلوك الكبار في الأطفال عندما بيشاهدوا آبائهم ويرمون المخلفات في الشوارع أو من نواف السيارة وكيف يمكن منع انتقال هذه العادات إلى الأجيال الجديدة؟
1: طبعا غرس السلوك البيئي السليم يبدأ من الأسرة من خلال أن يكون طبعا الأب أو الأم أو الإخوة الكبار هم القدوة الحسنة للأبناء. وأن يحرصوا على وضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها ابتداء من المنزل، علم طفلي منه صغير. معك مثلا كيس، معك علبة، معك كذا، خلاص أنت انتهيت من استخدامه، ضعها في المكان المخصص. ولما نخرج مثلا مع الأطفال أو كذا وشوفه يمارس هذا السلوك خارج، يقوم بالردع. فلما يشوف الأب أو الأم يمارس السلوك الصحيح، أكيد الأطفال بيمارسوا نفس السلوك. كمان للمدارس دور، لأن المدرسة تعتبر البيت الثاني. لها دور من خلال الأنشطة البيئية، المسابقات، من خلال جماعة أصدقاء البيئة. طبعا هنا يأتي دور المركز، إن احنا مثلا ننزل المدارس ونقدم رسائل وبرامج توعوية، يعني تمس الطلاب هؤلاء الصغار الفئة الصغرى وتؤثر عليهم، بعبارة عن مسابقات، عن رسومات، عن كذا، تعلم السلوك الصحيح. فهي تعتبر عملية تكاملية من البيت والمدرسة. فإذا أردنا جيل يحافظ على النظافة، ضروري نحن نكون يعني نموذج الذي يتعلم منه هذا الجيل.
0: هل كان لكم أنتم في المركز كان لكم نزول حول هذا الموضوع للمدارس؟
1: أكيد. نحن طبعا من عام 2000 وتقريبا 2002، طبعا المركز أنشئ في 2001، وإحنا تقريبا من بعد الإنشاء بقليل، وإحنا معانا وحدة نزول ميداني، سواء كانت للمدارس، سواء كانت للأحياء والشوارع، سواء كانت للمحلات، للأسواق. طبعا الوحدة هذه كمان يتبع في معانا توعية مسموعة عن طريق إنتاج الفلاشات المسموعة، إنتاج الفلاشات المرئية، بثها في وسائل التواصل الاجتماعي. والآن طبعا معانا شراكة كبيرة مع المؤسسة العامة لإذاعة والتلفزيون في نشر هذه الفلاشات اللي نقوم بها، بجانب التوعية المباشرة الميدانية لكافة شرائح المجتمع، ابتداء بالطلاب، بربات البيوت، بالمارة في الشوارع، بالمحلات، بالأسواق. يعني إن شاء الله يكون في أثر لهذا الشيء
0: بإذن الله تعالى. أستاذة نوال، لماذا بعض الناس بينظر إلى عامل النظافة أو ينتظر لعامل النظافة ليرفع ما ألقوه عمدا بدلا من أن يمتنعوا عن رميه من الأساس؟ ما المشكلة؟ ما السبب؟
1: طبعا هذا من الفهم الخاطئ لطبيعة عامل النظافة. يعني إحنا خلاص يعني الناس عندهم مفهوم إنه عامل النظافة أنا ألقي أو أرمي، وعامل النظافة واجب عليه إنه يرفع. لا، عامل النظافة يؤدي دور مهم في خدمة المجتمع، ويبذل طبعا جهد يومي بين أشعة الشمس، بين البرد القارس، بين الحفاظ على نظافة أمانة العاصمة. وهذه طبعا توجيهات من القيادة الحكيمة وتوجيهات من قيادة الأمانة للاهتمام بهذا الجانب. فعامل النظافة يبذل جهد يومي للحفاظ على العاصمة، لكن هذا الجهد
0: على العاصمة على العاصمة وكل مراكز المحافظات وأينما تواجدوا. أيوة، في الجمهورية. نعم
1: أكيد. طبعا قيادتنا الحكيمة وتوجيهاته القوية في هذا الجانب، لأنه يؤثر على كل الجوانب، يؤثر على الجانب الصحي، يؤثر على الجانب الاجتماعي. فالقيادة الحكيمة كان لها توجهات كبيرة في هذا الجانب في مختلف المحافظات وفي أمانة العاصمة.
0: نعم لو تفضلوا أكملوا.
1: طبعا المواطن ما يستشعرش هذا الدور، هو دور عامل النظافة. لا، خلاص عنده مفهوم إنه نحن نوسخ وعامل النظافة هو اللي إيش ينظف. لا، إحنا مشتي نغير هذه الثقافة، نغير ثقافة الرمي أصلا. بدل ما ترمي، ضعها في المكان المخصص وعامل النظافة يكمل العمل.
0: نعم.
1: وش أنت ترمي وهو ينظف، وإن الجهود تروح وتستهلك.
0: نعم، العمل تكاملي.
1: أيوة أكيد. مسؤولية مشتركة.
0: أكيد. لو نأتي للأضرار والآثار، ما أبرز الأضرار الصحية والبيئية والخدمية التي تنتج عن تراكم المخلفات في الشوارع وفي الأحياء والأماكن العامة؟
1: طبعا عندنا عدة مستويات. أولا طبعا ممكن نبدأ بالمستوى الصحي. طبعا تراكم المخلفات، طبعا معانا مخلفات عضوية رطبة، هذه المخلفات تتعفن، تعمل على جذب الحشرات، القوارض اللي بعدين تعود إلى منازلنا وتنشر لنا طبعا الكثير من الأوبئة والأمراض. طبعا فضلا عن الروائح الكريهة اللي ممكن وان تمار يعني تضايق الجهاز التنفسي. فهذا يعتبر في الجانب الصحي انه يكون في تدهور في هذا الجانب. طبعا على المستوى البيئي، المخلفات تشوه المنظر العام، يعني لما نحن نشوف في الجزر الوسطية، في الشوارع العامة، في الأحياء، في كذا، يكون في تشويه للمنظر العام. تلويت للتربة، لأنه طبعاً التربة طبعاً البلاستيك إحنا عارفين كلنا إنه البلاستيك يتطلب مئات السنين علشان يتحلل.
0: صحيح.
1: فيؤدي إلى يعني إنه التربة يعني يحصل لها أضرار. طبعاً بعض المواد تصل إلى مجاري السيول زي ما تكلمنا سابقاً، وتؤدي إلى انسداد مجاري السيول، تسبب لنا العديد من المشاكل. طبعا على المستوى الخدمي او تقديم الخدمات، تراكم المخلفات يزيد من اعباء اعمال النظافه.
0: نعم.
1: يعني تراكم مخلفات هنا يؤثر على كفاءه الخدمات المقدمه للمواطن، ويستهلك وقت كبير وجهد وموارد كان بالامكان احنا نستفيد منه في مستوى رفع مستوى النظافه داخل المناطق نفسها في كل المحافظات وفي امانه العاصمه كمان.
0: نعم.
1: فناخذ الجهد وناخذ المعدات واهلاك للمعدات بسلوك ممكن نحن ايش نتوقف عنه ونوفر كل هذا.
0: نعم. على ذكر رمي المخلفات في مجاري السيول، المخاطر بشكل أوسع التي يسببها إلقاء المخلفات في هذه المجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار، خصوصا خلال موسم الأمطار.
1: طبعا المخلفات في مجاري السيول هذه مشكلة كبيرة، لأن احنا معنا قنوات أصلا لتصريف هذه المياه اللي هي مياه الأمطار.
0: نعم.
1: فالممارسة هذه

0: يفكر أن السدد هذا حق السيل، فلما يفتح المجاري يؤدي إلى تلوث كبير، انتشار التلوث هذا في عدد من المناطق المحيطة.
1: نعم.
0: فمسؤولية حماية مجاري السيول تبدأ من المواطن بعدم إلقاء المخلفات، تمتد إلى الجهات المختصة من خلال المتابعة لهذه القنوات، تنظيفها بشكل مستمر بالذات في موسم الأمطار.
1: نعم. كيف تنعكس أستاذ نوال هذه الممارسات على جهود عمال النظافة والموارد المخصصة للخدمة؟ هل لديكم أيضا بيانات توضح حجم الأعباء الإضافية الناتجة عن الرمي العشوائي؟
0: طبعا الرمي العشوائي يعني في المواقع نفسها، مثلا حصل اليوم رمي وتراكم للمخلفات، جاءت المعدة رفعت للمخلفات، بعد فترة رجعت المخلفات مكانه.
1: نعم.
0: فبدلا من أنهم يركزوا الجهود في تنفيذ أعمال جمع في أماكن معينة وترحيل وفق يعني معهم خطة معينة، يعني كل مديرية معها خطة معينة لعمليات الرفع وترحيل المخلفات لخارج العاصمة.
1: نعم.
0: فلما يكون في نفس هذه الأعمال التي تتم يتم تشتيت العمل أو تشتيت الجهود، يستهلك مزيد من الوقت، مزيد من الجهد، يستهلك الآليات، طبعا يستهلك كمان المواد التشغيلية لهذه الآليات، يؤثر في قدرة فرق النظافة على إنجاز المهام بالكفاءة المطلوبة.
1: نعم.
0: في جميع المواقع.
1: نعم.
0: طبعا ما يخص الأرقام والإحصائيات اللي توجه حجم الأعباء الإضافية، طبعا كان من المهم إن إحنا نرجع للبيانات والسجلات الرسمية لدى صندوق النظافة والتحسين. إحنا كمركز توعية مسؤوليتنا طبعا إيصال المعلومة، إيصال الرسالة.
1: نعم.
0: لجميع المواطنين.
1: نعم. بعيدا عن الأضرار إذن أستاذ نوال، بعيدا عن الأضرار الصحية والبيئية، الأثر الاجتماعي لاستمرار هذه السلوكيات، وهل يمكن أن يؤدي اعتياد الناس على تلويث الأماكن العامة إلى إضعاف احترامهم للممتلكات والمرافق المشتركة؟
0: طبعا لما يعتاد المواطن أنه يشوف الشارع دائما ملوث، خلاص يتراجع عندك الشعور بالمسؤولية تجاه المكان. يصبح السلوك الخاطئ هو المألوف
1: عادة،
0: يعني أيوة عادة، خلاص أنه خلاص هذا المكان يعني ملوث، خلاص ملوث، واصل ملوث، يعني ما فيش ان احنا نعمل او نغير هذا الشيء. فهذا طبعا الرمي العشوائي هو اللي يأثر في هذا الشيء. كمان تلويث المرافق العامة اللي هي الشارع، الحديقة، يعني يعكس ضعف المسؤولية لدى المواطنين.
1: نعم.
0: يعني انه هذا المكان مكان عام. مش مكان خاص.
1: نعم.
0: فأنت تهتم بالمكان الخاص وتحمي
1: المكان العام.
0: المكان العام الذي هو ملك للجميع، مش فقط ملك للمواطن.
1: نعم.
0: فالمحافظة على النظافة يعني تسهم بشكل كبير باحترام الممتلكات العامة وتنمية روح التعاون، وإنه المسؤولية مسؤولية مشتركة، وبترسيخ القيم الدينية والوطنية للحفاظ على هذا الممتلكات العامة والخاصة.
1: نعم. لو نأتي إلى محور المسؤوليات والقصور في المعالجة، أستاذ نوال، يشكو بعض المواطنين من نقص الحاويات أو بعدها وعدم انتظام أيضا رفع المخلفات في بعض المناطق، إلى أي مدى تسهم هذه المشكلات في استمرار الرمي العشوائي، وما المعالجات طبعاً المتاحة؟
0: طبعا إحنا مع المواطن في هذا الجانب. فأولا توفر التوعية، توفر الحاويات، سهولة الوصول للحاوية، انتظام رفع المخلفات، كل هذه العوامل ترسخ السلوك الصحيح لدى المواطن. فمعالجة هذه الظاهرة تتطلب مساري. الأول هو تحسين الخدمات اللي طبعا يقوم به الصندوق والإدارة العامة للنظافة من خلال تقييم الاحتياجات زي ما ذكرنا آنفا للأحياء والأسواق. يعني مثلا نعمل دراسة لهذا الحي، أشوف كم الحي هذا فيه، مثلا كم فيه مثلا من السكان أو المواطنين، السوق نفس الشيء، أحدد أماكن مناسبة للحاويات. طبعا يكون في دائما ترحيل لهذه المخلفات من هذه الحاويات، يعني العملية تكون عملية منتظمة. المسار الثاني رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بالخدمات المتاحة. يعني لما نعمل دراسة لهذا الموقع يتبع أو يسبق قبل كذا توعية.
1: نعم.
0: بالموعد المحدد لمرور السيارة، بالموعد المحدد لرفع المخلفات من هذه الحاويات، لتسهيل أو لترسيخ السلوك الصحيح لدى المواطن.
1: نعم.
0: تعتبر عملية تكاملية زي ما قلنا.
1: صحيح. صحيح. الإجراءات المتاحة أو المتبعة للحد من رمي المخلفات في الشوارع ومجاري السيول، وهل

0: توجد آليات واضحة للرقابة والتعامل مع المخالفين؟
1: طبعا أولا يكون في جانب توعية بيئية من خلال إرسال الرسائل التوعوية للمواطنين أصحاب المحلات التجارية سكان الأحياء من خلال النزول المباشر توزيع المواد التوعوية إنتاج الفلاشات والرسائل الإعلامية الاستفادة. طبعا نحن الآن في عصر وسائل التواصل الاجتماعي فإحنا نستفيد من هذه النقطة وننشر الرسائل التوعوية فيها في المركز بشكل يعني كبير. وزي ما ذكرت مسبقا كمان الشراكة مع وسائل الإعلام لنشر الرسالة التوعوية. طبعا التوعية المباشرة زي ما قلنا لأصحاب المحلات للأسر هذا أولا. بعد كده يأتي الرقابة والتعامل مع المخالفين. في معنا طبعا إدارة تسمى إدارة المخالفات ولو معنا إدارة تسمى إدارة الرقابة. هذه كل واحدة معها عمل معين تقوم بها وإن شاء الله تتطور هذه الأعمال وتكون عملية مشتركة توعية رقابة ردع للمخالفين. الأساس إنه الناس يكون يعني يكون في خط رجعة يعني قبل ما ترمي تفكر إنه في علاقة إيش رقابة في عقوبة منتظرك. فنعوده على سلوك إيش يومي إنه يرمي المخلفات في المكان المخصص ويتوقف عن الرمي العشوائي.
0: نعم. لو نأتي إلى سؤال أخير يعني أو قبل الأخير، ما الأساليب التربوية والتوعوية الأكثر فعالية في تغيير سلوك الرمي العشوائي خصوصا لدى الأطفال والشباب؟
1: طبعا احنا قلنا يعني أولا أنه المدرسة والأسرة هي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الطفل السلوكيات النظافة.
0: صحيح.
1: لذلك ينبغي أنه الأب والأم والإخوة الكبار هم يكونوا القدوة ويعود الطفل إنه المنزل والشارع والحديقة تعتبر بيئة واحدة. هناك معارك البيئة داخل المنزل وبيئة خارج المنزل ضروري إنك تحافظ عليه. نعود الطفل أولا في البيئة الأولى اللي هي البيئة المنزلية. بعد كده طبعا المدرسة تمثل بيئة تربوية مهمة لغرس السلوك البيئي من خلال الأنشطة اللي تكون فيها المدرسة. زي ما ذكرت إنه ممكن عن طريق الرسم علموا سلوك صحيح، ممكن عن طريق مسابقة مثلا معانا مسابقة مثلا بيئية تخص النظافة أفضل فصل أجمل فصل. هذا يعود الطفل إنه خلاص يهتم بهذا الجانب وما يرميش المخلفات بشكل عشوائي. كمان المسجد له دور كبير توعوي وتربوي في تعزيز القيم الدينية. طبعا ديننا الإسلامي الدين الوحيد اللي أمر بالنظافة والطهارة وإماطة الأذى عن الطريق والمحافظة على حقوق الآخرين. فالمسجد يكون له دور كبير. كمان والإعلام نستطيع من خلال وسائل الإعلام إيصال الرسالة التوعوية إلى شريحة واسعة من المجتمع.
0: نعم.
1: ونحن نقدم نموذج إيجابي يعزز السلوك الصحيح داخل المنزل وخارج المنزل.
0: إذن هل يمكن أن تنجح التوعية وحدها دون خدمات مناسبة ورقابة فعالة؟
1: لا، ضروري أنه تكتمل أول شيء التوعية الرقابة ومعالجة رقابة ومعالجة بعدين يعني الرقابة على المخالفين أو تغريم المخالفين وبعد كده تحسين طبعا قبل كل كده تحسين الخدمات.
0: وأيضا لا يجوز نعم وأيضا لا يجوز للمجتمع أن يتخذ من القصور في هذا الجانب مبررا له في عدم النظافة أو رمي المخلفات في الشوارع.
1: في سؤال
0: أخير، لو أردنا أن نبدأ من الغد بخطوات عملية واضحة، فما أهم ثلاثة التزامات ينبغي أن يبدأ بها المواطن وما أهم أيضا ثلاث إجراءات ينبغي أن تبدأ بها الجهات المختصة؟
1: أولا طبعا نبدأ بما يخص المواطن. أولا عدم الرمي المخلفات في الشوارع يعني مطلقا يعني بشكل يعني مستمر إني مرميش المخلفات في الشارع هذا أولا. ثانيا الالتزام بمواعيد مرور سيارات النظافة.
0: نعم.
1: في الأماكن اللي فيها الجمع المباشر، في الأماكن اللي ما فيهاش جمع مباشر وفي حاويات نلتزم بوضع المخلفات داخل الحاويات. ثالثا المشاركة في حماية البيئة بشكل عام أو حماية البيئة المحيطة بنا، نظافة الشارع الحديقة المنتزه من خلال المشاركة في الحملات التوعوية في المبادرات الشبابية. طبعا هذا فيما يخص المواطن. فيما يخص الجهات الخدمية تحسين مستوى الخدمة من خلال زي ما ذكرنا متابعة احتياجات المناطق، معالجة نقص الحاويات، الحرص على انتظام عملية الجمع المباشر. طبعا ثانيا تكثيف التوعية البيئية الميدانية والإعلامية مع التركيز على المواقع والفئات الأكثر حاجة لهذه التوعية
0: والرقابة يعني والرقابة ومحاسبة المخالفين.
1: أيوة، تعزيز الرقابة والمتابعة، تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين علشان يكون في ردع.
0: نعم،
1: يعني للمخالفين بشكل عام.
0: رسالة أخيرة تودون أن توجهونها ولمن؟
1: طبعا الرسالة إلى المجتمع بشكل عام، إن النظافة ما تتحققش بس بجهود عمال النظافة وحدهم ولا بجهود الجهات المختصة وحدها، وإنما بتكامل الأدوار.
0: نعم،
1: بين الدولة والجهات المختصة والمجتمع، فهي عملية تكاملية ومسؤولية مشتركة.
0: إذن نشكركم شكرا جزيلا الأستاذة نوال القطابري، نائب مدير مركز التوعية البيئية، كنتم معنا في برنامج قضايا.
1: والشكر الموصول لكم ولكافة الطاقم في إذاعة الآفاق.
0: في أمان الله. مستمعينا الأكارم، في ختام حلقتنا رسالة لكم ولنا وللمجتمع ولي أيضا المسؤولين. النظافة مسؤولية تبدأ من السلوك. النظافة ليست مجرد منظر جميل، بل صحة وسلامة وكرامة واحترام لحقوق الآخرين. وحين نتحدث عن الرمي العشوائي للمخلفات، فإننا لا نتحدث عن مشكلة تخص عامل النظافة وحده أو جهة خدمية بعينها، وإنما عن مسؤولية مشتركة تبدأ من الإنسان نفسه. فكيس القمامة الذي نرميه في الشوارع أو نضعه فوق كبوت السيارة وسرعان ما يسقط، والعلبة التي نقذفها من المنزل أو السيارة، والمخلفات التي نتركها في مجاري السير، لا تختفي بمجرد أن نبتعد عنها، بل تبقى آثارها في بيئتنا، وقد تعود أضرارها إلينا وإلى غيرنا. ولهذا فإن أول خطوة في المعالجة تبدأ من سلوكنا اليومي. إلى كل مواطن ومواطنة، اجعل نظافة الشارع امتدادا لنظافة منزلك. لا ترمي مخلفاتك في الطريق ولا من نافذة سيارتك أو منزلك، ولا تضعها في مجاري السيول. احتفظ بالمخلفات حتى تصل إلى المكان المخصص لها، والتزم بمواعيد إخراج المخلفات وجمعها. وتذكر أن امتناعك عن تلويث المكان هو أبسط صور احترامك لحقوق الآخرين. وإلى الآباء والأمهات، ربوا أبناءكم على النظافة مسؤولية لا تنتهي عند باب البيت. علموهم المحافظة على الشوارع والمدارس والحدائق، وكونوا لهم قدوة في ذلك. فالطفل يتعلم مما نفعله أكثر مما يسمعه من نصائحنا. إليكم أصحاب المحلات والمنشآت، احرصوا على نظافة محيط محلاتكم، ووفروا أوعية مناسبة للمخلفات، ولا تتركوها تتراكم على الأرصفة أو في الطرقات. وإلى مديري المدارس والخطباء ووسائل الإعلام وعقال الحارات، اجعلوا النظافة موضوعا حاضرا في التوعية والتربية والسلوك اليومي. شجعوا المبادرات المجتمعية، وعززوا احترام الأماكن العامة، ووجهوا الناس إلى التخلص السليم من المخلفات. أما أنتم إلى الجهات الرسمية والجهات المختصة بالنظافة والسلطة المحلية، إن تعزيز وعي المواطن ينبغي أن يرافقه توفير خدمات كافية. فالمطلوب حاويات كافية ومواعيد واضحة ومنتظمة لجمع المخلفات، واستجابة لشكاوى المواطنين، وعناية خاصة بمواقع تراكم القمامة ومجاري السيول. والمطلوب كذلك تفعيل الرقابة والتعامل مع المخالفات وفق الأنظمة والإجراءات القانونية بما يضمن العدالة ويعزز الالتزام. فلا تكفي التوعية دون خدمات ورقابات مناسبة، دون خدمات ورقابة مناسبة، ولا تكفي الخدمات والرقابة دون سلوك مسؤول وسلوك مسؤول. وإلى عامل النظافة، لكم منا كل التقدير على جهودكم، ومن واجب المجتمع احترام عملكم ومساندتكم، لا مضاعفة أعبائكم بممارسات يمكن تجنبها. مستمعين الأكارم، لن تصبح شوارعنا نظيفة إذا انتظر كل واحد منا أن يبدأ الآخر، ولن تنجح جهود النظافة ما دمنا ننظف ونلتزم اليوم، ثم نعود للعشوائية في رمي المخلفات غدا. فلنبدأ بأنفسنا، وليقم كل طرف بمسؤوليته. فالنظافة ثقافة تكتسب، وسلوك يمارس، ومسؤولية نتشاركها جميعا. وتذكروا دائما ما نرميه في الطريق لا يختفي من حياتنا، بل قد تعود أضراره إلينا جميعا. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج قضايا، التي ناقشنا فيها أهمية النظافة وظاهرة الرمي العشوائي للمخلفات وأسبابها وأضرارها وسبل الحد منها. ولعل أهم ما نخرج به اليوم أن النظافة مسؤولية مشتركة تبدأ من سلوك الفرد وتكتمل بتعاون المجتمع وكفاءة الخدمات والرقابة. فلا تجعلوا من الشارع مكانا لما تريدونه داخل منازلكم، ولا تستهينوا بتصرف صغير قد تتضاعف أضراره بتكراره. نشكر ضيفة حلقتنا لهذا اليوم، وشكرا لكم ولمستمعين الأعزاء على حسن استماعكم، ولكم جزيل الشكر. في الختام مني أنا محمد النعمي مقدم البرنامج، ومن المعد الأستاذ عبد المجيد عزيز، ومن الإخراج الزميلة سوسن مجاهد. دمتم بخير، ودامت أحياؤنا وشوارعنا نظيفة. السلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: ما هو هذا؟
1: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
0: ها؟ احلف
1: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
0: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
1: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
2: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقا ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: سيدي والله إن غضبك بالأمس إنه غالي علينا، ويعلم الله ويشهد الله يا سيدي أننا الأوفياء.
1: إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك، كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يبدو تبدعنا يا النصر أو تهادى؟
2: إننا نفوضك التفويض المطلق باتخاذ التدابير واتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة.
1: هم اللي يبدو علينا حاتروحنا وضربوا حنا ودمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نتشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله.

0: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
1: اللهم إنا نسألك بأحب ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكساء.

0: سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود.

فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

0: وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه. أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم في إطار الجهاد في سبيل الله.
1: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد، نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
2: ترك ميثم زوجته شيرين تنتظر من يساعدها في أن تضع مولودها، ووضع قدمه في عتمة الزقاق وانطلق متوجسا. كان يتقدم بضع خطوات ثم يتوقف ليتأكد من سماع صوت زوجته ثم ينطلق مجددا. كان الزقاق خاليا وساكنا، لم يكن يضيئه مصباح واحد. تابع سيره حتى وصل إلى الجسر الخشبي، أراد أن يضع قدمه فوق الجسر، حينها أدرك أنه لم ينتعل حذاءه، لكنه أكمل طريقه وهو يحدث نفسه:
3: أي باب يجب أن أطرق؟ كان علي أن أفكر في أول الليل وليس الآن وقد انتصف، وقد نامت العيون ولا أصوات إلا عواء بنات آوى ونباح الكلاب، لكن من أين كنت سأعلم أن طفلي سيأتي إلى الدنيا في منتصف الليل؟
2: توجه ميثم نحو دار الإمارة وهو حائر، لعله يرى شخصا هناك، أو لعل جنديا يراه فيسأله ماذا يفعل وحده في هذا الليل. لكن محيط القصر كان خاليا ومخيفا، فبابه لم يفتح منذ أن قال أمير المؤمنين: لا تدخلوني قصر الخبال هذا، ناهيك عن خلوه من الحراس والجنود، لقد تحول إلى مخزن وإسطبل للخيول. كانت لسعات الصقيع تهب من جانب الفرات فتخبر أن فصل الشتاء قادم، فراح يسأل نفسه:
3: لماذا انحرف طريقي نحو دار الإمارة؟ ماذا أقول إن استوقفني أحدهم؟ إلهي أغثني.
2: مر بجانب دار الخبال الفارغة وتوجه إلى المسجد، أبطأ الخطى قرب دار جعدة. السكون سيد الموقف ولا صوت من هناك، فأمير المؤمنين وجميع أبنائه في الحرب، لم يسمع سوى صوت بضع إوزات قلقة كانت تثير جلبة. وقف لحظة ثم ما لبث ميثم أن مضى وهو يحدث نفسه:
3: بعد كل تلك السنين التي عشتها في الكوفة أنا الآن أشعر بالغربة والوحشة، شعور يقول لي كم هي غامضة هذه المدينة، عندما تحتاج إليها تتركك وحيدة.
2: وصل ميثم إلى المسجد، وقف أمامه لحظات علّه يرى أحدا. كان في آخر المسجد عدد من الرجال الطاعنين في السن، كانوا بين راكع وساجد. ثم نظر إلى السماء الصافية، فكلما صفت أكثر اشتدت لسعات بردها أكثر. في تلك اللحظات مر رجل مسن يضرب بعصاه ودخل المسجد وهو يهمهم، فوقف ميثم يدعو الله:
4: إلهي، أرسل إلي شخصا واحدا. الرجال في المسجد، ماذا عن النساء؟ يا ربي، ماذا أفعل في هذه الليلة الباردة؟ لماذا لا توجد أصوات؟ أليس هناك من طفل يبكي فتستيقظ أمه على صوت بكائه لتهدئه؟ لعلي حينها أستطيع أن أدق بابا.
2: لم يقر لميثم قرار، تحرك نحو السوق. لم يدري كيف أخذه الطريق إلى سوق السمك. وقف أمام دكان رستم الفارغة، لا باب لها. كانت عبارة عن 4 جدران وستار معلق أمامها، لكن رستم ليس موجودا الآن. كان ميثم طوال تلك السنوات التي مضت كلما شعر أنه بحاجة إلى أن يتحدث إلى شخص وجد الطريق قد انتهى به إلى دكان رستم. فرستم تركه منذ مدة وذهب مع جيش أمير المؤمنين إلى صفين، وحتى الآن لا خبر عن الحرب ولا عن أي شيء آخر. يقول الرسل الذين كانوا يأتون من جهة الشام إن أمير المؤمنين يسعى جاهدا ليعيد معاوية إلى طريق الرشد والعقل، علّه بذلك يحقن دماء المسلمين فلا تقع الحرب. كان ميثم يرتجف، لكن من البرد يا ترى أم من شدة القلق؟ كانت قدماه العاريتان تغرقان حتى الكعبين في نهر صغير يمر وسط الزقاق. لم يتوقف، مضى حائرا وهو ينظر إلى السماء شارد الفكر. بدت الكوفة مدينة أرواح، وكأن الجميع قد ماتوا. لم يكن يسمع غير صهيل الخيول وصوت اجترار الإبل من خلف الجدران، وكأن ذلك كان مقدرا. فهو يعاني هنا، وشيرين في البيت تتألم وتعاني أيضا. كانت الأفكار المشتتة تشوش فكره من كل اتجاه، وصوت شيرين في أذنيه: أسرع يا ميثم، فالطفل يختنق. وضع كفيه على الجدار وراح يتضرع بألم وحزن.
4: ماذا لو أصاب شيرين مكروه ولم تنجو من هذا الأمر؟ إلهي يا إلهي الواحد، أي امتحان هذا؟
2: كان ميثم شارد الفكر حائرا في ميدان الكناسة. توجه إلى نخلة منتصبة أمام دار عمرو بن حريث وطاف حولها، ثم أمسك بجذعها. في تلك اللحظة تدافعت الذكريات في ذهنه وتزاحمت، ذكريات من زمن بعيد حين أخذوه أسيرا من النهروان وجلبوه إلى الكوفة. لقد جمعوا الأسرى حول هذه النخلة. تلك الذكريات جعلته يرتعش وينتفض ويصيح لا شعوريا:
4: ماجدة، لماذا لم أتذكر ماجدة في أول الليل؟ لماذا لم تحضر ماجدة في ذهني؟
2: ركض مسرعا لا يلوي على شيء، مضى نحو حي بني أسد. هناك منزل في طور البناء قد سد الطريق إلى قبيلة بني أسد. توجه نحو ذلك المنزل، ومشى فوق الأتربة والركام، ثم مضى مسرعا من غير أن يلتفت إلى الجروح والآلام. قفز فوق الجدار، اختفت الكلاب المذعورة في العتمة، ولم يبقى لها أثر إلا النباح. كان أحيانا يلتف حول الدور والأبنية التي لم تكتمل بعد، لم يدري كيف أوصل نفسه إلى بيت ماجدة. استقبله الكلب بالنباح.
5: سالم، ماذا تفعل هنا في منتصف الليل يا سالم؟
4: ساعديني يا أمه، ساعديني يا أمه.
5: ماذا جرى؟
4: زوجتي.
5: ما بها زوجتك؟ هل حل بها مكروه؟
4: ولدي يا أمه.
2: دخلت ماجدة الدار، ثم عادت على رأسها ملحفة بيضاء، ثم انتعلت حذاء من ليف النخيل كانت قد صنعته بنفسها. فاستعجلها ميثم وقال:
4: أستحلفك بالله يا أمي أن تفعلي شيئا، إنها تتألم كثيرا.
5: اصبر قليلا يا ولدي، أين مصباحك؟
4: أسأل الله أن تبقى حية.
5: الله كريم، لا تقلق كثيرا ولا تكن عجولا إلى هذا الحد يا بني، فعيناي لم تعودا كما في الماضي، ولم تجلب معك مصباحا أيضا.
4: لم أكن أعلم ماذا يجب أن أفعل.
2: تباطأ ميثم ريثما تصل إليه ماجدة. أمسك ميثم بذراعها فسألته:
5: لم تنسني إذن؟
3: لقد كنت لي أما جيدة يا ماجدة.
5: وأنت أيضا يا سالم.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

نحن نثق بالله ونحن نشعر بمعية الله، أننا مع الله وأن الله معنا، ونشعر كم نحن أقوياء بذلك، أننا مع الله وأن الله معنا. نحن لا نتحرك من مشاعر غرور وعجب، لا غرور بإمكاناتنا ولا بكثرتنا، ولكننا نعتز بعزة الإيمان، ونحمل أيضا قوة الإيمان والشعور بمعية الله سبحانه وتعالى، أنه معنا، ونحن نتحرك استجابة له وابتغاء مرضاته. وفعلا بحمد الله سبحانه وتعالى نحن نحمد الله ونشكره، ونؤكد فعلا على أننا نلمس رعايته العظيمة وتأييده الكبير.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

من يتصور أو يتخيل أنه باسترضائه لأمريكا بتحالفاته مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أصبح في وضعية المنتصر، في وضعية المفلح الفائز الرابح الظافر الذي اختار لنفسه الاتجاه الصحيح الذي ضمن مستقبله، فهو في ضلال ومآله الحتمي إلى الخسران، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نستغفرك.
1: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن انفكم.
2: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم الا السيف، ولن ينفع معهم الا القتال، ولن ينفع معهم الا ان نحاصرهم في البحر الاحمر وفي باب المندب وفي جميع انحاء العالم.
3: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
4: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
5: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد. لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا بقوة الله، وبعد الشعب اليمني من بعد الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

0: نفسي فداء لكم شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
5: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبناءنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا لأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم عزتكم كرامتكم، لن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: الآن من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
11: والله نحن معك ومفوض لك تفويض كامل.
12: يا سيد حتى
13: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
14: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
15: نحن رجالك وضيوفك البتارة.
16: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
17: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار. رضا من رضا، أبا من رضا،
18: ولعب العبودية نقول تواقد الأرض.

0: وقلت له: أيها الملك، لديك تريليونات من الدولارات، ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث.
1: شخصية ترامب لا يحتاج الإنسان إلى عناء ليحدث الناس عنها، وهي طابع للتوجه الصهيوني، للجشع الصهيوني، للجشع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والغربي. هي طابع، هي النموذج المكشوف الواضح للناس، وإلا ليس هو حالة غريبة وبعيدة عن الحالة الأمريكية، لكنه نموذجها المكشوف.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بثلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: آفاق الخبر.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة من البرنامج الإخباري التحليلي آفاق الخبر، الذي نبدأه بالمحور الأول، نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. تجديدا للعهد مع القدس والمقدسات وتأكيدا على ثبات الموقف، خرج الملايين من أبناء الشعب اليمني في العاصمة صنعاء والمحافظات أمس الجمعة في مسيرات حاشدة تحت شعار ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. المشاركون أعلنوا النفير العام والتفافهم الكامل خلف القيادة للجم العدوان، مباركين العمليات العسكرية للقوات المسلحة في العمق السعودي وخطوط التماس. وأكد البيان الصادر عن المسيرات استمرار كسر الحصار بالتصعيد وتثبيت معادلة الردع، مجددا الرفض القاطع للمفاهيم والاتهامات الباطلة التي يستهدف بها النظام السعودي شرف انتماء اليمنيين للإسلام والمقدسات. ميدانيا واصلت القوات المسلحة اليمنية تصديها لجميع محاولات العدو السعودي للتقدم باتجاه باب المندب عبر قطاعات لحج. وأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد حيا سريع لأن القوات المسلحة تمكنت من كسر تحشيدات العدو وطردها، وذلك عقب استهدافها بضربات صاروخية بالستية مدفعية مكثفة. العميد سري أكد مصرع وإصابة العشرات في صفوف العدو وتدمير أكثر من 22 مدرعة، لافتا إلى شواهد أكثر من 30 سيارة إسعاف وهي تنقل الجرحى والقتلى باتجاه مدينة عدن. في سياق الاعتداءات المستمرة، كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن حصيلة الغارات السعودية منذ بدء التصعيد الأخير، مشيرا إلى أنها بلغت 1943 غارة جوية وصاروخية أيضا. وأوضح العميد سريع أن الطيران السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 77 غارة استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء وعدة محافظات باستخدام طائرات F-15 وتايفون وانطلاقا من القواعد السعودية. اتصالا بالتطورات في تعز، أعلن المحافظ أحمد المساواة جاهزية كافة الطرق المؤمنة والمفتوحة في المحافظة لتسهيل حركة المواطنين ومرور شاحنات الإمداد الغذائية والنفطية لتخفيف المعاناة الإنسانية. المساواة شدد على رفض قرار إغلاق الطرقات الصادر عن أدوات العدو السعودي، مؤكدا استمرار التنسيق والعمل لإمداد مختلف المناطق بالنفط والمواد التموينية، داعيا عقلاء الطرف الآخر إلى فتح الطرقات وتغليب المصلحة العامة. وعلى الصعيد الميداني في العاصمة والحديدة ومحافظة صنعاء، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وإخماد 4 حرائق واسعة اندلعت في مصانع ومخازن تجارية إثر غارات جوية للعدوان السعودي. وفي مطار صنعاء الدولي، أعلنت مصلحة الدفاع المدني تمكن فرق الإنقاذ من انتشال جثة أحد المواطنين من تحت الأنقاض جراء الأضرار الناجمة عن الغارات الاستهدافية الأخيرة. بدورها جددت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار إدانتها الشديدة لاستمرار استهداف القطاع الخاص والمنشآت الاقتصادية وممتلكات المواطنين من قبل العدوان السعودي. الوزارة أكدت في بيان لها أن هذه الجرائم الممنهجة تهدف لتضييق الخناق على الشعب اليمني وتعميق المعاناة الإنسانية، مشددة على أن الصمت الدولي يغذي هذه الانتهاكات التي لن تسقط بالتقادم وستستوجب الملاحقة والتعويض. أفاد موقع فلايت رادار بإلغاء 132 رحلة جوية في مطار خالد بالرياض جراء استمرار اضطراب الملاحة بفعل الضربات اليمنية. الاضطرابات المتصاعدة دفعت شركات طيران عالمية وإقليمية أبرزها فلاي دبي وطيران الإمارات إلى تعليق رحلاتها نحو الرياض وعدة مطارات سعودية وسط تحذيرات دولية لرعاياها من مخاوف إغلاق المجال الجوي. وإلى الشأن الإقليمي، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف سفينة عملاقة للغاز المسال في مضيق هرمز عقب محاولتها العبور عبر مسار غير مصرح به، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة محركاتها. الحرس الثوري حمل واشنطن المسؤولية المباشرة عن تصعيد التوتر في خطوط الملاحة، مجددا التأكيد على أن أمن الخليج ومضيق هرمز يمثل خطا أحمرا وأن أي خرق أو عبور غير مرخص سيواجه بحزم في كافة أنحاء المنطقة. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث واصلت قوات الاحتلال الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت مصادر ميدانية بارتقاء شهيد برصاص الاحتلال في جباليا شمالي القطاع وإصابة طفلتين في خان يونس، إلى جانب إطلاق نار مكثف استهدف مناطق شرقي مخيم المغازي. وأخيرا، كشف مركز معلومات فلسطيني معطى عن تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 281 ألف اعتداء في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بداية حرب الإبادة على غزة. أسفرت عن استشهاد 1251 فلسطينيا وإصابة أكثر من 11 ألفا واعتقال ما يزيد على 32 ألف مواطن. وأوضح المركز أن انتهاكات الاحتلال والمستوطنين شملت عشرات الآلاف من الاقتحامات والمداهمات وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات، وتركزت أغلبها في محافظات ذو الكرم وجنين ورام الله ونابلس والخليل والقدس المحتلة. وفي المقابل رصد التقرير تنفيذ المقاومة الفلسطينية أكثر من 12 ألف عمل مقاوم، بينها 4000 وعمليتان نوعيتان شملت عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وتفجير أكثر من 1300 عبوة ناسفة، إضافة إلى إعطاب وتدمير العشرات من الآليات والمنشآت العسكرية الصهيونية. إذن ننتقل مستمعينا إلى المحور الثاني، ننتقل إلى صلب المشهد الاستراتيجي المشتعل، حيث تتلاحم ملاحم العزة في باب المندب مع ضربات الردع القاسية في العمق السعودي. فبينما منيت تحشيدات العدو السعودي ومرتزقته الجنوبيين بمذبحة ومحرقة كبرى وخسائر بشرية مضاعفة خلال محاولتهم الفاشلة للتقدم نحو باب المندب ليدفع النظام السعودي بسفيره ومطابخه لإطلاق كذبات متكررة وفاسدة حول السيطرة الوهمية للتغطية على الفضيحة وامتصاص سخط الشارع الجنوبي، تقابل صنعاء هذا التصعيد بتفعيل معادلة الحصار بالحصار والمنشأة بالمنشأة، دافعة بالعمق السعودي ومطاراته ومنشأته نحو الشلل والاضطرابات الشاملة والاضطراب الشامل. لتحليل هذه التطورات الميدانية والسياسية يسعدنا مستمعينا أن ينضم إلينا في هذه الأثناء عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ العزيز طالب الحسني. حياكم الله أستاذ.
2: حياكم الله وبالسادة المستمعين والمتابعين الكرام.
10: أهلا وسهلا بكم. بداية، كيف تقرأ الحجم الهائل للخسائر البشرية والمادية المضاعفة التي تكبدتها تحشيدات العدو السعودي ومرتزقته الجنوبيين خلال محاولتهم الزحف الفاشلة باتجاه باب المندب، ودوافع الإعلان السعودي الكاذب والمتكرر للتغطية على هذه المجزرة؟
2: نعم، في الواقع حتى ردود إذا قرأناها فقط من ردود

0: على السعودية أن تستفيد منها وأن توقف هذا التحرك، خاصة أن الكثير من المحللين العسكريين الذين يعني حاولوا، يعني وإن كانت نوعا ما من المحاولة التبرير تراجع الأدوات السعودية ومعسكراتها في السابق وعدم القدرة على السيطرة على أجزاء من باب المندب، وليس حتى منطقة باب المندب كاملة، لأنه عندما نتحدث عن منطقة باب المندب يجب أن نتحدث عن منطقة واسعة تشمل أيضا يعني المخار، وتشمل الوازعية، وتشمل جبال وسلسلة جبال كهبوب، وتشمل ما خلف كهبوب. لكن أيضا كانوا يقولون الذين يحللون عسكريا ويبررون عملية عدم القدرة أنه كان لابد للسعودية أن تسيطر على هذه المنطقة ثم بعد ذلك يأتي موضوع باب المندب، ولكن أيضا هذا الكلام لم تكن تستجيب له السعودية وجاءت بهذه المجزرة مرة أخرى بأدواتها إلى هذه المنطقة. لذلك هو نوع من الاستهانة ونوع من الفشل ونوع من الغطرسة، محاولة يعني السيطرة والتقاط صور والقول أننا نحن سيطرنا الآن على أجزاء من باب المندب، علما أنه لا يمكن للمعركة أن تتوقف حتى لو كان هناك يعني تقدما ما في هذه المنطقة، كان الأمر لا يمكن أن يتوقف عند هذا التقدم ثم تنتهي المواجهات. لذلك كان لدى السعودية تصور أن هناك ضحايا وأن هناك قتلى بهذه الأعداد الكبيرة، خاصة أنه عندهم أيضا تصور أن القوات المسلحة تستخدم الطيران المسير، تستخدم صواريخ بالستية، تضرب تحشيدات، تضرب تقدمات، تستطيع أن تنهي أي عملية تموضع حتى لو كانت هذه العملية جديدة. يعني أي عملية تموضع في أي منطقة يجب أن تكون محمية بدفاعات جوية، ولكن كيف يمكن للسعودية أن ترسل هؤلاء حتى من دون أن يكون هناك حماية جوية لهذا التجمع؟ فهو تقدم عبثي بكل المقاييس من الناحية العسكرية وحتى من الناحية يعني من ناحية أيضا الحماية. نعم. حماية هذا الوجود.
1: نعم. طيب أستاذ، يعني بين عجز تحشيدات المرتزقة وتحشيدات العدو في باب المندب وتخبط الإعلامي كما هو واضح وكما تفضلتم، ألا تراهن الرياض اليوم على أوراق خاسرة تعكس مأزق غير مسبوق أمام صلابة الإرادة اليمنية وأمام قواعد ردع مفروضة جديدة وقائمة؟
0: في الحقيقة لو كانت السعودية يعني لديها بعض العقل والمنطق الفعلي لما كانت دخلت إلى هذه المعركة بالأصل، عندما تدخل هذه المعركة وتقوم بتوفير غطاء جوي كبير جدا وتقوم بحشد حتى بعض القوى الإقليمية، حتى لو لم تعلن أن هناك يعني مساعدة للسعودية في الدخول إلى مثل هذه المعركة، لكن يجب كان في أقل الأحوال أن السعودية يعني تفكر بمنطق أنه إذا كنا احتجنا إلى هذه العملية بهذا الضخم وبهذا الغطاء الجوي ثم يكون التقدم محدود، كم نحتاج لكي نسيطر على محافظة، كم نحتاج لكي نسيطر على الحديدة في أقل الأحوال؟ فإذا هي عملية يعني تتنافى تماما مع العقل والمنطق في الحقيقة، لكن السعودية تحاول أن تكابر من ناحية، ومن ناحية أخرى هي تحاول أن تظهر لبعض القوى أنه يمكن استنزاف اليمن بهذه الطريقة. ولكن بماذا تستنزفون اليمن؟ بأعداد هائلة من هذه القوى السلفية التي جمعوها، وهي السلفية الباغضة للقضية الفلسطينية، هي سلفية يعني نحن نسميها السلفية المدخلية أو السلفية الجامية، هم يسمونها أيضا الوهابية بالنسبة لهم، لا تزال هذه تمثل خط محمد عبد الوهاب، يعني فعليا هي تمثل سلفية متطرفة داخل الوهابية، حتى الوهابية ليس كل الوهابية يمكن أن تكون على هذا النمط، لكن هذه المحرقة بهذه الأعداد وهي ليست كبيرة.

0: يعني القوة ما يسمى درع الوطن والعمالقة، هذه القوة التي تستخدم هي بالكاد تصل إلى 50,000. حتى الآن هناك محرقة كبيرة، وهذا سيجعل أيضا سيجعل مصير هذه المجموعات يعني معقدا، والتجنيد معها معقدا، واستقطاب مقاتلين جدد كذلك معقدا، لأنه بهذه المحرقة نحن بالأمس نراقب ردود الفعل، وجدنا أنه هناك أعداد كبيرة حتى بما في ذلك قيادات، وهناك نوع من الصخب ومن التذمر.
1: نعم كما هو واضح. طيب يعني في مقابل هذا الفشل الميداني، تتصاعد عمليات القوات المسلحة في العمق السعودي لفرض معادلة الردع الشاملة، يعني الحصار بالحصار المطار بالمطار، يعني كيف تنعكس هذه الضربات على شلل المطارات ومصالح العدو في العمق السعودي، وما أثر ذلك يعني، ونحن نعرف حساسية الموضوع خاصة على مستوى في الجانب الأمني حينما يغيب الأمن في المطارات والمنشآت وفي الأراضي السعودية.
0: صحيح، قبل يومين كان هناك كتابة في نيويورك تايمز، وكان هناك تقديرا أيضا في واشنطن بوست، وكان هناك كذلك دراسة في أحد المواقع المهتمة بالجانب العسكري لمنطقة الخليج. كل هؤلاء، كل هذه الدراسات والمقالات تجمع على أن السعودية تتعرض لما لم تتعرضه في تاريخها من إذلال. الاستنثار الكبير في السعودية في دول الخليج نظرا إلى هذه العملية وارتباطاتها، يعني لأنه ما ينطبق على السعودية قد تتأثر منه دول الخليج كثيرة مقاربة في مسألة حركة الطيران وفي مسألة يعني التضرر، خاصة مع الارتباط بالسعودية. هناك يعني مسار ربما السعودية لم تكن تتوقعه، ولكننا كنا نقول منذ فترة طويلة أن السعودية يعني إذا أرادت أن تغامر وألا تستجيب للاستحقاقات اليمنية، فإن كل قطاع جوي تقوم به في اليمن ستدفع تكاليفه وأثمانه باهظة، وهذا ما يحصل الآن. فبالنسبة لنا كان متوقع، وبالنسبة للسعودية كانوا يعتقدون أن المسألة يعني لن تأخذ ولن تصل إلى هذا المستوى.
1: نعم.
0: ودائما ما السعودية لديها سوء تقدير، حتى العودة إلى الحرب كانت ناتجة عن سوء تقدير، ولكن أيضا السعودية لا تتعلم. ربما الآن السعودية تعتقد أن هذا أكثر ما يمكن يعني يعني أقصى ما يمكن أن تصل إليه اليمن، ولكنها ستتفاجأ أنه ليس هذا أقصى ما يمكن أن تصل إليه اليمن، قد تصل اليمن إلى مستوى أعلى بكثير. يعني نحن الآن نتحدث عن حصار بحري، ونتحدث عن حصار جوي، ونتحدث عن ضربات تستهدف أرامكو، ونتحدث عن فشل أيضا لأدواتها في السيطرة على منطقة صغيرة، ونتحدث عن إعادة رسم خارطة الانتشار والتمدد في محافظات وبما تشمله من منطقة وسلسلة جبلية معقدة.
1: نعم.
0: يعني سلسلة جبلية مهمة واستراتيجية بالنسبة لباب المندب. فإذا كل هذا، وأيضا السعودية يعني لا تزال تحاول أن تغامر. إذا كان هناك فعليا يعني قراءة صحيحة، فيكفي أن تكون هذه التطورات يعني دليلا على أنه يجب أن يكون هناك حلا سياسيا، وأن تذهب إلى هذا الحل السياسي وأن تستجيب للمطالب.
1: نعم.
0: ستعود السعودية وستأتي مثل ما فعلت في إبريل 22، ولكن هذه المرة بخسائر كبيرة جدا وبخسائر فادحة.
1: ومهما يعني عولت على دول إقليمية معينة أو على العدو الأمريكي والصهيوني، وبالإضافة أيضا إلى أننا نتحدث عن يعني في ظل هناك أوراق جديدة ربما لم تستخدمها بعد صنعاء على مستوى الأسلحة والصواريخ وما سواها أيضا من أدوات الردع الاستراتيجية. شكرا لكم الأستاذ العزيز والكاتب والمحلل السياسي طالب الحسني، لكم التحية. في أمان الله. ننتقل مستمعينا إلى المحور الثالث في هذه الحلقة، حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي. بداية بما كتبه مالك المدني، قال: أقصى مساعي النظام السعودي الآن هو احتلال باب المندب ثم الجلوس على طاولة الحوار وفي يده هذه الورقة. الأمر دي لن يتم، فباب المندب بات خارج قدراتهم العسكرية، وصنعاء قد قلبت الطاولة بالفعل. إسحاق المساوى قال السعودية تكرر كذبة السيطرة على باب المندب للمرة الثالثة خلال أسبوع، والسؤال لماذا؟ هناك حالة اضطرارية تجبر السعودية على صناعة كذبة تعرف مسبقا سهولة تنفيذها محليا، لكنها تثق بصعوبة تنفيذها إقليميا ودوليا بنفس السرعة والكفاءة والوصول، وهذا هو الهدف، التأجيل، ولكن تأجيل ماذا؟ حسين أبو طالب يقول لأي اعتبار لسلامة الأفراد تضغط السعودية على قادة ألوية العمالقة للزحوف المتكررة وسط تصاعد الاعتراضات بين الأفراد بسبب الخسائر البشرية الكبيرة وعدم وضوح الرؤية ووجود سبب مقنع للتضحية بكل هذه الخسائر الجنوبية. بالنسبة للسعودي يريد نصر معنوي في المندب مهما كانت الخسائر، وبالنسبة لقادة الألوية أما الطاعة أو إما الطاعة والمال أو العصيان والويل، حالتهم مزرية، مفروض أبناء الجنوب يخرجوا مظاهرات للمطالبة بعدم إرسال أبنائهم إلى المحارق. الدكتور أحمد مطهر الشام يقول الآن فرضت القوات المسلحة اليمنية حصارا شاملا على مطار الرياض وغير مسموح لأي طائرة بالهبوط والإقلاع إلا بإذن من صنعاء. الكبر واللدادة ستوصل الرياض إلى أن تكون تحت وصاية اليمن في قادم الأيام. مظلومية اليمن والدماء الطاهرة ستجرف عرش آل سعود. علي جاحز قال منطقة باب المندب ظلت خارج الوجدان اليمني طوال حكم نظام عفاش البائد، وذلك خدمة للكيان الصهيوني. الآن صارت تلك المنطقة في صميم الوجدان اليمني وستكون موضع عناية كل يمني. عادل الحسني ردا على أحد المرتزقة الذين يتحدثون عن الجهاد يقول أي جهاد في سبيل الله يا قوم يشرف عليه 100 مستشار أمريكي من الرياض، هاتوا لي معركة واحدة في تاريخ الإسلام رفعت فيها راية الجهاد تحت إشراف 100 ضابط صهيوني وأنا مستعد من هذه الليلة أن أكون معكم. السؤال ليس عن الشعارات التي ترفعونها بل عن من يقود المعركة ومن يملك قرارها ولصالح من تخاض. زيد علي أبو طالب يقول بسبب تبني السفير السعودي لكذبة السيطرة على باب المندب هي للتغطية على المجزرة الفظيعة التي حصلت لتحشيداته من المرتزقة التي سقط فيها أعداد كبيرة من القتلى بينهم قادة ألوية وقادة كتائب فضلا عن الجرحى، فبادروا بهذا الإعلان حتى لا يضج الشارع لهول الكارثة والفضيحة، واضطر السفير السعودي بنفسه لإعلان الكذبة لكي يكون إعلانه مقنعا للمجتمع في المحافظات الجنوبية الذي بدأ يظهر سخطه من هذه اللحظة أو من هذه الكارثة أو الخسائر الكارثية، ومع ذلك لم تستمر كذبتهم هذه سوى ساعات وبانت سوءتها، وسينفضح أكثر عندما يظهر أبطال القوات المسلحة بالصوت والصورة من باب المندب. ياسر المهلل يقول المبعوث الأممي في إحاطته لمجلس الأمن يدين عمليات إغلاق مطار الرياض لإرضاء المجرم السعودي ويتجاهل جرائم الطيران السعودي بحق الأسواق والمدارس والمنازل والجسور والمصانع وقتل المدنيين في كل منها. هل حان الوقت إلى رفض التعامل مع هذا المبعوث الذي يمثل طرف العدوان أو سياساته؟ بهذا نصل مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الخبر، شكرا لكم على كرم وطيب الاستماع والمتابعة وفي أمان الله.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: نحن رجال السيد والله. البائعين للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوذي يحفظه الله ويطيل الله بعمره،
4: ومفوضين للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوذي،
5: تفويضا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين
6: بما اتخذه من قرارات استراتيجية لتحرير كل شبر من يمن العزيز.
3: وقد بعنا أنفسنا لله سبحانه وتعالى وقطعنا العهد بأن لا نبقي في هذا اليمن وفي تراب اليمن أي عميل أيا كان وفي أي مكان.

0: إن صبرنا نفد ولن نقف مكتوف الأيادي.
1: نحن قد صبرنا على هذا العدو،
2: بعد هذا الصبر
3: سوف يقصف لا هوادة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: سنرفد الجبهات بالمال وبالرجال،
4: ونحن جاهزون على أتم الجهوزية
0: لإنهاء العدوان ورفع الحصار.
3: فلن يبقى غازي ولا معتل، وإنما رأوه طيلة العشر السنوات من بعث الشعب اليمني لم يروا من

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل،
0: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
5: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
6: جاهزين للحرب؟ جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش البيوت، أن نتحرك دوري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
7: السيد حتى الموت.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا يفسد الجهاد والحج جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق. عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله وجهه على النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ أو قصر كان كعتق رقبة، ومن ضرب بسيف في سبيل الله فكأنما حج 10 حجج حجة في أثر حجة.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار. قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالب العدوان.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم،
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد، نقول للسعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟

نوع في العالم فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في البلد، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبداً بهذا الشكل.

0: إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين، إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا على أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
7: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
1: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
2: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
3: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
4: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
5: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
1: بالعين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
6: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا، فإنا والله مشتاقون للقائك.
7: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
8: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، أو النصر أو الشهادة في سبيله.
9: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نألو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
0: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
10: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن شئت البحر فنحن قروشها، وإن شئت السماء فنحن سفورها، وإن شئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت.
8: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: أقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
11: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان. صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة. هي ثروة لشعبنا، من حقه أن يحصل على هذه الثروة. يمكن أن ينفد الوقت، ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على هذا الحق من أجل شعبنا العزيز.

السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع. من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى من هذه الاعتبارات؟ لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم. هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

نحن في أمس الحاجة إلى أن نستلهم من زيد عليه السلام، وهو ذلك الذي تحرك ونهض بمسؤوليته واستشهد عليه السلام، وبعد استشهاده نبش من قبره وصلب، فصل رأسه عن جسده وصلب جسده على جذع نخلة في الكوفة لفترة طويلة، وبعد ذلك أنزلوه بعد فترة طويلة من جذع النخلة وقاموا بإحراق جثمانه وذروه في نهر الفرات. زيد عليه السلام الذي كان له هذه المظلومية، والذي لم يتردد أبدا في أن يضحي في سبيل الله بروحه، والذي كانت ثورته امتدادا لثورة ونهضة جده سبط رسول الله الحسين بن علي عليه السلام، نحن اليوم معنيون أن ندرك أننا في الطريق الذي نسير فيه، ونحن نواجه ونقارع الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي، نحن نسير في الاتجاه الصحيح، في الطريق الصحيح الذي هو طريق القرآن وطريق قرناء القرآن وطريق الرموز العظماء وطريق الأنبياء وطريق خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا هو الاتجاه الصحيح الذي لا يمكن أن نندم على أي تضحية نقدمها فيه أبدا. هذه هي الفطرة، هذا هو الاتجاه الصحيح بمعيار المصلحة في واقعنا البشري. أين هي المصلحة لنا؟ أن نكون أحرارا أو مستعبدين؟ يستعبدنا السعودي الذي هو عبد للأمريكي، يستعبدنا الإماراتي الذي هو عبد صغير جدا وحقير للأمريكي. أين هي مصلحته؟ أن نكون أعزاء أو أن نكون أذلاء؟ أين هي مصلحتنا؟

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا في قوة الله، وبأس الشعب اليمني من بأس الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية. انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في سياق الحديث عن غزوة بدر الكبرى، ثم بالتالي الحديث عن جهاد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ونهوضه بأمر الله سبحانه وتعالى، وعن المساحة التي أخذها الجهاد في القرآن الكريم فيما تحدث الله به عنه، وفي حركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، تحدثنا عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كضرورة لها علاقة بنظم حياتنا وبشؤون حياتنا، فليست كما قلنا عبئا إضافيا ينتج لنا المشاكل التي كنا في غنى عنها، بل هي وسيلة جعلها الله سبحانه وتعالى لنا لنتصدى من خلالها للمشاكل القائمة في واقع الحياة والمخاطر والتهديدات التي نواجهها نحن في ظروف حياتنا في واقع حياتنا. إضافة إلى ذلك، فالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى هو من الفرائض الأساسية في الإسلام، وليس مجرد عمل قدم ضمن الأعمال التي تأتي في سياق ما يوصف بأنه من المندوبات أو المستحبات أو الأعمال التطوعية التي إن رغب الإنسان فيها فلا بأس، وإن لم يرغب فليس هناك مشكلة، ليست من ضمن الالتزامات الأساسية الإيمانية. الجهاد في سبيل الله ليس حاله حال المندوبات والمستحبات والأمور التي تعود إلى رغبة الإنسان، إن رغب أن يفعلها فزيادة في الأجر والفضل، وإن لم يرغب فلا حرج عليه. الجهاد في سبيل الله هو فريضة من أهم فرائض الدين، ومن ضمن الالتزامات الإيمانية الأساسية التي على الإنسان المؤمن، إلا من عذرهم الله سبحانه وتعالى في الآيات القرآنية ونص عليهم ونص على عذرهم، وإلا فعلى غيرهم أن يتحركوا أن يستجيبوا لله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم أكد على هذا كثيرا، لأن الحديث عن الجهاد هو أكثر من أي فريضة من الحديث عن أي فريضة أخرى من فرائض الله في القرآن الكريم. الله تحدث عن الجهاد بأكثر مما تحدث عن الصلاة وعن الصيام وعن الحج وعن الزكاة وعن مجموعة تلك الفرائض. الحديث عنه واسع جدا في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. فجعله من صفاتهم اللازمة، من شأنهم أن يكونوا هكذا، لأن هذا جزء من التزاماتهم ومسؤولياتهم الإيمانية ذات العلاقة بإيمانهم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فيأتي الحديث عن من؟ عن المؤمنين، باعتبارهم باعوا أنفسهم وأموالهم من الله سبحانه وتعالى. مستوى العلاقة الإيمانية بالله جل شأنه تصل إلى هذا المستوى الذي ينطلق فيه الإنسان بائعا نفسه من الله، والله هو المالك للنفس. إنما جعل الله هذا الباب وفتحه لخاصة أوليائه، كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام عن الجهاد: باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. فالله هو المالك للنفس البشرية، الله هو المالك لكل نفس، لكل ما في السماوات والأرض، المالك لنفس البر ونفس الفاجر، والمؤمن والكافر، لأنفس البشر جميعا، لكل المخلوقات بكلها هو الملك. مع ذلك أتاح لعباده المؤمنين أن يبيعوا أنفسهم منه ضمن صفقة هي صفقة الجهاد في سبيل الله، كما قال في آية أخرى: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فتستثمر تضحيتك في سبيل الله سبحانه وتعالى لتكون بالنسبة لك صفقة بينك وبين الله، تحصل من خلالها على الأجر العظيم، على الفضل الكبير. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فيكافئك على ذلك بهذا العطاء العظيم، العطاء الواسع، الحياة الهنيئة، السعادة الأبدية. وواقع الكثير من البشر أنهم يبيعون أنفسهم ومواقفهم، فيقاتلون ويقتلون ويقتلون مقابل رغبات مادية وأهواء ومطامع، ومقابل إغراءات حصلوا عليها من هنا أو هناك من جهات أخرى هي تقف ضد الحق. جهات إنما يقاتل الإنسان في سبيلها حتى لو كان في مقابل كل الدنيا فهو خاسر، لأنه أسخط الله وخدم الباطل ووقف في صف الظالمين والطغاة المجرمين المعتدين، واكتسب الوزر الثقيل في الظلم معهم، في مشاركتهم في ظلمهم وطغيانهم وعدوانهم وإجرامهم والتمكين لباطلهم، فيتحمل الأوزار الثقيلة التي تكون سببا لهلاكه وخسرانه الدائم والعياذ بالله. سبحانه وتعالى، فأنت تقدم ما هو لله أصلا في مقابل أن تحصل على ذلك الأجر العظيم الذي وعد الله به، تؤمن مستقبلك السعيد للأبد، لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذا هو من شأن المؤمنين، هكذا هي علاقتهم بالله، هذا مستوى علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. يقول الله جل شأنه في رده على الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وكانوا يريدون إيمانا بدون جهاد، فقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا السياق وبنفس هذه الصيغة أيضا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، تبين أن مصداقية الإنسان في انتمائه الإيمان وادعائه للإيمان تتوقف على كمال إيمانه، من ضمن ذلك بقيامه بهذه الفريضة العظيمة واهتمامه بها كجزء من التزاماته الإيمانية والدينية. فتكون المسألة أن الإنسان الذي قد يعتبر نفسه مؤمنا كامل الإيمان ومن المؤمنين، وأنه قد حاز ما وعد الله به المؤمنين وحاز الصفات التي وصف الله بها المؤمنين، وهو ممن لا يريد الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ويتخلف عن الجهاد في سبيل الله بغير أي عذر، وهو كاره للجهاد في سبيل الله، متنصل عن هذه المسؤولية المقدسة، يعتبرها خارج اهتماماته نهائيا وليس له بها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، منصرف عن ذلك بشكل تام ومضرب عن ذلك بشكل تام، فليس بمؤمن أبدا. ورد في الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. الإنسان لا يمكن أن يتحقق له الإيمان الصادق إلا ويشعر بأهمية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ويعتبرها كفريضة من التزاماته الإيمانية والدينية ويسعى في ذلك بحسب المستطاع. إذا كان الإنسان في ظروف قد تهيأت لإحياء هذه الفريضة في وسط شعب مجاهد أو في وسط أمة مجاهدة، فالمسؤولية أكبر، والوزر في التخلف والتنصل عن المسؤولية والتهرب الوزر كبير والذنب عظيم، تكون جريمة كبيرة جدا لما يتنصل الإنسان عن هذه المسؤولية بعد أن هيأ الله له الظروف للقيام بها. من أعظم النعم، من أكبر النعم فيما يتعلق بهذه الفريضة أن تكون وسط شعب مجاهد أو وسط أمة مجاهدة قد أحيت هذه الفريضة، قد تعاونت على إحيائها وإقامتها وأصبحت تتحرك فيها، أنت أمام فرصة حقيقية لكمال إيمانك. تكون بعض الوضعيات صعبة جدا في بيئة أو في شعب أو في بلد لم يبدأ فيه أي تحرك في هذا الاتجاه الذي يكتمل فيه إيمانك، فتبقى المسؤولية على الجميع في تقصيرهم في تخاذلهم، وتكون المسألة بالنسبة لهم مسألة صعبة حتى يبدأوا، تكون البداية عادة صعبة. إذا تهيأت الظروف

0: يكبر فيها ويعظم فيها الإثم عند التخاذل وعند التقصير وعند التفريط وعند التهاون وعند التنصل عن المسؤولية، لأن ظروف المسلمين في واقعها العام هي ظروف تستدعي من كل الأمة أن تتحرك. وكما قلنا بالأمس، التاريخ يثبت أن كل النكبات الكبرى على الأمة أتتها في ظل تخاذلها عن إحياء هذه الفريضة، وأن أهم المراحل لعزة الأمة وقوة الأمة ومنعة الأمة وحضورها الفاعل في المجتمع البشري هو عندما أحيت هذه الفريضة في المقدمة في عصر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. الظروف الراهنة للأمة ليست ظروفا بسيطة وعادية ويبنى على ضوئها التوصيف والتشخيص بأنه لا حاجة للجهاد في سبيل الله. على العكس من ذلك، حجم التحديات والمخاطر وما تعيشه الأمة في واقعها يستدعي منها التحرك بروح إيمانية جهادية. الإيمان فيه ما يعزز كل ما تحتاج إليه للقيام بهذه الفريضة، ولهذا كان هناك تلازم ما بين الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والإيمان، لأن الجهاد في سبيل الله يقوم أساسا على مبدأ الثقة بالله سبحانه وتعالى لكي تتحرك في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكي تستجيب. هذه الاستجابة الكاملة تحتاج إلى أن تكون واثقا بالله، متوكلا على الله سبحانه وتعالى. ما الذي يكبل الأكثر من الناس عن التحرك في سبيل الله، عن الاستجابة الكاملة لله؟ انعدام ثقتهم بما وعد الله به من النصر والتمكين والتأييد والمعونة. حجم المخاوف والقلق لدى الكثير من أبناء الأمة وصولا إلى اليأس. البعض منهم يعيش حالة اليأس من إمكانية الانتصار، من إمكانية تغيير واقع الأمة، من إمكانية النهوض بهذه الأمة إلى مستوى مواجهة التحديات والأخطار، بالرغم من وجود الشواهد التي تمثل حجة على الأمة، لأنها شواهد من واقع الحياة، مثل انتصار حزب الله في لبنان على العدو الإسرائيلي، أكثر من انتصار على المستوى العام، انتصار عام 2000 وانتصار عام 2006، انتصارات شاملة، انتصارات كبيرة جدا، مضافا إلى ذلك الانتصارات المتفرقة في الغزوات، في العمليات، في الهجوم، في إطار عمليات معينة. مثل هذا حجة على الأمة، انتصار المجاهدين في غزة، انتصارات متعددة تمثل أيضا حجة على الأمة، وهكذا تأتي الانتصارات أيضا في الجبهات الأخرى التي يقف فيها البعض من أبناء أمتنا موقف الحق، الموقف الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فيواجهون الأعداء ويواجهون التحديات ويواجهون المخاطر. انتصار شعبنا اليمني على مدى 7 أعوام مضت وانقضت، تحرك فيها أعداؤه تحت رعاية الكافرين وبتنفيذ مباشر من المنافقين لأكبر عدوان في هذه المرحلة على وجه الأرض. كانت النتيجة هي الصمود في والتصدي لهذا العدوان وتحقيق الكثير والكثير من الانتصارات وإفشال أهداف العدو ومخططاته الرئيسية التي كان يريد أن يصل فيها إلى نتيجة حاسمة وكاملة. وهكذا هنا وهناك وفي العراق وفي سوريا وفي مواطن كثيرة، شواهد العملية تقدم دلالة واضحة من الواقع تطمئن الناس إلى أن يثقوا بوعد الله سبحانه وتعالى لهم عندما يجاهدون في سبيله، عندما يستجيبون له الاستجابة الكاملة أنه سيؤيدهم بنصره، سيكون معهم. عندما يقول إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، ويقدم وعدا عظيما يطمئن كل إنسان مؤمن، لأن الإنسان لا يمكن أن يتحقق له إيمانه إذا لم يكن واثقا بوعد الله، إذا لم يثق بوعد الله. يقرأ وعد الله في القرآن وعدا واضحا صريحا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أليس هذا وعدا من الله سبحانه وتعالى صريحا واضحا بالنص؟ يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وهو وعد مؤكد بصيغة كافية في التأكيد. يقرأ قول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهذا التزام يقدمه الله سبحانه وتعالى وضمانة إلهية كافية لأي إنسان يثق بالله سبحانه وتعالى. فكيف يمكن أن نقول عمن لم يثق بالله بأنه مؤمن بالله؟ مؤمن بالله لا يثق بالله، كيف يمكن أن يكون الإنسان هكذا؟ وهذا في حقيقة الأمر ما يجعل الكثير من أبناء أمتنا الإسلامية يتنصلون عن هذه المسؤولية، عن التحرك في إطار الاستجابة الكاملة لله سبحانه وتعالى وإحياء هذه الفريضة العظيمة. نقص في ثقتهم بالله تبارك وتعالى. لهذا نلحظ كيف قرن الله مسألة الجهاد بالإيمان، لأنه يعبر عن ثقتك بالله سبحانه وتعالى. وفي حال التنصل قد يكون أهم سبب للتنصل عن هذه المسؤولية وعن إقامة هذه الفريضة هو عدم ثقتك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا أتى في قوله جل شأنه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لم يرتابوا لأنهم وثقوا وصدقوا وتيقنوا، فلم يرتابوا أبدا تجاه وعد الله ووعيده ولا تجاه ما هم عليه من الحق وهم يتحركون في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهم أهل يقين، أهل ثقة، لديهم كل الثقة بالله سبحانه وتعالى والتصديق القاطع بوعده ووعيده. جانب آخر أيضا يعود إلى الإيمان، والجانب الإيماني إضافة إلى مسألة الثقة والتوكل على الله هو الرغبة فيما عند الله والمحبة لله والرجاء فيما وعد الله. ما وعد الله به المجاهدين في سبيله هو المرقب جدا. الشيء الطبيعي للإنسان إذا وثق إذا صدق أن يرغب، لأنه يرغب فيما هو أقل من ذلك بكثير. وعدهم الله بالجنة، بأن لهم الجنة، ويؤكد إلى درجة أن يقول: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فهو يعدهم بالجنة ويقدم هذا الوعد بصيغة التزامية عجيبة، وقدمها في كتبه السماوية المتعددة في التوراة والإنجيل والقرآن، وعن طريق موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم. فيؤكد المسألة بكل عبارات التأكيد ويقدمها كضمانة مؤكدة. أفلا يرغب الإنسان بالجنة من وثق وصدق وتيقن وتأكد؟ ألا يقبل من الله هذه الضمانة؟ ألا يثق فيها؟ ألا يمكنه الاطمئنان إليها والاعتماد عليها؟ هذا مسألة تلامس وجدان الإنسان، ضميره، عمق مشاعره ووجدانه. لما يتأمل الإنسان في موقفه من ذلك، ما الذي يثبطه؟ ما الذي يؤثر عليه سلبا؟ ما الذي ينفره من فريضة هذا مكسبها، إضافة إلى مكاسبها العاجلة في الدنيا نفسها؟ نصر من الله وفتح قريب، وسيأتي الحديث عن ذلك. أضف إلى ذلك الأجر العظيم، العزة، الكرامة، الخير، والرعاية الواسعة من الله، الهداية، أشياء كثيرة جدا وعد بها الله سبحانه وتعالى، افترض أن تكون دافعا كبيرا ومرقبا عظيما، كما أنه يدل على اعتزاز الإنسان بانتمائه الإيماني والديني لما يتحرك في سبيل الله سبحانه وتعالى. والذين ستتحرك لمواجهتهم من هم؟ هم المجرمون، المعتدون، الأشرار، الطغاة، الظالمون، المفسدون في الأرض، الذين يمثلون شرا على المجتمع البشري، والذين هم دائما ما يكونون في موقع الاعتداء والظلم والتجبر، ويستهدفون الأمة في قيمها ومبادئها ومقدساتها ودينها، إضافة إلى تركيزهم على السيطرة على الأمة ومقدراتها وثرواتها وخيراتها، وما يفعلونه هم يظلمون الأمة، يظلمون الناس، يسومونهم سوء العذاب. فهذه الحالة عندما يكون الإنسان في إطار انتمائه الإيماني، وجزء مما يركز عليه الأعداء هو طمس هذه الهوية الإيمانية ومحاربة هذا الانتماء الإيماني الأصيل، عندما يكون في تكامله وأصالته ويمثل إزعاجا لهم وهم يحاربونه. في هذه الحالة الإنسان المؤمن واعتزازه بإيمانه، قيمة الإيمان وما يرتبط به في نفسه من سمو وكرامة، يجعله راغبا يرى في هذه الأعمال التي أمرنا الله بها أعمالا عظيمة، أعمالا مقدسة، أعمالا مهمة يشرف بها الإنسان، وفي نفس الوقت تفيد المجتمع وهي ضرورية لدفع الشر عن المجتمع. أهمية الجهاد وأثره وضرورته لكمال الدين وإقامته، لا يمكن إقامة الدين في واقع الأمة لكي تحقق لنفسها الاستقلال عن التبعية لأعدائها وتنظم مسيرة حياتها على أساس انتمائها الإيماني والديني إلا بالجهاد، لأن الأعداء أصلا يعملون على الحيلولة دون ذلك. ما يسعى له أعداء الأمة من الكافرين ومن معهم من المنافقين أن تبقى الأمة خاضعة لأعدائها، لسياساتهم، لتدابيرهم، لإملاءاتهم، لما يريدون أن يفرضوهم على الأمة، وهو شر على الأمة وضر على الأمة وفساد على الأمة، ولكنه يحقق مصالح أعدائها. فيسعى أعداؤها أن يفرضوه على الأمة ليكون أساسا للسياسات والمواقف والأمور التي تنظم بها شؤون الأمة في مجال كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. هم يعملون على هذا الأساس. عندما تتوجه الأمة توجها صادقا للاستقلال الحقيقي الذي تفصل به تبعيتها لأعدائها، تفصل هذه التبعية عن أعدائها وتترك هذه التبعية لأعدائها وتتبع ما أنزل الله وتتبع هدى الله وتتبع الحق الذي من ربها سبحانه وتعالى، وتقتدي بنبيها وتتمسك بقرآنها وتنظم مسيرة حياتها ومواقفها على أساس ذلك، فهذا هو جوهر المشكلة الرئيسية مع الكافرين في كل زمن. كافرين في هذا العصر على رأسهم الأمريكيون والإسرائيليون ومن معهم، أو في الأزمنة الماضية. فلا بد أيضا من الجهاد في سبيل لأن الأمة تحارب في أن تتوجه كهذا التوجه الاستقلالي المتحرر. ويصلح الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى مع ذلك، مع الانتماء الإيماني، معيارا يبين مدى مصداقية الإنسان، مدى مصداقية الإنسان في انتمائه الإيماني، لأن الكل من المنتمين للإسلام يأتون ليقولوا عن أنفسهم بأنهم من المؤمنين ومن الذين آمنوا وأنهم في خط الإيمان وفي طريق الإيمان. فيأتي قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. يعني لا بد من أن تختبروا في مصداقيتكم في انتمائكم الإيماني عن طريق الجهاد والولاء، في جهادكم وولائكم. ما يمكن أن يمثل معيارا حقيقيا يكشف المصداقية مع اهتمام الإنسان ببقية فرائض الدين والتزاماته الإيمانية الأخرى، لكن يأتي أيضا هذا الالتزام الجهاد والولاء. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، لأن الذي يوالي أعداء الله يوالي خارج هذا الإطار، خارج إطار الله ورسوله والمؤمنين، فيوالي الكافرين، يوالي المنافقين، يعتبر من صف المنافقين بولائه لهم. فالخروج عن هذا الإطار الإيماني في الولاء وعدم القيام بهذه المسؤولية في الجهاد في سبيل الله في المجالات الجهادية يجعل الإنسان مفضوحا ومكشوفا، وأنه غير صادق في انتمائه الإيماني. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. تمثل الأحداث نفسها التي هي ضمن واقع الحياة ومن واقع الحياة، تمثل اختبارا لك في الموقف، والموقف جزء أساسي من الدين. موقفك عندما تريد أن تجعل موقفك بعيدا عن انتمائك الإيماني، عن انتمائك الديني، عن علاقتك بالله سبحانه وتعالى، وتجعله وفقا لمزاجك الشخصي، إما في إطار مخاوفك وإما في إطار رغباتك وأهوائك، فهي حالة تكشفك أنك بعيد عن الانتماء الصادق، عن مصداقية الانتماء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، المجاهدين الذين يستمرون. العبارة نفسها تفيد الاستمرارية في الجهاد، ليست على أساس أن تتجه إلى مرحلة معينة ثم تكتفي وتقول أنا قد قمت بواجبي وأديت ما علي ولم يعد علي أي اهتمام ولا أي التزام ولا أي شيء نهائيا، وتتنصل بدون عذر من الأعذار التي ذكرها الله في القرآن الكريم. والصابرين الذين يستمرون في صبرهم تجاه مختلف التحديات، فيمثل معيارا مهما يجعله الله سبحانه وتعالى مفيدا حتى للإنسان تجاه نفسه وحتى للمجتمع تجاه بعضه البعض، لأن البعض من الناس قد ينظرون إلى البعض.
1: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 44، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
2: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المتحابين في الله تعالى لعلى عمود من ياقوتة حمراء، على رأس العمود 70 غرفة يضيء حسنهن لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا، فيقول أهل الجنة: انطلقوا بنا إلى المتحابين في الله، فإذا أشرفوا عليها أضاء حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. عليهم ثياب خضر من سندس، بين أعينهم مكتوب على جباههم هؤلاء المتحابون في الله عز وجل.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

0: ومن عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعز به، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر،

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واقلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

آل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى 8 ركعات في جوف الليل والوتر معا يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له 12 بابا من الجنة يدخل من أيها شاء.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انتلام الحال.
2: آفاق اف ام،
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد واحد، تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الله الأساسية في دينه، وهذه مسألة معروفة في الدين الإسلامي ومعروفة عند كل المذاهب الإسلامية، مع أنها غائبة، فريضة غائبة عند أكثر الناس، وللأسف الشديد يعني مع أنه معروف عنها أنها من فرائض الله الإلزامية، لكنها غائبة عند أكثر الناس وخارجة عن إطار اهتماماتهم الدينية والتزاماتهم الإيمانية، ولا يحسبونها ك كمسؤولية من المسؤوليات الأساسية في دين الله سبحانه وتعالى. المعروف هو عنوان مهم يشمل كل ما أمرنا الله به ووجهنا إليه وأرشدنا إليه فيما يتعلق بأمور ديننا ودنيانا، فهو عنوان واسع جدا، وهو يعود إلى ما تعرفه الفطرة، لأن ما أمرنا الله به وشرعه الله لنا تعرفه الفطرة وتنسجم معه فطرة الإنسان، بينما المنكرات كذلك. المنكر هو عنوان واسع يشمل كل ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه مما له علاقة بالدين والدنيا، وهو كذلك يعود إلى إنكار الفطرة، تنكره الفطرة ولا تنسجم معه الفطرة.

ولحلمه سبحانه يعصى فلن يعجل على عبد عصى.

أنا الفقير إلى مولاي يا يرحمني في بطن لحد وحيش مظلم نهار هناك لحمي

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ربنا محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
1: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
2: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
3: أبدا ما حينا، ولو تقطعنا على إربا
4: أهلا معبود لله الواحد القهار،
5: لن نخضع إلا لله
6: ولن نرضى أن نكون عبيدا إلا لله الواحد القهار،
2: وسنواجه كل طغاة الأرض
7: آلتنا إلى آل سلول
8: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
9: إذا أردتم أن تعملنا بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
10: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم
11: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين.
12: على أتم الاستعداد،
13: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
14: سترون أيام سوداء والعاقبة المستقيم،
15: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
16: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

0: كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن، هذا غير وارد.
1: لجندتنا كتايب لابن طه، وبالإيمان صارعنا العواصف، يمن الشام فهنحمي حماه.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله، مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفداً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00 عصرا.

0: جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي. حرب من الآن يا سيدي عبد الملك، أعلن الحرب. ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
1: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
2: ذوقنا ما عبش نفس خلاص.
1: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
0: لن نخضع لهم،
1: لن نخضع لأبناء سعود،
0: ولن نخضع لهم.
1: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
2: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا عبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
2: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: وكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا.
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك.
2: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل.
0: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
5: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
6: جاهزين للحرب جاهزين.
7: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا النضوش والبيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك. إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
8: السيد حتى الموت.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا في قوة الله، وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

يضرب هذا الجدار؟ كيف يمكن أن يدمر ذلك الجدار الذي ترى نفسك مهزوما أمامه، ترى نفسك ضعيفا أمامه، تراه من المستحيل، من المستحيل أن تتجاوزه، من المستحيل أن تعلوه، من المستحيل أن تهدمه. إلى الله ترجع الأمور. وهو قلنا أكثر من مرة كيف بإمكان الإنسان إذا تأمل في واقع الحياة أن يرى ما يهيئ الله أمامه، أمام عباده، أمامهم يهيئ الكثير من الفرص، لترى وتثق بأنه ليس هناك من يمكن أن يغلق الأجواء أمامك كاملة، ليس هناك من يمكن أن يحيطك بسوار، بسور من الحديد، بسور فيقفل ويحصرك في موقعك، ترى كل شيء مستحيل أمامك. إن الله يهيئ، إن الله يسخر، إن الله يخلق المتغيرات، الأمور بيده، له ما في السماوات وما في الأرض. أليس هذا مما يعزز الثقة في نفوس من يسيرون على هديه؟ وإنه لا يعطي تلك التهيئة ولا يهيئ ذلك إلا لمن هم جديرون بها، إلا لمن هم جديرون بها، ولمن تكون حجة عليهم تلك التهيئة، تلك الانفراجات، تلك الفرص، إذا ما قصروا وفرطوا وتوانوا في استغلالها والتحرك لاستغلالها. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم.

إخلاء مطار الرياض، جميع الرحلات تغير وجهتها عنه، وشلل في مطار الدمام وأبها، وتحذيرات من السفر والاستثمار في المملكة. عشرات القتلى من التحشيدات التابعة للعدو السعودي بمارب والجوف، ومشاهد من التنكيل بها في كهبوب والوازعية، وتأمين سامع والصلو والمواصل.

الأعيان المدنية تحت النار، عدوان سعودي على صنعاء وصعدة وعمران وتعز والحديدة وحجة، والقنابل العنقودية ضمن الأسلحة المستخدمة. نيران العدو الإسرائيلي تدمي الغزيين، 9 شهداء بينهم طفلة، 20,000 مريض محاصرون من العلاج على رأس عام من اتفاق غزة. الكرملين: بوتين نقل إلى ترامب رؤية طهران لحل محتمل للنزاع. وبزشكيان: لا نخشى تهديدات العدو والحوار لن يكون مجديا. وفي النشرة: وقفات ولقاءات مسلحة في صنعاء وصعدة وذمارة والبيضاء والضالع، القبيلة متوثبة للتصدي للعدوان السعودي ورفض الجبهات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تصبح وتمسي مملكة الجريمة السعودية على وقع الانفجارات وإخلاء المطارات وإلغاء الرحلات وتوسع اهتزازات بيئة الاستثمارات وتلاشي تدفق الإمدادات النفطية. درب التحديات مفتوح على مصراعيه، وكل ما يلوح في الأفق ينذر بالأسوأ، غير أن الخطير الأخطر هو أن الاستمرار في تصعيد العدوان على اليمن يزيد حدة النتائج العكسية المرتدة المؤثرة على السعودية، ويجر البلاء عليها ولا يحقق أهدافها، ويطيح بطموحاتها في الزعامة الإقليمية حتى وإن تكاثر الحالبون وتنافس على الضرع من هب ودب. واستمرار المقامرة يجعل أنسجة الذهب الأسود عرضة لكل شيء، للحلب وللتمزيق ولكل فعل فريق معروف، وهو مشهد بوسع الرياض أن تمنعه إن هي فقط نزلت عن الشجرة في اليمن وتركته وشأنه على كل مستوى. فبالنسبة لصنعاء لم تكن هذه الحرب خيارا، وإن تحولت إلى واجب مقدس ليس أنبلا ولا أكثر ضرورة منه، منذ توهمت العصابة السعودية أنها قادرة على إعادة فرض وصايتها بالقوة الغاشمة على بلد الإيمان والحكمة طيلة 12 عاما. تزاحمت فيها المجازر والجرائم دون توقف أو استراحة، حتى ملئت كل منطقة يمنية برائحة الجريمة الملكية المستأنفة في الوقت الراهن بالقنابل العنقودية الملقاة بعناية على شعبنا العزيز من قبل قاتل سعودي يثبت على مدار الساعة ألا مثيل لبشاعته ولا نظير لفظاعته إلا السفاح اليهودي، وأن النفسية السعودية ليست سوى نسخة أخرى مكررة من النفسية اليهودية المروعة الخالية من أي إنسانية أو أي بشرية وأية آدمية، وهي بالتالي مستعدة لملاحقة كل يمني بصاروخ طالما أصر أنه حي وصاحب إرادة يتطلع لبلد يليق بتاريخه ولقضية تستحق إسناده وثباته وتضحيته، لكنه يأبى إلا أن يكون كذلك. وقواتنا المسلحة لا تهن في ابتغاء القوم ولا تقصر مسيراتها في التعامل مع الأورام والزوائد هنا وهنالك، وعلى الله يتوكل اليمنيون.

0: نفسهم. في يوم فرحهم ثلاثة أخوة
1: مواطنين ما ذنبنا.
2: جرائم مهولة وكثيرة ارتكبها العدو المعتدي السعودي بحق أبناء شعبنا ما من يوم، بحسب الأيام وبحسب الأشهر، إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني. شعبنا اليمني هو صاحب قضية عادلة ومظلومية واضحة وفي موقف الحق. نحن شعب مدافع عن حريتنا. السعودي يريد أن يصادر علينا حريتنا تحت المظلة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، يسعى لها، يريد أن يستعبد الشعب اليمني. لذلك يتحرك أبناء هذا البلد في القوات المسلحة جيشا أمنا تعبئة برفض من قبائل اليمن والمجتمع اليمني العظيم، رفض مستمر بكل إباء بكل ثبات بكل شجاعة. يقدمون أروع المواقف وأجمل وأسمى المواقف البطولية في الميدان، في الثبات في التضحية في الشجاعة في الإقدام في الاستبسال.
3: أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر بسماع دوي انفجار قوي في مطار الرياض، فيما أكدت وكالة فرانس بريس أن المطار تعرض لاستهداف بصاروخ باليستي وأن السلطات السعودية بدأت بإخلائه. وبحسب بيانات فلايت رادار، ارتفع عدد الرحلات الملغاة في مطار خالد الدولي إلى 221 رحلة منذ صباح اليوم وسط توقف تام لحركة الطيران، فيما غير جميع الرحلات المتجهة إليه مساراتها وابتعدت عنه. ودعت إدارة المطار المسافرين إلى التواصل المباشر مع شركات الطيران والتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إليه. وفي السياق، أوصت السفارة الأمريكية في السعودية مواطنيها بتجنب المطار والمناطق المحيطة به، فيما نصحت السفارة البريطانية رعاياها بتجنب مطار خالد الدولي عقب ما وصفته بواقعة خطيرة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات الصاروخية اليمنية التي تستهدف المطار في إطار معادلة الحصار بالحصار، وردا على العدوان والحصار المفروضين على اليمن وسط اضطراب في حركة الملاحة الجوية وتعليق أو إلغاء شركات طيران دولية رحلاتها إلى العاصمة السعودية في توقيت يسبق استضافة الرياض مؤتمرين كبيرين في مجالي الطاقة والاستثمار. من مطار يستقبل عشرات الملايين من المسافرين ويربط الرياض بأكثر من 120 وجهة إلى مشهد تتعطل فيه الرحلات وتغير الطائرات مساراتها، مشهد يعكس تداعيات معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها اليمن ردا على العدوان والحصار المفروضين عليها. المزيد من التفاصيل مع الزميل صدام القدمية.
4: نعم بندر، نتابع هنا كيف تغير المشهد في مطار خالد الدولي بالرياض، من مطار يستقبل عشرات الملايين من المسافرين وتتحرك عبره مئات الرحلات يوميا إلى واقع مختلف في ظل إلغاء الرحلات وتعليق شركات الطيران لرحلاتها في تداعيات ترتبط بمعادلة الحصار بالحصار التي أعلنتها اليمن ردا على العدوان والحصار. ونبدأ من حجم الحركة التي كان يشهدها المطار قبل هذه التطورات. يعد مطار الملك خالد الدولي البوابة الجوية الرئيسية للعاصمة السعودية الرياض، وثاني أكبر مطارات المملكة من حيث حركة المسافرين بعد مطار عبد العزيز الدولي في جدة. خلال عام 2025 استقبل المطار نحو 40,800,000 مسافر، وسجل رقما قياسيا بتجاوز 142,500 مسافر في يوم واحد، كما تجاوز عدد الرحلات السنوية 296,800 رحلة بمعدل يقارب 800-900 رحلة يوميا في الأيام الاعتيادية، فيما يربط الرياض بأكثر من 120 وجهة دولية ومحلية. لكن هذه البوابة الجوية باتت في قلب المواجهات العسكرية مع اليمن، وضمن معادلة الحصار بالحصار وردا على العدوان السعودي، تستهدف القوات المسلحة اليمنية مطار الرياض بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في عمليات تسببت بأضرار واضطرابات واسعة في حركة الملاحة الجوية. الضربات اليمنية دفعت حركة المطار إلى شلل شبه كامل، مع إلغاء مئات الرحلات الجوية يوميا، بما يمثل نحو 30-40% من إجمالي حركة الإقلاع والهبوط المجدولة في المطار. التداعيات امتدت إلى شركات الطيران الدولية والإقليمية التي علقت رحلاتها إلى العاصمة السعودية أو ألغت عددا منها، وشملت الإجراءات شركة لوفهانزا الألمانية التي أعلنت تعليق رحلتها حتى 16 أكتوبر، إلى جانب طيران الإمارات والاتحاد لطيران وفلاي دبي وشركات هندية وفلبينية وشركات أخرى. وفي ظل هذه التطورات جددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للمرة الأخيرة لشركات الطيران العالمية من مواصلة تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية، معتبرة أنها أصبحت مسرحا لعملياتها العسكرية مع استثناء أجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولم تقتصر تداعيات التصعيد على شركات الطيران، إذ أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي إلى جانب مراكز متخصصة في مراقبة مخاطر الطيران تحذيرات من مخاطر التحليق في المجال الجوي السعودي، مع الدعوة إلى تجنب بعض المسارات أو استخدام مطارات بديلة. إليك بندر.
3: شكرا لك الزميل صدام القدمي. إذن بين استمرار قصف مطار صنعاء الدولي وتعليق شركات طيران دولية رحلاتها إلى السعودية، تتصاعد تداعيات المواجهة وسط تحذيرات اليمن المتكررة وإعلانه استثناء الرحلات الإنسانية شريطة التنسيق وأجواء المدينتين المقدستين. ومع تواصل العمليات اليمنية في العمق السعودي، تجد الرياض طموحاتها الاقتصادية ومشاريعها الاستثمارية الكبرى أمام اختبار مصيري وصعب يهدد مكانتها كمركز آمن للمال والأعمال.
5: يواجه العدو السعودي تحديات أمنية واقتصادية كبيرة مع استمرار عمليات القوات المسلحة اليمنية على المنشآت النفطية والمطارات في الرياض، مما يهدد طموحات السعودية الاقتصادية ويجعلها بيئة طاردة للاستثمار ورجال الأعمال. موقع سيمافور الأمريكي يؤكد أن السعودية اليوم أمام مرحلة حاسمة وتعد من أصعب اللحظات التي تواجهها، إذ يرى التقرير أن الرياض التي كانت تشكل عبر السنوات الماضية ملاذا آمنا في منطقة الخليج للمستثمرين والهاربين من صراعات المنطقة، لم تعد تحتفظ بهذه الصفة بالشكل الذي كانت عليه. ويشير الموقع إلى أن التحول البارز في العاصمة تجسد في مشاهدة الحرائق وسماع دوي الانفجارات داخل الرياض، وهو ما كان يعد أمرا نادرا في السابق. وقد دفع هذا التطور الأمني عددا من الحكومات الغربية إلى إصدار تحذيرات من السفر إلى السعودية، إلى جانب فرض واشنطن قيودا على استخدام مسؤوليها لمطار الرياض الدولي، وسط أنباء عن بدء مغادرة بعض كبار المديرين التنفيذيين للشركات العالمية إلى دول خليجية أخرى أكثر استقرارا. ويخلص التقرير إلى أن الحفاظ على الصورة الذهنية للسعودية كبيئة آمنة للعيش والاستثمار بات أمرا معقدا ومحاطا بالتحديات، مما يضع عراقيل جدية أمام جهود المملكة لإقناع المستثمرين الدوليين بجدوى خططها الاقتصادية الهادفة لترسيخ الرياض كمركز عالمي للمال والتجارة والسياحة. مجلة بوليتيكو من جهتها ركزت في تغطيتها على الأبعاد الاستراتيجية للتصعيد العسكري وانعكاساته المباشرة على أسواق الطاقة. وفي هذا السياق ينقل التقرير عن بريت إريكسون، الشريك الإداري الرئيسي في شركة أوبسيديان ريسك أدفايزرز للاستشارات الأمنية والمخاطر، قوله إن استمرار إحجام القيادة السعودية عن مسار السعي لإنهاء الحرب بشكل سريع ومباشر عبر الطرق الدبلوماسية يمثل مغامرة بالغة الخطورة. ويرى أن إطالة الأزمة تكاد تضمن تفاقم حالة عدم الاستقرار في سوق الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن التطورات الميدانية الأخيرة أظهرت محدودية قدرة الجانب السعودي على التصدي ومنع اليمنيين من استهداف وتوجيه ضربات للبنية التحتية الحيوية للطاقة في مختلف مناطق المملكة. من جانبها تناولت صحيفة نيويورك تايمز التطورات الميدانية من منظور تأثيرها على الاستقرار السياسي والاقتصادي، مؤكدة أن أياما من العمليات اليمنية كشفت عن ضعف السعودية، وأوضحت أن العمليات الأخيرة أبرزت قدرة اليمن المتزايدة على توجيه ضربات دقيقة ومتطورة استهدفت بنى تحتية رئيسية. وعلى الصعيد الاقتصادي والفعاليات الدولية، أبرز التقرير التأثير المباشر للهجمات، حيث أوقفت عدة شركات طيران دولية رحلاتها المتجهة إلى الرياض، واهتز الشعور العام بالأمن في المدينة في توقيت حساس قبيل انطلاق مؤتمر الطاقة العالمي الذي يجمع كبار مسؤولي وخبراء القطاع. كما يمتد هذا التأثير ليشمل التحضيرات الجارية لاستضافة مبادرة مستقبل الاستثمار المقرر عقدها لاحقا هذا الشهر، وهو الحدث السنوي البارز الذي تعول عليه المملكة لاستقطاب قادة العالم والمليارديرات ورؤساء الشركات الكبرى. وتختتم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى موقف المحللين الذين يرون أن خيارات السعودية باتت ضيقة وصعبة للغاية، حيث تجد المملكة نفسها أمام معادلة معقدة تتطلب وقف الهجمات لحماية طموحاتها الاقتصادية، مع تجنب الاستدراج إلى حرب استنزاف طويلة أخرى ضد اليمنيين والتي أثبتت قدرتها على الصمود أمام سنوات من العمليات العسكرية.
3: بين استمرار قصف مطار صنعاء الدولي وتعليق شركات طيران دولية رحلاتها إلى السعودية، تتصاعد تداعيات المواجهة وسط تحذيرات اليمن المتكررة وإعلان استثناء الرحلات الإنسانية شريطة التنسيق وأجواء المدينتين المقدستين.
6: من مطار صنعاء المحاصر والمقصوف منذ 12 عاما إلى مطار الرياض الذي يواجه اضطرابات واسعة في حركة الملاحة خلال الأسابيع الأخيرة، تتصاعد تداعيات المواجهة. منذ 5 أكتوبر وجه مركز تنسيق العملية الإنسانية في اليمن تحذيرات متتالية لشركات الطيران من مخاطر العمل في الأجواء السعودية، وجددها في 9 من الشهر ذاته، مؤكدا استمرار التحذير حتى إشعار آخر في وقت لم تعلن الرياض فيه استجابة لمطالب وقف تصعيدها العدوانية. انعكست هذه التطورات على الملاحة الجوية في السعودية مع تعليق شركات دولية بينها اللوفتهانزا وشركات أخرى علقت رحلاتها إلى الرياض وإلغاء مئات الرحلات أو تعطيل تشغيلها في مطار الملك خالد، فيما اتسعت التحذيرات الدولية من مخاطر الطيران في الأجواء السعودية. وفي المقابل واصلت المطارات المستثناة في المدينتين المقدستين مكة والمدينة وصلت رحلاتها، مع تأكيد القوات المسلحة اليمنية استثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة من عملياتها والتأكيد على بقائهما آمنتين من جانبها.
7: باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
6: لم تقف إجراءات صنعاء عند ذلك، إذ أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض شريطة حصولها على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية، بما يعكس الحرص المعلن على مراعاة الاحتياجات الإنسانية رغم التصعيد. غير أن المفارقة الأبرز تتجسد في مطار صنعاء الدولي نفسه الذي لم يسلم من القارات السعودية، إذ أسفر استهدافه الجمعة بحسب مصدر مسؤول في المطار عن استشهاد 2 من موظفيه وإصابة 2 آخرين، قبل أن تتجدد الغارات على المطار المحاصر ب4 غارات جديدة ظهر السبت. وبينما ترى صنعاء في استمرار استهداف المطار المدني إصرارا سعوديا على التعامل مع اليمن بمنطق الاستكبار وفرض الحصار، تؤكد أن معادلة الرد بالمثل ماضية لمواجهة الاعتداءات وانتزاع الحقوق.
3: كشف مصدر عسكري عن طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي حاولت التقدم في جنوب مارب لليوم 5 على التوالي، وأخرى شرق الجوف لليوم 3 على التوالي. وفيما أكد المصدر العسكري أن التحشيدات التابعة للعدو السعودي جنوب مارب أجبرت على التراجع دون إحراز أي تقدم، أشار إلى إعطاب وإحراق 10 آليات ومدرعات وإسقاط طائرة مسيرة وسقوط 10 القتلى والجرحى في صفوف التحشيدات السعودية. وأكد المصدر العسكري طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي حاولت التقدم إلى مواقع القوات المسلحة شرق الجوف لليوم 3 مع سقوط 10 في صفوفها بين قتيل وجريح. وأضاف المصدر: أفشلنا محاولة التقدم وأحرقنا وأعطبنا 6 آليات
8: للتحشيدات السعودية.
3: المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي لاستهداف تحشيدات العدو السعودي في كهبوب الوازعية باستخدام طائرات شواظ الانقضاضية محلية الصنع. في هذا التقرير قراءة للمشهد التكتيكي واستقراء للرسائل الاستراتيجية.
9: لا أصدق حديثا عن مجريات معركة مثل الصوت والصورة، ولا أقطع مصداقية عن مستجدات جبهة مثل رواية كاميرا مرابطة، مثل مشاهدات عدسة ترافق الفوهة من لحظة الاستطلاع وتوثق الالتحام من لحظة الرصد، تخترق الغبار والأدخنة وتسجل كل وقائع المنازلة، ولا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها من دقائق ما يجري على الأرض وحقائق ما يقع في الميدان، وتنقلها كما هي تماما للعيان من دون زيادة ولا مبالغة ولا نقصان.

في جبهة الساحل الغربي بالتحديد منها في كهبوب والوازعية، كل جدة المواجهة وهي على مساحة صحراوية شاسعة مترامية، أنها جارية في كل شبر، حامية تحت كل شجرة، منقضة على كل منتشر، مفترسة لكل مموه، تلتقط كل متحرك ومتموضع ومتمركز. لا تهن قواتنا المسلحة المؤمنة المجاهدة في ابتغاء القوم، ولا تقصر مسيراتها في التعامل مع الورم إن تبدى هنا أو استشرى هنالك.

في المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي اليوم لاستهداف تحشيدات العدو السعودي في هذه القفار الموحشة والفيافي المفتوحة، كان أبطال سلاح المسيرات هم فرسان النزال، وكانت شواظ الطائرة المسيرة الانقضاضية محلية الصنع سلاح النكال، وذلك في عمليات قتالية نوعية مؤثرة كل التأثير وفاعلة كل الفعالية، في ضربات مسددة بلا نسبية سنتيمترية لهامش خطأ، في ملاحقة دقيقة التصويب في مقتل الهدف، في مطاردة مسددة الإصابة في منسف العتاد المستهدف. المشاهد الموزعة والتي وثقت جانبا من هذه العمليات الموفقة وأبرزت نماذجا من الضربات المسددة تقدم صورة لواقع النكال الذي تلاقيه تحشيدات العدو السعودي في الميدان، ترسم خريطة لسخونة ما هو جار على الأرض من اشتباك، وتوجز نبذة لجحيم أرض تصب الويل صبا على رؤوس أدوات الغزو ومستخدمي الاحتلال. لا شماتة في مصارع من ارتضوا ذل الخيانة ومهانة العبودية، ولا عزاء في دماء باعها أصحابها بريالات بخسة سعودية.

0: العمليات ثم تبعد منها رسائل يمنية تبعثها الأرض إلى كل من يروم احتلالها، ويبعثها الشعب إلى كل من يريد قهره وإهانته وإذلاله. الجو ببأس الله مكمن، والأرض بعون الله مدفن، والبحر بقوة الله قبر لكل من تلقي به كراهيته للحياة إلى شواطئ اليمن.
1: ووزع الإعلام الحربي مشاهد جديدة لتأمين ما تبقى من مديريات سامع والصلو والمواسط في محافظة تعز. أظهرت المشاهد تقدم القوات المسلحة من محاور عدة حرصت فيها على حسم المواجهات بشكل سريع وتأمين المرافق العامة والخاصة، كما وثقت مشاهد الإعلام الحربي لحظات تسليم مجاميع من التحشيدات التابعة للعدو السعودي استجابة لقرار العفو العام الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى. وبالعودة إلى مشاهد الإعلام الحربي من مديريات الصلو وسامع والمواسط، نتابع هذه المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي.
2: السيطرة على جبل سامع بالكامل، يا ربي لك الحمد.
3: كم بيهرب.
4: هرب يا ربي لك الحمد، هرب. هذا الطقومات، يا ربي لك الحمد.
2: فضل الله سبحانه وتعالى بان بحر فوقهم الان، فضل الله سبحانه.
3: الان يتقدمون الى مدينه الصلو وهم الان.
5: الحمد لله، نشكر الله ونحمده على النصر هذا العظيم، تم بعون الله اليوم هذه بإسقاط مديرية الصلب بل كامل، له الحمد له الشكر، وتم قتله وأسرى من المرتزقة وغنائم، له الحمد، نحمد الله ونشكره.
6: قل للمرتزقة ها نحن لا نخاف لا أمريكا ولا إسرائيل ولا بارقاتهم ولا صواريخهم ولا طائرهم، نحن معتمدين على الله، فانظروا ماذا الله يصنع لنا. والله أكبر،
7: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، هيهات من الدلة، هيهات من الدلة.
1: من قلب منطقة اليتمى بمديرية خب وشع في محافظة الجوف، توثق عدسة المسيرة واقع الميدان وتنقل رسائله.

0: الصحراء والوادي والجبل من مختلف ميادين الشرف والبطولة، من لبنات، من مختلف الجبهات، من اليتمى، من صحراء الجوف، مع رجال القبائل الأوفياء والأحرار والشرفاء الذين وقفوا من أول يوم إلى صف الدولة وإلى صف الجيش والأمن، قائلون بصوت واحد: لن نسمح لأي غاز أو خائن أو مرتزق عميل أن يعبر إلى مناطقنا، ومن فكر بغزونا دفناه بين رمالنا.
1: نحن مستعدين أبناء محافظة الجوف كبير وصغير، وذلك مستعدين للمواجهة لكل من هو توسوس نفسه أن يعمل أي شيء في هذا الجمهورية اليمنية.
2: أرى الديرة وحال بها ولا أنا بخارج منها لو تنطبق الأرض على السماء. رسالتنا لقوى العدوان من أبناء اليتمة وأبناء محافظة الجوف عامة إن احنا نقول لهم إن احنا لكم في المرصاد، وسوف ننكل بكم بقوة الله. ونقول سيدي مولاي إن أبناء اليتمة رجالها وكبارها وصغارها جاهزون ومستعدون لتحرير كل شبر في أرض اليمن.
3: نبارك لا سيدي مولاي عبد القدير الحوثي وكل أحرار اليمن.
4: نعم.
3: الانتصارات في جميع الجبهات في الساحل الغربي وتعز وفي جميع الجبهات وفي مارب والجوف. ونقول للأعداء والعملاء نحن لهم في المرصاد.
5: نوعدهم إن سوف تكون هذا البلاد مقبرة لهم، كما كانت لهم مقبرة من قبل سوف تكون لهم مقبرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إعلامهم وكتابتهم في التواصل الاجتماعي فقد تعودنا عليها، هم كذابين من أول يوم، كل انتصاراتهم هي وهمية، انتصارات إعلامية.
6: أمور طيبة ترفع الله سبحانه، نحمد الله ونشكره، ولا فضل إلا من عند الله.
0: هيا لكم وللقبائل الأبية والوفية ولأبناء محافظة الجوف من وقفوا مع الجيش والأمن في مواجهة المكائد والمؤامرات، كيف المعنويات يا أولي؟
6: معنويات حديد إن شاء الله، من نصر إلى نصر إن شاء الله.
0: كيف النصر الأمس؟
6: أمس قوة القوة.
0: الحمد لله العالمين.
7: كلنا معهم لهم بطونة.
0: بإذن الله. في سوق اليتمة مركز مديرية خبوة الشعب مع الأهالي ومع القبائل التي أكدت جهوزيتها في مواجهة كافة التحديات، مؤكدين لقوى الشر والاستكبار وتحشيدات العدو السعودي أنها جاهزة لمواجهتهم وسيدفنون في صحاري الجوف بإذن الله. من اليتمة مركز مديرية خبوة الشعب الحدودية محمد النوعة، المسيرة.
8: كغيرها من المدن في مديريات محافظة تعز التي طردت التحشيدات التابعة للعدو السعودي منها، تشهد مدينة التربة حركة دؤوبة على مدار الساعة في أجواء من الأمن والاستقرار وسط ارتياح شعبي كبير.
9: بعد عقد من المعاناة تحت وطأة الاحتلال والتحشيدات التابعة للعدو السعودي، تتنفس مدينة التربة بمحافظة تعز السعداء وتطوي صفحة أثقلت حياة أبنائها. يستعيد الأهالي اليوم شعورهم بحرية الحركة والانتماء إلى وطن واحد. للإنجاز شواهد حاضرة في قلب المدينة، شوارع وأسواق تعج بالحركة ومظاهر حياة تعكس عودة الطمأنينة إلى نفوس الأهالي وانعكاساتها على النشاط التجاري.
10: نحمد الله وما وتأييده على تأييده ونصر للمجاهدين وإحقاق الحق، وجعلنا نشعر ببلدنا التي حرمنا منها طيلة الأيام وطيلة السنين، وكنا كأننا نغترب من دولة إلى أخرى، ومن له أهل في منطقة لا يزاور أهله في المنطقة الأخرى، وإذا زارهم يعاني من تفتيش وتحقيق وربما سجن وربما تعذيب اللي من شان من قبل المرتزقة النظام السعودي.
11: مطعم مفاتيح، صراف مفتوح، تجارة مفتوح، مستشفى مفتوح، كل شيء موجود، والدنيا أمن ولا بشي. نسقي للساعة واحدة بالليل أنا سواق موتور ولا بشي.
12: بصراحة حقيقة نقولها الأوضاع مستتبة والأمن مستتب والأمور على ما يرام، الأمور طيبة والناس تخرج للسوق تأخذ حاجاتها ومقتضياتها بأمان. يعني أعتقد بكلمة لوجه الله أمان أقولها أفضل مما كان، والحمد لله رب العالمين.
9: وفي شوارع مدينة التربة يبرز تنظيم حركة السير إلى جانب الاستقرار الأمني بوصفهما من أبرز عودة الحياة فيما يعبر المواطنون عن ارتياحهم لعودة السكينة إلى مدينة أنهكتها سنوات المعاناة.
4: الوضع مستقر وآمن بعد وصول الرجال إلى مدينة التربة وفوق العين والرأس، ووجودكم هو الأمن والأمان لهذه البلاد. وأما المرتزقة ودعاة الفتن فقد خرجوا هاربين كالقطط المذعورة، واليوم إن شاء الله يستمر هذا الأمن والأمان.
13: كيف الوضع اليوم؟
14: الوضع اليوم والله من لما وصل أنصار الله إلى مدينة التربة شعرنا بالأمن والأمان، وشعرنا أن هناك دولة تريد السيادة تريد الاستقلال، وشعرنا أن في دولة ستعيد ثرواتنا المنهوبة، وإن شاء الله الأمل فيهم كبير يعني في استعادة حقوق الشعب اليمني.
9: هكذا تقدم التربة صورتها الجديدة، أمن يستعيد معه المواطن طمأنينيته، وأسواق تستعيد حركتها، وشوارع تنبض بالحياة، وقبل كل ذلك أرض دحرت الغزاة وأدواتهم، لتدخل مديرية الشمايتين مرحلة جديدة عنوانها عيش كريم وإخاء بين أبناء الوطن الواحد ورفضا للوصاية السعودية.
13: بعد أن من الله عليهم بالانتصارات بطرد التحشيدات السعودية، تكون الشمايتين والحجرية بشكل عام قد طوت صفحة من الماضي الأسود والظلم والانتهاكات المتكررة، وفتحت صفحة جديدة من الأمن والاستقرار، وتتطلع إلى المزيد. من مديرية الشمايتين بمحافظة تعز جميل المقرمي، المسيرة.
8: استشهدت طفلة إثر قذيفة هاون أطلقتها تحشيدات العدو السعودي على منازل المواطنين في قرية العرمة بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز. إلى ذلك ارتقى شهيدان جراء غارة شنها طيران العدو السعودي استهدفت محلا لبيع القات في الخط الرابط بمنطقة شرجة بمديرية الشمايتين بالمحافظة. وأفاد مراسلنا في تعز بأن العدو السعودي استهدف المجمع الحكومي في مديرية سامع بأربع غارات منذ الصباح، واستهدف بغارة منطقة الهوب في مديرية صبر الموادم، كما استهدفت تحشيدات العدو أحياء الجملة وجولة القصر في مديرية صالة بعدد من قذائف الهاون. واستشهدت امرأة جراء استهداف طيران العدو السعودي منزل القاضي علي غالب السامعي بعزل الشري بمديرية سامع، بالإضافة إلى استهداف المجمع الحكومي بالمديرية ما تسبب بوقوع خسائر مادية.
15: نرقد الساعة واحدة بالليل ضربنا احنا نايمين رقود ولا لنا علم احنا رقود، زوجتي ابني توفى ومات.
16: جريمة أخرى يرتكبها طيران العدو السعودي بحق القرى والأعيان المدنية بمحافظة تعز، هذه المرة في مديرية سامع بعد أقل من أسبوع على إعلان تطهيرها من تحشيدات العدو السعودي. استهدفتا منزل القاضي علي غالب السامعي بقرية الملعابة التابعة لعزلة شريع، وتسببت في استشهاد المواطنة بلقيس جميل عبد الله والبالغة من العمر 22 عاما.
17: قام طيران العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني باستهداف منزل القاضي علي غالب عبد الله، هذا الأمين الشرعي الذي يعرفه كل أبناء المنطقة، من أدى إلى استشهاد سكان داخلي، داخل سكان لا داخل لا أسلحة ولا شيء، استشهد عليهم امرأة وهناك جرحى تم إسعافهم، ثم عودوا القصف الساعة ثلاثة صباحا بضربتين أدت إلى تدمير ما بقية المنزل والجامع المجاور ورعبت البلاد والبيوت المجاورة.
18: هذا آثار العدو السعودي، دمر البيت كامل، امتلأنا غارة الساعة واحدة بالليل وكررت ثانية الساعة ثلاثة بالليل، أنهى كامل ولا بقي شيء، وأنا وقع علي امرأة شهيدة والباقي نزعوا شردوا بالليل.
19: زوجتك ولا زوجتك؟
18: لا زوجتي.
20: يعني أصطفى مني أنا شهيدة اليوم، هذه ابنتي نحمد الله ونشكره. يعني اعتدال داخلت البيت سكر، لا في لا معهم لا أسلحة لا في معهم أي حاجة يتعلق لا يعني يحتاج للاعتداء هذا. والحمد لله على كل حال، نحن كلنا فداء للوطن وفداء للمسيرة القرآنية.
1: أنا كنت أطلب الشهادة، أنا أساس استشهد لكن أنا قاعد بدعوة الوالد، ولا أنا خرجت وقعوا من مكان عقلي هو عجب مكان مستقيم حقي.
21: ما تقول النظام السعودي؟
1: النظام السعودي مجرم ملازم ما يحصل له شهره. والله ينصر اليمن وينصر السيد عبد الملك فضلدي.
16: غارتان نفذهما طيران العدوان السعودي عند الواحدة والثالثة فجرا على التوالي، وأسفرت أيضا عن تدمير المنزل ونفوق عدد من رؤوس الماشية وإلحاق أضرار مادية في المنازل المجاورة وفي مسجد القرية التي لم تنم على وقع المأساة التي لحقت بأحد أعيانها ووجهائها. العدوان لم يتوقف عند هذه الجريمة بل امتد إلى المجمع الحكومي بالمديرية والذي تعرض لغارتين أيضا عند الثالثة فجرا وتسببت بإلحاق أضرار جسيمة في المبنى.
22: من جرائم العدوان استهدف مبنى مدني، مبنى المجلس المحلي، مبنى مدني لا تكون عسكرية ولا كما يروق لها مرتزقات العدوان، لأنه يثنينا عن مواصلات تطهير بلادنا من العدو السعودي ومرتزقاته.
16: وفي الوقت الذي تتفاقم فيه هزائم العدو الغاشم ومرتزقته على الأرض وعلى مستوى مديريات عدة، يثأر النظام العميل في الرياض لتعويض هزائمه النكراء على الأرض بارتكاب المزيد من الجرائم بحق القرى والمنازل والممتلكات العامة والخاصة، وهو ما يزيد بحسب الأهالي من عزيمة اليمنيين في استكمال تطهير محافظتهم من دنس العدوان. فضل النهاري، المسيرة، محافظة تعز.
8: أقدم العدو السعودي على استهداف مضخة رتوازية لمياه الشرب والزراعة في منطقة شعب رما بمديرية بني الشيش في محافظة صنعاء، وأظهرت المشاهد الأضرار التي لحقت بالمضخة ما أدى لخروجها عن الخدمة في استهداف خطير للمنشآت المدنية وتهديد لمصادر المياه الخاصة بالمواطنين. وطالب أبناء المنطقة القوات المسلحة بالرد بالمثل على استهداف الأعيان التابعة للعدو السعودي حتى وقف عدوانه على الشعب اليمني.
23: عدوان الصيو أمريكي السعودي قرن الشيطة استهدف مضخات مياه أرض زراعية ما معها
24: هذا العبل بيكلبوا منا المستضعفين.
23: بيجاري جاي في الجبهات ويجي هنا يقلد عضات عندنا.
24: هذا ابن عبستنا هذا.
25: ما في بطن العبوة السعودية هذا. ما بنسوي به. أقسم بالله لو نقاتل بحجة. بحجة ربال جنابي. السفه هذا النذ.
23: يا ابن سلمى. هذا البناء الزوازية. وهذا مشروع المياه. وهذا الطاقة الشمسية الروح الشمسية. وهذا مزارع القار. أرض زراعية لاش فيها أي شيء. تعتدي على الشعب اليمني بأي سبب.
26: نضارب القيادة المضار بالمضار والمياه بالمياه العين بالعين والسن بالسن لا يحاقي نفس النوعية أي مرور الكرة مواطنين بيقربوا من.
8: وأصيب 3 مواطنين بسلسلة غارات لطيران العدو السعودي على محافظة حجة فيما استهدف العدو مديرية عبس بالقنابل العنقودية. مراسلنا في حجة أفاد عن إصابة 3 مواطنين من أبناء منطقة محل القوي في مديرية عبس جراء 6 غارات للعدو، مضيفا بأن طيران العدو استهدف بالقنابل العنقودية قرى بني حطب في محاولة منه لقتل أكبر عدد ممكن من المواطنين. واستهدف طيران العدو السعودي الغاشم بعدد من الغارات الإجرامية الخط الرابط بين مديريتي الحزم وخبوة الشعب في الجوف. الغارات العدوانية أدت إلى قطع الخط بمنطقة العقبة بشكل تام أمام المسافرين من أبناء المحافظة، حيث يعد الخط هو الرابط بين المديريتين وأحد مقومات الحياة وشريان لا يمكن الاستغناء عنه. واستهداف العدو لهذه الطريق كما يؤكد أبناء المنطقة يعتبر جريمة تضاف إلى سجله الحافل بالجرائم بحق الشعب اليمني. ارتدت الحملة التضليلية التي أطلقتها السعودية في وجه مطلقها، وكسب الإعلام الوطني الجولة في حرب الحقيقة المستمرة منذ 12 عاما.
0: القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت من السيطرة على مدينة المخا ومينائها
2: بعد مواجهات مع ميليشيات القوات الحكومية.
3: آلاف الساعات التلفزيونية ومساحات بلا حصر واكبت عملية العدو في أطراف الساحل الغربي في 5 أكتوبر. غبار افتراضي سبق بآلاف الأميال النقطة التي وصلها المرتزقة، بدأ اليوم يرتد وعيا عكسيا بوجه من أطلقه.
5: الحقائق دائما هي التي تعكس صدق الواقع، الصورة هي التي تعكس الصدق الذي يخرج به السيد القائد العلم في خطاباته، يعكس الواقع الحقيقي لما يشهده اليمن من انتصارات حقيقية على أرض الواقع.
6: كم الأكاذيب المهولة التي يسوقها الإعلام المعادي لا يدل على انتصارات وإنما يدل على عجز، وعندما يكذبون بهذا الإفراط لتحقيق مكاسب ميدانية في مقابل مكاسب حقيقية للجيش اليمني، هذا يعني أن الجيش اليمني صادق في فعله وصادق في إعلامه وصادق في كل ما يتحرك به، وبالتالي هذا الفرز الكبير والواضح ما بين الطرفين يجلي بأنه لا بد أن يفهم الشعب اليمني من يواجه بأنه يواجه جهة تكذب في كل شيء، فكيف يمكن أن تكون مخلصة وناصحة لهذا الشعب؟
3: ورغم عظم الحملة التضليلية الأخيرة، كسب الإعلام الوطني المواجهة بالصدق الذي رسمه لنفسه منذ بداية المواجهة في 2015.
7: ليدحر كل تلك الروايات، لأنه يعتمد على المصداقية، على صدق الكلمة، على الموقف من الواقع من الميدان ليحقق انتصارا حقيقيا، ويرفض جبهة الانتصار الميداني بالجبهة الإعلامية، ولذلك سقطت الرواية رواية العدو، لأن الصدق والمعلومة والواقع ونقل من واقع الحقيقة هي المصداقية الحقيقية.
10: لو كانت فعلا صدقت قناة الجزيرة والإعلام السعودي والخليجي فيما ادعت وروجت له من استعادة التحشيدات التابعة للسعودية لباب المندب والمخا وذباب، كنا سنعترف للشعب اليمني ونقول له نعم استعادوها وسقطت، ولكن لأننا نحترم هذا الشعب قلنا له الحقيقة التي يقولها الميدان.
7: أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه خلاصة المواجهة الإعلامية منذ 5 أكتوبر وحتى اليوم. بقي الصدق وذهب الكذب السعودي، وتلك محطات الإعلام الوطني على امتداد المواجهة، حيث اعتمدت المصداقية مسار للتعامل مع هذا الشعب الوفي الذي هو حقيقة على هذه الأرض وثابت في مواجهة الطغيان السعودي والطغيان الأمريكي. من العاصمة صنعاء وفي الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى ومن ميدان 70 إبراهيم الوادعي المسيرة.

في قطاع غزة استشهد 9 فلسطينيين بينهم طفل وشاب متأثرين بجروحهما، كما أصيب أكثر من 15 إثر اعتداءات العدو الإسرائيلي على مناطق شرقي وغرب مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 4 وجرح 6 آخرين في استهداف طائرات العدو محيط باندامول غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني بغارات العدو على حي التفاح شمال شرقي المدينة، واستشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف يوم أمس بمواصي خان يونس، كما استشهدت طفلة متأثرة بجراحها برصاص العدو داخل خيمتها غربي المدينة، وارتقى شهيد وأصيب 5 آخرون في قصف مسيرة صهيونية لدراجة نارية على طريق صلاح الدين قرب مدخل النصيرات وسط القطاع، وأصيب رجل وامرأة بنيران العدو في خان يونس ومواصي رفح جنوبي القطاع. وتعرضت مناطق في شرقي وغربي المدينة لإطلاق نار من الآليات والمروحيات، وامتدت الاعتداءات إلى مناطق شمال وجنوب ووسط القطاع. وبعد مرور عام على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يزال أكثر من 20,000 مريض وجريح ينتظرون الإجلاء للعلاج خارج القطاع في ظل إبقاء الحصار الإسرائيلي على المعابر. وقدر مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية في تصريح صحفي وفاة

0: إذن عام كامل على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم يلتزم به العدو وواصل الاعتداءات والمجازر والسيطرة واحتلال الأراضي وتشديد الحصار وحرمان المرضى من تلقي العلاج خارج قطاع غزة. التفاصيل مع مراسلتنا دعاء رقة.
1: في شوارع غزة يغيب أي معنى لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يصادف اليوم عامه الأول. غارات متواصلة بشكل يومي تجعل من الموت رفيقا للفلسطينيين.
2: وقف إطلاق النار فيش وقف إطلاق النار فعليا، ما فيش وقف إطلاق النار لأنه القتل يعني على مدار الساعة. يعني أنا اللي بحكي معاك بقول لك أنا ساكن على الخط الأصفر، فيوميا يعني الليل كان في عندنا شهيد وإصابات في مخيم حلاوة اللي هو في جبالي البلد وغير يعني كل لحظة يعني أنا طالع من بيتي وسايب أولادي في بيتي غاد عشان عندي مشوار طالع في غزة هان، وأنا خايف، أنا كل شوي بنتظر إنه لا سمح الله يجيني خبر من حدا من هناك.
3: عم ما مرش لا بأمان ولا بخير على أهل غزة، هذا ما صارش وقف إطلاق النار أساسا، كل يوم اغتيالات ودمار ونزوح وقصف من هلا هان، يعني حتى الآن مش حاسين بالأمان ولا بوقف إطلاق النار بالمرة. يعني قاعدين خايفين، يعني مش قاعدين بأمان. إحنا ممكن في أي وقت يقولونا اخلوا نطلع نجري نشرد نسيب كل حاجة زي ما صار يعني معانا كذا مرة هيك.
1: وتطالب الفصائل الفلسطينية المجتمع الدولي بإلزام العدو بالاتفاقيات والعمل إلى إدخال لجنة التكنوقراط للقطاع وبدء الإعمار.
4: مر عام على اتفاق وقف إطلاق النار ولم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بما نص عليه هذا الاتفاق، حيث لم تدخل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ولم تقم بأي دور مناط بها للتخفيف من معاناة الناس. لا بد من تحرك دولي فاعل من أجل التخفيف من المعاناة والظروف الصعبة والقاسية التي يحياها أكثر من 2 مليون فلسطيني.
1: وفي اليوم الأول من العام الثاني من الاتفاق وسع العدو الإسرائيلي من غاراته قرب الخط الأصفر وفي المناطق البعيدة عنه، ما يجعل من الاتفاق حبرا على ورق.
5: انتهى عام كامل من وقف إطلاق النار ودع فيه الفلسطينيون نحو 1500 شهيد وعدا عن آلاف الجرحى وتدمير المنازل، أرقام تشير إلى عمق المأساة في القطاع المحاصر. دعاء رقع المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: بعد عام من اتفاقية شرم الشيخ بشأن غزة يسأل الفلسطينيون عن الوسطاء من الدول العربية والإسلامية الذين لا يؤثرون على سلوك العدو الإسرائيلي العدواني منذ الاتفاق وحتى اللحظة الراهنة.
6: كله ضحك، اللي بتشوفوه كل الفيديوهات هذا كله كذب، في كذب، أما احنا عايشين الواقع تاعنا صعب.
7: عام على اتفاقية شرم الشيخ بشأن غزة، السلام الذي لم يتحقق، الحصار الذي لم يرفع، التهديد الذي لم يتوقف، الأسئلة المفتوحة، أين الجثث العربية والإسلامية التي شهدت الاتفاق وأشادت بخطط ترامب؟ بدا السلام مشكوكا به من أول لحظة، الفلسطينيون وسكان غزة سبقوا قبل سواهم توقع ما يحدث اليوم. لقد أزاحوا تلقائيا احتمال ضغط الوسطاء العرب. في الوقت نفسه أدرك احتشاد المجموعة العربية والإسلامية من تركيا إلى باكستان إلى السعودية ومصر وقطر أن السلام وفقا للصيغة المتداولة تمسيخ الجوخ على طريقة ترامب. استبد العدو الإسرائيلي ببنوده مراحل الاتفاق المجدولة، نفذ ما يريد وأبقى ما لا يريد معلقا. حكومة التكنوقراط التي كان يجب أن تتسلم إدارة غزة في الأشهر الأولى عقب الاتفاق انتظرت أكثر من نصف عام، وما لبث العدو الإسرائيلي وقتا طويلا حتى جعل إدارة غزة لا تبدو معقدة فقط بل وعدمية الفائدة. الخط الأصفر الذي كان يجب الانسحاب منه في المرحلة الأولى لتمكين الحكومة الفلسطينية من العمل بات خلف عصابات العدو الإسرائيلي وتوغل باتجاه الداخل. ظهر مجرم الحرب نتنياهو يقول إن عصابته مسيطرة على نحو 70% من القطاع، حين تفرض الاتفاقية إخلاء العدو الإسرائيلي 60% خلال المرحلتين الأولى والثانية. الوسطاء لا يريدون حرقا، قلقون من انهيار الاتفاق. واختبرت الفصائل الفلسطينية الجميع بالاستبار قبل أن ترمي العصا لتأكل سحر التبريرات. قالت حماس إنها جاهزة لمناقشة سحب السلاح والانخراط في تفاهمات أوسع. تحركت الوساطة العربية والإسلامية، لقد ظهروا أكثر حماسا من نتنياهو لنزع سلاح المقاومة وخلاء غزة من حصون المقاومة وشرف فلسطين، بينما كان توقيت المقاومة للمبادرة ذكيا وحذرا. نتنياهو واليمين الصهيوني يخشون الانسحاب من الخط الأصفر إلى ما بعد الأزرق وسط الجدل الداخلي في كيان العدو الإسرائيلي والتحضير لانتخابات الكنيست. وفي الوقت الذي كان يفرض أن توفر اتفاقية شرم الشيخ انسحابا إسرائيليا وإعادة انتشار بعيدا عن الخط الأصفر، حكومة التكنوقراط فلسطينية، قوة استقرار دولية ومجلس سلام مزعوم، لم يحدث أي شيء. أسماء لكيانات لا تعمل. الوسطاء العرب يسقون ترامب خمرا ويبادلهم الطاعة بالإذلال، ويطلب نتنياهو أن يزيدهم، إذ يقول في زيارتين متتاليتين لواشنطن إن بقاء العدو الإسرائيلي في غزة لن يتغير، وإن إعادة الإعمار لغزة مرهون بنزع سلاح المقاومة، وأن حماس غير جادة في الحديث عن بند السلاح. والمعنى الواضح إن الدول الوسيطة العربية والإسلامية لا تساوي ليرة تركية. على أن التوقيت لم يسعف الثنائي الصهيوني، ونجا الوسطاء بنتائج الانتصار الإيراني في الحرب التي لا تزال تعلق ترامب في هرمز. صنع الانتصار جدارا صلبا يمنع العدو الإسرائيلي أن يحول اتفاق شرم الشيخ إلى استباحة للدول الموقعة والشريكة في خطط ترامب. بعد عام من 10 أكتوبر، لا يزال 7 أكتوبر وشبح الطوفان الفلسطيني يصنع التحولات ويؤثر على اتزان كيان العدو الإسرائيلي الداخلي. فمجرم الحرب نتنياهو وأحزاب اليمين تكتوي انتخابيا وسياسيا بالسابع من أكتوبر 2023، غير قادرة على استدعاء 10 أكتوبر 2025، وتوظف بدلا منه الانبطاح العربي.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتعامل طواقمه مع 9 إصابات بعضها أصيب بالرصاص الحي بمن فيهم صحفي أثناء الهجوم على المزارعين في دير أبو مشعل غرب رام الله. واقتحمت قوات العدو بلدات في قلقيلية ونابلس وطول كرم وطوباس وجنين وبيت لحم ورام الله والخليل وشمال القدس المحتلة. كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش العدو مخيم قلندية وبلدة كفر عقب، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية بكثافة خلال الاقتحام، كما أغلقت الشارع الرئيس أمام مفرق قلندية. في لبنان، وبعد إعلان وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة لبناني وخمسة سوريين من بينهم سيدتان في اعتداء إسرائيلي على محيط بلدة حوش السيد علي في الهرمل، تجددت اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى في جنوب لبنان. وفي جديد الاعتداءات، أغار طيران العدو على محيط بلدتي النبطية الفوقة وكفر تبنيت، كما أغارت مسيرة معادية صباحا بصاروخين على حي الحريق في بين بلدتي النبطية الفوقة وكفر تبنيت في قضاء النبطية. واستهدف جيش العدو بقذائف المدفعية بلدة المنصوري ووادي زبقين وأطراف بلدة الزوطرة الشرقية لجهة مفدون ومحيط بلدتي حداثة وبرعشيت وواديي السلوق والحجير، مع إطلاق قنابل ضوئية في أجواء بلدة مجدلزون، فيما مشط العدو بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثة بالتزامن مع تحرك لآليات العدو. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الحوار لا يمكن أو لا يكون مجديا حين يترافق مع استخدام القوة، بينما جددت بحرية حرس الثورة الإسلامية تأكيد سيطرتها التامة على مضيق هرمز، وأعلنت معاقبة السفن المخالفة فيه كل ليلة. وأعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي نشر أكثر من 50 وحدة قتالية وإسنادية على الحدود الإيرانية من الشمال الغربي إلى الغرب والجنوب الغربي ومن الشرق إلى الجنوب الشرقي وسواحل مكران، ومؤكدا أن القوات لا تزال في حالة جهوزية عالية لمواجهة أي تهديد. وقال إن الجيش أعاد عقب الحرب مراجعة خططه العملياتية وأدخل تعديلات على بنيته وتنظيمه القتالي، إلى جانب العمل على تجهيز وحداته بأسلحة حديثة دقيقة الإصابة وذكية وقابلة للربط الشبكي ورفع مستوى، مؤكدا أيضا على رفع مستوى تدريب الأفراد ومهاراتهم. إذن القوات المسلحة الإيرانية ترفع سقف الرد على السفن المخالفة في مضيق هرمز، وتؤكد أن التهديدات لن تثني طهران عن مواقفها وثوابتها.
8: البحرية الإيرانية ترفع سقف التحدي وترسم معادلة جديدة للمواجهة، فمن الآن فصاعدا لن تتوقف ملاحقة السفن المخالفة عند مضيق هرمز، بل ستمتد إلى مختلف أنحاء المنطقة. تحذير شديد اللهجة يوسع نطاق المواجهة في رسالة بأن قواعد الاشتباك لم تعد كما كانت.
9: الموقف الإيراني بشأن مضيق هرمز يعكس توجها حاسما يعتبر المضيق جزءا من معادلة السيادة والأمن القومي، ويؤكد أن طهران لن تتراجع عن حماية مصالحها البحرية تحت وطأة التهديدات والضغوط، حتى لو أدى ذلك إلى توسيع نطاق المواجهة وارتفاع مخاطر الاحتكاك البحري.
8: وفي المقابل تتحرك واشنطن على وقع خيارات عسكرية ثقيلة وسط تقارير عن استعداد البنتاغون لتوجيه ضربات جديدة ضد إيران، لكن التصعيد العسكري لم يغلق أبواب الدبلوماسية، فالخارجية الإيرانية تؤكد استمرار تبادل الرسائل عبر الوسطاء، فيما تدرس طهران الملاحظات الأمريكية تمهيدا للرد عليها.
10: الموقف الإيراني لم يتغير، طهران تفاوض وتقاتل في آن واحد، شروط إيران لفتح هرمز واضحة رغم تجديد الضغوط الاقتصادية، فالتفاوض هو جزء من الحرب لتحويل الانتصارات الميدانية والفشل الأمريكي إلى إنجاز دبلوماسي.
8: ورغم تصاعد التهديدات لا تزال المفاوضات حاضرة في مشهد تتداخل فيه الحسابات العسكرية والسياسية، وبين مواجهة تتسع في البحار وضغوط أمريكية تتصاعد ورسائل دبلوماسية تتواصل، يبقى السؤال: هل تنجح الدبلوماسية في احتواء التصعيد أم تكون الكلمة الأخيرة للميدان؟
11: جهوزية إيرانية لجميع السيناريوهات، طهران مستعدة لخوض حرب معقدة وشاملة ولن تفرط بحقوقها وسيادتها على هرمز. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الكرملين قوله اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للحرب بدعم من الرئيس الإيراني. وذكرت الوكالة أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال بالتنسيق مع الرئيس الإيراني نقل بوتين إلى ترامب وجهة نظر الجانب الإيراني بشأن حل محتمل للصراع دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأعلن الكرملين أن بوتين أكد خلال مكالمة هاتفية مع ترامب يوم الجمعة استعداد روسيا لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية، وأشار بوتين إلى أن إمدادات الطاقة هذه سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي بأسره. وذكر بوتين أن موسكو كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف بعد الانتخابات البرلمانية الروسية التي جرت الشهر الماضي، لكن أوكرانيا شنت هجمات على موسكو واستهدفت مراكز التصويت، مضيفا أن ذلك عرض عملية السلام للخطر.

خرج أبناء مديرية صنعاء الجديدة في نفير مسلح إسنادا للقوات المسلحة وتنديدا بالجرائم ووقوفا بوجه البهتان وعدوان قرن الشيطان.

0: وقوفا بوجه البهتان وعدوان قرن الشيطان، أبناء صنعاء جديدة خرجوا في نفير كبير، احتشدوا بالسلاح إلى ساح الكفاح، إسنادا للجيش وتجيشا للقدرات، ثأرا للدماء والأرواح.
1: إلا أن نستمر بالنفير العام، أن نستمر بالدعم العام في التحشيد في نفذ الجبهات بالمال والرجال.
2: أننا جاهزون في كل مرحلة وفي كل تصعيد. أي يا أبناء القبائل الأبية، ندعوكم وندعو أنفسنا للجهوزية.
3: إعلان النفير العام من كل قبائل يمن الإيمان والحكمة بسلاحنا ورجالنا وعدتنا وعتادنا في مواجهة الجرائم، مجددين المضي قدما خلف قيادتهم الثورية والقرآنية وجيشهم المجاهد، وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
0: بيان الوقفة المسلحة جدد التأكيد على الثبات واستمرار التعبئة ورفض الجبهات، ودعوة من يمن الإيمان إلى تحرك إسلامي لمواجهة البهتان.
4: إن القبائل صفا واحدا، وأن القبائل مدربين ومسلحين بكل أنواع الأسلحة، ورهن إشارة السيد القائد.
5: يا سيدي، فنحن جاهزون في كل ساحة وفي كل ميدان وفي كل سهل وجبل وصحراء لأي مواجهة.
6: سر بنا على بركة الله، والله لن يجدنا الأعداء إلا حيث يقهرون.
7: اليوم نعد ونستعد وننفر ونفير بشكل غير مسبوق النظير.
8: نحن ثابتين صامتين رابطين مقاتلين مجاهدين، ولن نقبل أي عدوان.
9: كيف أمريكا
0: ومن هذا النفير دعوة حريصة لمن ما زال في تحشيدات العدو السعودي بالعودة والانسحاب. فالقبائل لن تتسامح، والتاريخ لن ينتشل من وقع في جهنم. محمد الجبلي، المسيرة.
10: اجتمع مشائخ وكبار القوم من مديريات رازح وشدا وغمر الحدودية بصعدة لمناقشة الخيارات حسما للمعركة مع الأعداء وفق توجيهات السيد القائد.
11: يجتمع مشائخ القوم ووجهاء قبائل مديريات رازح وشدا وقمر الحدودية بصعدة، ومن خلفهم آلاف من أبناء هذه المديريات، لتأكيد الوحدة في هزيمة العدو السعودي وأسياده من أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل.
12: احنا لبينا دعوة السيد القائد حفيظ الله العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي، واحنا ملبين لهذه الدعوة موقف حق وضد موقف باطل. السعودية على باطل، وأمريكا وإسرائيل وهم عبيد لأمريكا وإسرائيل، واحنا مستعدين نبذل الغالي والنفيس أولادنا وأنفسنا في سبيل الله.
13: وأعلن النفير العام ضد هذا العدوان الغاشم على بلدنا الذي يحاصر بلدنا برا وبحرا وجوا، فنحن لهم في المرصاد ومستعدين نقدم من أموالنا وأولادنا وأنفسنا وكل ما نملك. كل هذا المديريات مستعد للنفير العام إلى الجبهات.
14: اجتمعنا في هذا اليوم المبارك كل من أبناء هذه الثلاثة المديريات شدا ورازح وغمر، مشايخ وأعيان وجميع أبنائها، تلبية لدعوة السيد القائد ومباركة له في الانتصارات ولأنفسنا ولشعبنا العظيم، وتأكيدا على وفائنا ووقوفنا إلى ورفد الجبهات بكل ما نمتلك.
11: اللقاء التشاوري عقد لمشائخ المديريات الثلاث، ومنه محددات المرحلة ودور كل قبيلة ومنطقة وقرية في القيام بالمسؤوليات جهادا في سبيل الله.
15: نحن مشايخ وأبناء مديرية شداء ورازح ومشايخ رازح ومشايخ غمر، حضرنا في هذا اللقاء التشاوري حيث ما يشنه العدوان علينا من اعتداءات على شعبنا اليمني، ونحن مستعدين ونعاهد الله ونعاهد الوطن ونعاهد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأن احنا باقون وصامدون.
16: وتلبية لدعوة السيد القائد يحفظه الله في النفير العام، ونحن مستعدون نحن وأبناءنا وإخواننا أن نخرج إلى الجبهات أفواج،
17: ومستعدين أن نضحي بجميع ما نمتلك، ساعة
15: سواء من رجال سواء من مال سواء من أسلحة ومن بادرين، ومن واجب جميع المشايخ والوجهاء أن ينطلقوا بهذا الانطلاقة.
11: هذا اللقاء التشاوري للمشايخ وكبار القوم رسالة واضحة للعدو السعودي أن ما ينتظره أيام سوداء حتى رحيله من البلاد. هشهار المسيرة، محافظة صعدة.
10: وفي محافظة ذمار خرجت قبائل مديرية جبل الشرق في لقاء قبلي مسلح أعلنت فيه جهوزيتها القتالية والتفويض المطلق للسيد القائد لمواجهة تصعيد العدو السعودي بالتصعيد ورفض جبهات القتال بكل ما يلزم.
17: استنفرت قبائل مديرية جبل الشرق بذمار برجالها وسلاحها تأكيدا على نفيرها وجهوزيتها القتالية لإسناد القوات المسلحة في دحر تحشيدات العدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة الحقوق، داعين كل المغرر بهم للعودة إلى صف الوطن واغتنام فرصة العفو العام.
1: إن المرحلة تتطلب منا أن نواجه التصعيد بالتصعيد وأن نكون على قدر المسؤولية في الدفاع عن الدين والوطن. إعلان النفير العام من كل قبائل المديرية وحمير وبن الساقي بأمل الإيمان والحكمة بسلاحنا ورجالنا وعدتنا وعتادنا في مواجهة الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي منذ 12 عاما، وندعو المغرر بهم للعودة إلى حضن الوطن وإلى الشعب الوفي المجاهد العظيم.
17: وجدد اللقاء التفويض للسيد القائد في اتخاذ كافة الخيارات الرادعة، داعيا كافة قبائل اليمن إلى تعزيز التعبئة وتوحيد الصف لإفشال كل مخططات العدو التآمرية، مستنكرين جرائم العدو بحق الشعب اليمني.
18: لقد خرجت اليمن من عباءتكم ومصايتكم، لأن الشعب اليمني اليوم عرف طريقه وخط مساره من خلال المسيرة القرآنية التي تنصر المستضعفين في فلسطين ولبنان وفي إيران وفي كل مكان،
19: ولن تستطيعوا أن تجعلوا تحت وسائطكم من جديد. وكذلك نوصل رسالة لأخوان المجاهدين أننا من خلال هذه الوقفة المسلحة سنتحرك بمئات القبائل المسلحين لإسنادكم ودعمكم في جميع الجبهات،
20: لأن نكون أحرار أعزاء، لأن الوصايا انتهت في هذا الزمن، وصاية السعودية ووصاية أمريكا، ونحن شعب حر أبي نرفض الوصايا مدى الأبد.
21: هلموا إلينا بجمعكم ركبكم، والله لن ترون إلا حيث تكرهون، ونقول للسيد القائد اضرب بنا يا سيدي حد ما شئت وأينما شئت، والله لن ترى منا إلا كل خير.
17: وبارك المشاركون في اللقاء القبلي الانتصارات وضربات المسددة للقوات المسلحة ضد الأهداف الحيوية في العمق السعودي والتحشيدات التابعة له في مختلف الجبهات.
22: ليس للعدو السعودي من خيار إلا أن يترك بلد الحكمة والإيمان وشأنه، فهذا الشعب قد خرج من الوصاية الأمريكية الصهيونية السعودية وحدد مسيره في مسيرة جهادية تواجه أئمة الكفر والاستكبار أمريكا وإسرائيل حتى تحقيق النصر الموعود. شرف الدين الرحبي، المسيرة، ذمار.
10: أقيمت في محافظة البيضاء عدد من الوقفات القبلية ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي المجرم.
23: في البيضاء وقفات قبلية متعددة تجدد الثبات مع فلسطين وتعلن النفير العام ورفض الجبهات بالمال والرجال استنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي.
24: أكد تمسكنا المطلق والثابت موقفنا.
23: هنا وقفة قبلية مسلحة بعزلة ريام بمديرية رداع، وفي الحضور والاستجابة إيمان يعزز الموقف وثبات يواجه التحديات ويقين لا يتبدد وجهوزية واستعداد لتأديب العدو الألد قاتل النساء والأطفال وبعزلة المكلة بذات المديرية وقفة مماثلة أكدت أن القبائل تعد وتستعد وتساند وتثبت سلاحها الإيمان وغايتها الصمود أمام عدو لا يملك إلا سلاح الجريمة والبهتان والادعاء
2: ولنا الفخر أن أعداءنا هم من هذه النوعية نوعية لا عنده ولا حرمة لا للدين ولا الأخلاق ولا الإنسانية ولا القبيلة ولا الرجولة ولا معهم أي شرف ولا ناموس عندما يعملوا بالأسرى ولا بالشهداء هكذا عندما بنواجههم إحنا بنواجههم رضاء لله سبحانه وتعالى بنواجههم لأنهم أعداء لله وأعداء للإنسانية وأعداء لدين الله سبحانه وتعالى
3: الله أكبر الموت أمريكا
23: وخلال وقفة قبلية بعزلة هيوة أكد بيانها الصادر تعزيز اللحمة الداخلية والاصطفاف وتوحيد الصف ودع المغرر بهم إلى تحكيم العقل والعودة إلى الوطن استفادة من قرار العفو العام
4: جدد دعوتنا الصادقة لكل المخدوعين والمقرر بهم ضمن تحشيدات العدو السعودي اقنموا العفو الرئاسي قبل فوات الأوان ما لم فأنتم من تتحملون نتائج أفعالكم وإصراركم على الخيانة والعمالة وندعو إلى وحدة الصف وتماسك جبهتنا الداخلية
5: على شعب الإيمان
23: وقفة قبلية بمنطقة الفرازعة بمديرية العرش أكدت استمرار الدعم والإسناد للقوات المسلحة وجددت التأييد لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد
5: نؤكد ثباتنا على الموقف المشرف والمشروع في مواجهة العدوان ودعمنا للقوات المسلحة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحرير أرضنا ورفع الحصار عن شعبنا
23: وهنا وقفة قبلية مشتركة لقبائل القريشية ورداع أعلنت الرفض للبهتان السعودي المجرم الذي ينطوي على نوايا ومخططات صهيونية ضد المقدسات تستدعي التحرك الجاد من قبل الأمة حراك قبلي متصاعد عنوانه جهوزية وإسناد ونفير واستعداد وثبات ويقين وإيمان لا يتزعزع في مقابل عدوان وحصار وبهتان من قبل عدو مجرم هو الألد خصاما من محافظة البيضاء عباس حسين المسيرة
10: نظمت قبائل مديرية بدبدة بمحافظة مارب وقفة قبلية مسلحة تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد المشاركون في الوقفة المسلحة أكدوا الجهوزية العالية واستعدادهم لمواجهة أي تصعيد عسكري للعدو السعودي وأدواته مباركين للسيد القائد الانتصارات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة في محافظة الضالع عقد لقاء قبلي مسلح ثباتا مع فلسطين وتأكيدا على مواصلة النفير العام وطرد التحشيدات السعودية من كافة الأراضي اليمنية

في إطار النفير العام الذي تشهده القبائل اليمنية، قبائل محافظة الضالع تحتشد على قلب رجل واحد في لقاء قبلي مسلح، تأكيدا على ثبات الموقف مع فلسطين ومواجهة العدو السعودي وتحشيداته، ومباركة للانتصارات التي يحققها أبطال القوات المسلحة اليمنية في شتى الميادين والجبهات، سيما في تعز.

0: في أتم الاستعداد وبكامل الجاهزية للدفاع عن يمن الإيمان والحكمة ضد الطامعين في هذه البلد الأبية والحاقدين والمحاصرين.
1: إعلان النفير العام من قبل كل قبائل يمن الإيمان والحكمة بسلاحنا ورجالنا وعدتنا وعتادنا في مواجهة الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي منذ 12 عام.
2: المقدسات خط أحمر والدفاع عنها واجب ديني وأخلاقي وتحريرها كذلك، ولا مساومة في الكرامة ولا تنازل عن المبادئ والقيم والثوابت. ذلك ما أكدته قبائل الضالع في هذا اللقاء القبلي والتي بعثت فيه رسائل عدة إلى كافة الجهات.
3: فنحن قبائل محافظة الضالع نؤكد على صمودنا وثباتنا وحماية أرضنا وبلادنا، فإن كل قبيلة تعتبر ممثلة للواء عسكري جاهز بعدتها وعتادها رهن الإشارة، ونقول للسيد القائد يحفظه الله راهن بنا يا سيدي، فنحن كما عهدتنا ثابتون وصامدون.
2: وتبقى القبيلة اليمنية الحصن المنيع للوطن ودرعه الواقي وسيفه المسلط على رقاب الخونة والعملاء وشذاذ الآفاق، حقائق يسطرها التاريخ وتؤكدها الحقائق ويشهدها العيان.
4: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net.y. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لا أكلنا فراغ هذه الأرض وشربنا رياحها ولا مسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هاي حارات من
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ورعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني، كرمة الشعب اليمني.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
2: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
1: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
2: كيف؟
1: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
6: ولن تنبع الحوارات، لن ينبع معهم إلا السيف، ولن ينبع معهم إلا القتال، ولن ينبع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
7: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية.
8: ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين: يا محمد عبد السلام وتبطلوا جنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
9: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود: والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة. وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي نقول له
10: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد. لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عمليات، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة لأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

0: ايوه ايوه اقف
1: قال لا
0: وش قال لا
1: انت عندك
0: قال اقول لك يا سعودي دام قد جيت اقول لك يا سعودي دام قد جيت مع اسرائيل تلعب شوط ثاني مصير المملكه في كف عفريت ونفطك والمطارات والمواني
1: اوف اوف اوف
0: اقول لك يا سعودي دام قد جيت مع اسرائيل تلعب شوط
1: ثاني
0: مصير المملكه في كف عفريت ونفطك والمطارات والمواني وعندك نفط لا تلعب بكبريت وعندك نفط
1: لا تلعب بكبريت
0: ولا تستعدي الشعب
1: اليماني
0: تعادل ردع ثبتناه تثبيت عليكم حسب آيات المثاني وعندك نفط لا تلعب بكبريت ولا تستعدي الشعب اليماني تعادل ردع ثبتناه تثبيت عليكم حسب آيات المثاني وحددنا نهايات الطواغيت وحانت ساعتك يا مردخاني
1: قوة
0: التحية للشاعر أبو زيد النعمي على النعمي
1: والله يا أستاذ.

من أرض اليمن الشامخة نرشد لكل الأنبياء التحارب وكل أنبياء العالم لأنهم مدعوسون تحت قدامنا فضل الله سبحانه وتعالى.

0: قال
1: واش قال؟
0: قال سقط في الفيسبوك مخاول من دب وهن في الواقع مع انصار
1: الله
0: مع انصار الله قد ناشط علام الطواغي تحدب وين الخبر والمرتزق بايلقاه يوم الجزيرة صار طاقمها جدب إذا حلم هيهات حلمه ينساه
1: إذا حلم هيهات حلمه ينساه
0: قوة الشاعر أبو عيسى دهقم.

0: رحب
1: بالله يا نايف
0: اضحك.
1: قال قولول بن سلمان لا يشتي الحل. قولول بن سلمان لا يشتي الحل.
0: لا يشتي الحل ايوه ما يفعل.
1: يكف عدوانه ويرفع حصاره. ترامب في موسكو يدور ديزل واظن فيها للسعودي اشاره. خلق الله بيدور ديزل. حياكم الله.
0: في ظهبره قصاك. ارحب.
1: ارحبوا.
0: بقيت.
1: معكم الليلة إن شاء الله في هذه المسائية وطبعا برنامج لكن بنخليه مسائية بإذن الله تعالى. الأحداث كبيرة والانتصارات عظيمة والمشاهد تشفي صدور قوم مؤمنين والانهيارات في صفوف العدو متلاحقة وانتصارات في تويتر وفيسبوك. ارحبوا مستمعينا الأكارم معكم محمد النعمي وزكريا الشرعي ومحمد الديلمي.
0: محمد
1: الجابري. الجابري.
0: محمد علي.
1: الجابري.
0: علي مع باقي الثلاثة رصوا.
1: محمد عبد الجابري ومحمد علي ومحمد الديلمي وعادل كلهم. التحية لكم جميعا.

0: مصدر مسؤول رفيع لقناة الميادين السعودية ضغطت على تحشيداتها لإحراز أي تقدم ميداني مهما كانت التكلفة.
1: يا الله جاهز.
0: لحظة
1: جاهز.
0: المصدر الرفيع، هناك حالة سخط بين مرتزقة السعودية بسبب الأعداد الصادمة للقتلى والجرحى. المصدر الرفيع لقناة الميادين، أكثر من 400 قتيل وجريح من مرتزقة العمالكة في رأس العارة في لحج حتى الآن بينهم قيادات. المسؤول الرفيع اليمني لقناة الميادين، فشل منظومات الدفاع الجوية السعودية دفع بها للضغط على تحشيداتها لإحراز أي تقدم مهما كانت الخسائر. المصدر اليمني المسؤول لقناة الميادين، تفاجأت السعودية من زخم الصواريخ اليمنية ودقتها. هو الله
2: أصبح العصر عصرا.
0: أيوة الله، بقوة الله قدس الله.

المصدر اليمني المسؤول لقناة الميادين. هناك خشية من طول أمد الحرب، وبدأ بعض الشركات والمستثمرين بالتفكير في مغادرة السعودية. احنا قلناها من أول مع برج استثمار، لا لرؤية 2030. ورور

0: حماد لكن جاوبني بصراحة، جاوبني بصراحة. طرح التلفون ما نخلنا نتجابر.
1: طرح التلفون. طرحته.
0: طرح التلفون.
1: طرحته.
0: بصراحة بصراحة.
1: بصراحة.
0: خليك مخضع مخضع.
1: مخضع هيل.
0: مخضع
1: هيل.
0: محضر خير. خليك محضر خير. يا منعة. خلي صدق الحين جد مش
1: وقت. يلا ها هيا قطب.
0: أين أفضل؟ أين مش أجمل بدلك؟ أين أفضل؟ أين يعني أصدق؟ أين أكبر هالة إعلامية؟ أين أكبر مراسلين؟ أين أكبر تغطية للأحداث؟ أين أكبر وأفضل تقارير إخبارية من ناحية الإمكانيات، من ناحية ما

0: الصهيوني. من هي هذه الهلة؟ حدث عربية سكاي نيوز الجزيرة أي ما اشتيت من حكم التضليل. فيديو واحد بيخرج ينشره ناشط مش المسيرة ناشط ناشط يخرج ينشر من باب المندب. أها يفرمت تنفرمت
1: تمام لا قصي كلنا إن شاء الله يجعلنا إن شاء الله ربي من أنصاره
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله نكون من أنصاره بإذن الله تعالى.
1: قرب المتكاش وقرب الصلاة. أيوة تري سمعتني خلنا إيش تخرج ما في قلبي
0: خرج.
1: ها أمس والله ما أكذب عليك وذه يمي كم واحد اثنين ثلاثة يمكن أربعة أو خمسة لجلا وقع ذيه أربعة أو خمسة ها بيحكوني قالوا باب المندب تحص ها باب المندب تحص صدق لا تكون تجاملوا يا أنصار ولا تقولوا مدري ما هو ضكة ولا هذا باب المندب تحص.
0: أي والله أنهم بسروا تغريدات بن جابر
1: ما نشتري
0: احتمال
1: الجزيرة بتعلن
0: أيوة
1: دخول تحشيدات
0: للمرة كان قلت
1: لهم دخلت تحشيدات لا نكون
0: نرجع صابر صابر صابر صابر قول لهم
1: المخا قالوا شل قلت ما المخا ماشي شوفوا أنا معي هذا يا المخا نار حمراء المخا أمس أكبر مسيرة وقعت على مستوى المديريات ذيك في المخا كيف دخلوهم في المخا مسيرات
0: مثل ما ذاك الذي قال
1: قالوا قلت والله ما هذا ماشي لكن باب المندب أنا معاكم أنا بقول من قال لكم قالوا بينشروا في الأخبار.
0: أي أخبار؟
1: أي أخبار؟ قلت ما هي الأخبار؟ قالوا قلت ما هي الأخبار؟ بتفسروا هذا؟ قالوا فنت بينزلوا مقاطع خيرات غير ما بتنشر مثلا العربي ولا الجزيرة الجزيرة عفوا وقالوا إنه بيفسروا أخبار من الجزيرة إنهم قد دخلوا باب المندب وشلوا جزء منه.
0: أها
1: ها صوت قالوا صوت قلت أنا أصلا ما بنتابعش هذا الأخبار القنوات أولا ما بنتابعش هذا القنوات ثانيا لو قلنا مثلا عندما وقع تسلل او ثغره من الثغرات عندما وقع هذا عندما دخلوا قالوا العمالقه وشيء هذا يعني احنا ما بنتياس احنا الصدق سواء علينا ولا لنا ولا علينا دخلوا هذا وقع ثغره هكذا ودخلوا في وقع دهسل المجاهدين ديهم كيف ما كانت ام حاجه احنا بنتياس الصدق الحرب هكذا كروا فر يا اخي ولا بتوقع ثغرات وقعت رسول الله يوم احد وقعت رسول الله يعني ولفوا عليه وهذا لكن شلوه ما شلوه الخبر عدم هناك وبيصوروا هناك فيديوهات ما بالله والله شلوه وليش ما نعلن وليش ما ندي وليش ما مدي الصدق ما من قال لكم يا قالوا مران مران انت كلها قلت من بيضل عليكم من بيزي بتبسروا المسيرة قالوا ماشي بسروا الميادين قالوا لا كم نعمل قالوا ما بلع معنا النت
0: اوكي بتبسروا من بقعة واحدة والنت والنت المسيرة موجودة في النت والميادين موجودة في النت والناشطين الاعلاميين حقنا موجودين في النت
1: لذلك بين أقول لك أين أفضل تغطية إخبارية ولا شيء كيف بتطغى على على باسمها على القنوات حقنا مثلا المسيح الجزيرة والعربي ما شابها ما شابها هذه القنوات ها
0: بيعجبنا
1: قلت يا خبره الحق هو منتصر سواء كان في الميدان ولا في الإعلام بين أقول لهم بين أقول والله العظيم اللي بخبره خبرتي أنا وأعرفهم يعني بينزلوا لها هناك يفعلوا الأول قالوا الخوخة مدري ما لها نزل واحد من الأخوة قالوا دعنا في الخوخة وياها وينهم بتاريخ كذا كذا
0: أمس
1: كذا كذا
0: أمس صوروا اليوم أمس صباح اليوم صوروا في باب المندب
1: ما بصرتهاش
0: اليوم صوروا في باب المندب الآن هذا واحد من حقوة المرتزقة علي النسي
1: هو محسوب على
0: محسوب عليهم هذا علي النسي الآن نزل الآن نزل وعاد بيقول ودكم نتكلم عن رواية أحداث باب المندب وما دار فيها خلال 48 ساعة الماضية بكل شفافية ولا تبور رواية معمر الإرياني الخيار لكم ما قال وين احنا قال نشر الصحفي محمد عدلان التابع لصنعاء مقطع فيديو من باب المندب صباح اليوم دون أن يحدد مكان التصوير وبعد الفحص والتدقيق باستخدام تطبيقات تبين الفيديو التقطة في منطقة حسن مراد المطلع مباشرة على مضيق باب المندب حسن مراد المطلع على مضيق باب المندب فوق ما يعني أن قوات صنعاء لا تزال متواجدة في باب المندب حتى اللحظة هذا من الذي نشره الصحفي محمد عدلان نشر قال أنا هنا في قلعة كذا في موجود فوق البحر فوق المضيق مباشرة هذه الصورة هذه الصورة ترى في مضيق باب المندب بصير الذي نشره صاحبهم قال نشر فتحي بالأزرق نشر الصحفي فتحي بالأزرق فيديو مساء أمس ادعى فيه أن قوات درع الوطن تمكنت من تحرير كامل باب المندب دون أن يحدد مكان التصوير. وبعد الفحص والتدقيق باستخدام تطبيقات الخرائط الجوية تبين أن موقع تصوير الفيديو في شمال باب المندب بحوالي 10 كيلومتر و400، يعني احنا حتى الناشطين حقنا عندما بيصور ويوثق بيبحثوا بعضنا، احنا دارين نبوه ناس بيبحث بعدنا ويدرأ من هو الصادق ومن هو الكاذب. قال في نفس الموقع، في الموقع ما حددش قال المكان، بس تبين انه في مكان كذا كذا، مما يعني ان قوة صنعاء ما زالت مسيطرة على باب المندب. يا اخو برا اللي دخلوا التحشيدات بس تقول هم العجز مننا، ضغطوا ضغط كبير جدا واحنا استدرجناهم وجالهم كموم. تخيلوا اليوم ان الصحفيين والناشطين الاعلاميين في محافظاتنا الجنوبيه، وللاسف يعلم الله انه بيؤسفنا ان السعودي يدفع بكل هؤلاء بالمئات بل بالالاف ويوصلوا الى محرقه، يعني بيضحوا من انفسهم من اجل السعودي. حتى بيلاحظ الاخوه ان الان زخم الضربات الجويه في باب المندب اكثر من غيره في اي مكان. ليش؟ يعني معه أوامر ضروري تستعيد باب المندب، وقف حتى مهما خسرت مهما كانت الخسائر، ادفع مهما كانت الخسائر. يعني ما بش بيت، بيقولوا ما بش بيت من شبوة لا عدن لا لحج لا أبين، كل المحافظات وما فيها عزاء وما فيها علم، إما جريح ولا قتيل بفعل هذه التحشيدات من قوات العمالقة. ليش ترمي بنفسك للمحرقة؟
1: يا أستاذ محمد، إحنا بصرنا أنا وأنت قبل ما ندخل الفترة، أقسم بالله أن أغلبهم بيصير لاي يأكلوا شرب.
0: ها هذا فتحي بالأزرق، نشر الصحفي فتحي بالأزرق فيديو مساء الخميس الماضي، هذا الذي مشى ادعى فيه تحرير كافة جبال كهبوب، كافة جبال كهبوب الاستراتيجية في قبضة العليمي دون أن يحدد مكان التصوير. قالوا بعد الفحص والتدقيق باستخدام تطبيقات الخرائط الجوية تبين أن الفيديو التقط شرق جبال كارة على حدود مديرية المضاربة ورأس العارة لحج يقع شمال جبال كهبوب بحوالي 10 كيلومتر. يعني انتصارات المرتزقة، مستمعين الأكارم، أيها الأحرار الشرفاء في شعبنا اليمني العظيم، لا تصدقوا إعلامهم نهائيا. يريدوا مقصودهم من اليمن سوريا، مقصودهم من اليمن دولة أخرى غير اليمن، أنها تنهار وتنهد معنوياتهم بمجرد خبر إعلامي.
1: أن مجتمعها والحاضنة الشعبية، يعني عندما نقول الحاضنة الشعبية قصد من بتحتضن الأخضر واليابس، الأزرق والأشقر، اليهودي والنصراني، السوري والباكستاني، التركي والهندي، ماشي الإمام يا أستاذ محمد، بيئتها غير كل أي دولة،
0: وثقافتها غير كل الثقافات،
1: ودينها غير كل الديانة،
0: ويقينها بالله غير كل الناس،
1: واعتقاده أن النصر من الله غير كل الاعتقادات،
0: لا يركن لا على إعلام ولا على غيره
1: ولا على أي مخلوق جنسي خلق في هذا الكون إلا على الله،
0: لأنه واثق بقيادته وجيشه
1: الله وبالله سبحانه وتعالى.
0: قبل كل شيء هذا أولا شيء.
1: نعم
0: هذا أولا. داري يا خبر 12 عام ونحن كان قدوم الخبرة فوق صنعاء في نهم، هل تزعزعت معنوياتنا؟ هل انهارت معنوياتنا؟ هل انكسرنا؟ وقد العدو خلاص، قد بعض التابعة المرتزقة شقوز نفسي بأول واحد يدخل مدير ميدان 70، ما عاد هذا الحين تجلس عانس المياد السنة، هذا راح عاشر.
1: لا لا لا، عندما يدخل السوري ينشلها اي واحد
0: سوري،
1: ما سهل له سوري،
0: طاقستاني
1: والزاني
0: زاني
1: دريت ها ها سرستاني استغفر الله العظيم
0: من وين هذا
1: يا اخي، ما عاد خلوا حاجة دريت
0: فاصل اعلاني ثم نعود.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
6: ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل. أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: وزارة الصحة اليمنية من صنعاء.
1: ممكن قدر تقرير قبا.
0: 91 شهيدا و 168 جريحا معظمهم نساء وأطفال. ضحايا العدوان السعودي منذ بداية تصعيده في 3 شهر سبتمبر الماضي. 60% من ضحايا العدوان السعودي النساء وأطفال، ما يؤكد أن الاستهداف كان موجها للأعيان المدنية والسكان الآمنين. أجرامهم وحشي وعالمنا منافق مرتشي، والكل مستغشي ثيابه لعن أبو أم القروش.
1: كمل
0: مانيش حافظ.
1: مشتقل
0: ما قلت ليش كما تقول كماش تقول ما تقول
1: شو فعل زامل لهم على ذا
0: معايا.
2: والكل مستقشي ثيابه لعن ابو ام القروش
1: روش.
2: واللي ربط جأشي وقلبي غير بطشه ماخشي، ما قل ما نمشي على باقي جثث ام القروش، ما عاد باقي شي معاهم يا الرصاص تناقش.
0: جريمة أثير، الطالبة أثير، جريمة أبناء العضلي، يعني جرائم بشعة جدا.

0: يا الرصاص اتناقشي.
1: هجت صقر يا موت ماشي لهم فوق العضوش
0: ناش.
1: يا بقمة الرشاش رشي التماتي كر
0: ارعشي. وين صوت الرشاشات؟ وين
1: وقرش الدنيا قروش خش بش الأرواح يا سود المنايا وانهشي جش عش الأحشى وقشي وهبش الأعضاء
0: هبوش
1: يا بندقي غدي وعش المرتزق والداعشي والقاذف المحشي صبح جيش أوباما وبوش يا بغمة الرشاش رعش يا تماتك
0: رعش رعشي
1: رعويش طشي باتشي وكوشي وقرش الدنيا
0: قروش
1: خش بش الأرواح يا سود المنايا وانهشي جش عش الأحشاء وقش وهبش الأعضاء بوش خش بش الأرواح يا سود المنايا
0: وانهشي خش بش الأرواح
1: جش عش الأحشاء وقش وهبش الأعضاء بوش
0: والله ما شلهم لك ذي ورب الكعبة مجرمين.
2: احنا تكتمنا وحررنا الوخاء
0: اها
2: وانتم تراجعتوا الرأس
0: العارة
2: ما كان فيكم يا عدو الله ما كان فيكم يا عدو الله سخاء
0: اها
2: عدوانكم تتحملون اوزاره
0: اي والله
2: جيش الرفاهيات والجيوش الكباب منتو بقد الله وقد انصاره
0: اها
2: تتجرعون الموت في جبهة ذباب وتشربوا كاس الفناء بغباره
0: أيوة.
2: يا كلب لا تصحف إلى وادي الذئاب المملكة وكلابها منهاره جبهة ذباب اليوم حالتكم تراب ذوقوا عذاب الله وذوقوا ناره ذوقوا عذاب الله وذوقوا ناره الشعور أبو حسين.

0: قال مطار صنعاء بأمر أغلق مطار الرياض وبايغلق مطارات السعودي جميع، وذه نتيجة من اتعدى شداد الغلاظ لا تحاصروا ذي يخلوا كل عاصي يطيع. يا كم صبرنا عليهم لكن الصبر فاض، ما بيت منهم وما هو بالمآسي وجيع، ما بيت منهم وما هو بالمآسي
1: وجيع.
0: والآن لا نسمع ابن أمه يجيب اعتراض ولا يندد ويشجب من قطيع القطيع، وفوقهم فوقهم يا فائقة الانقضاض، فوقهم فوقهم
1: يا فائق
0: يا فائق الانقضاض صقيع فوق المطارات اسقعها صقيع، لما نيوم الحداثة تسطط في عكاظ والرؤية الخنفشارية بقاصف تضيع.

0: تخيلوا تخيلوا تخيلوا وقولوا الحمد لله رب العالمين وسجد الشكر وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا نحمده ونشكره ونستغفره ونصبحه. هناك معلومات تقول على أن هناك طائرات تنسق مع مركز عمليات التنسيق في صنعاء للهبوط في مطار الرياض. أيش من عزة أي شركات
1: حكا شركات
0: أيوة رحلات
1: الإذن قصدك أيوة.
0: الإذن
1: إذن الإقلاع والهبوط
0: سبحان
1: الدخول
0: الله إلى المطار أيوة. سبحان الله العظيم سبحان الله, الله العظيم سبحان الله
1: أدحسكم العظيم. لا حتى قبل أشهر يعني قليلة وما نسافر إحنا ولا نخرج للعلاج ولا المرض ولا وبينازع ما بلا بإذن من بإذن السعودي. هذا يدخل هذا ماشي هذا مطلوب هذا مسكوه هذا خلوه رحلة هذا لا يرحلة هذا يتعالج هذا لا يتعالج. لا قبل أمس لا أمس هم بيتأمروا علينا من قبل 10 سنين
0: ها
1: وفي لحظة في غمضة عين في لمحة البصر يا أستاذ محمد بإرادة الله
0: سبحانه قدرة قادر سبحان الله العظيم
1: تغيرت في, في في أيام في ثواني. يلا عفوا مطاراتكم تكفلت وممنوع أي طائرة تهبط يا آل سعود وممنوع أي واحد يسافر لا بإذن من بإذن اليمني.
0: معناته يا زكريا لكن بيشغلونا لا ما يحل نصبر لا ما يحل متنا جوع يا أخي الصبر له عاجب
1: مش ينسافر ما بيسافر
0: العاجب
1: ما
0: خجل
1: من الحارة والله ما بكر لابنه يتصرف
0: لمن من العاجبة للذي بيصبروا الصبر عاقبته خير الصبر عاقبته خير بما أن لديك قيادة.
1: يا أيها الذين أصبروا يا الذين أمنوا أصبروا
0: وصابروا
1: وصابروا
0: ورابطوا واتقوا الله. إحنا في صبرنا حتى نحن في في المدن في القرى في الأحياء في العزل الذين ما إحناش مشاركين في في في جبهات القتال إحنا مرابطين. خلى نيتك إنك مرابط مع الله واصبر ولا تستمعش لا تكونش سماع لا تكونش سماع للكذب والأراجيف والزيف والدجل والتدليس. وصلت الحالة اليوم يكفي يكفينا أنه من الإيجابيات لهذه المعركة أن العدو بعد أن كشفت وعرت غزة كل المنافقين ها هو اليمن يستمر في كشف وفضح هؤلاء المتأسلمين إلى أبعد الحدود. يا زكريا حلف طويل عريض وحلف مكة حلف مكة حلف مكة من يقاتلوا يقاتلوا اليمنيين المدافعين عن أبناء الدين عن الإسلام وعن المقدسات وتحت ذريعة حماية المقدسات.
1: أنت ما بيذكرك بحاجة حلف مكة بحلف قريش عندما تحالفوا على رسول الله
0: الله الله
1: والله نفسه
0: عندما يعني حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم
1: يجمعوا عليك قالوا يضربوه ضربة رجل واحد لكي يتفرق دمه بين القبائل
0: وهذا ما يشير يفعله بأنصار
1: هكذا يشتوا بالأنصار باليمنيين لجي ما احنا داري من غريمنا قاتل بعدها يقول لك قاتل السعودي وقاتل أمريكا وقاتل إسرائيل وقاتل باكستان وقاتل تركيا وقاتل القرجب كلها وقاتل كم جهدنا يقول لك هكذا نفعل بهكذا تطص على تطص على اليمني وقاتل من الداخل نغبش لها المرتزقة هل تنق ولا هذا. لكن سبحان الله العظيم ربي أنا أقول تانا نصر الباري سبحانه وتعالى ومعانا ها أظن ما تمكن له ولا أقول لك الأولياء من قبل من قبل من قبل اليمنيين
0: الأحداث نعم
1: بس
0: نعم
1: بلا
0: نعم
1: صدق نعم ها بيجيبه الله سبحانه وتعالى كان يتمكن هؤلاء الأئمة العظماء من قبلنا على منطقة معينة والله يهزم هذا كان وعدوه في البلاد
0: رغم يا زكريا أن أساليب المكر والدجل والخداع والتضليل والإجرام يعني الأسلوب واحد الأسلوب واحد بيتطور فقط في في في الآلة وفي الأداة. كم هو منافقين كم هو إعلام يعني بس ما معهمش وسائل إعلام من الجزيرة والحدث وغيرها والقنوات السعودية ها كم به مرجفين اليوم المرجفين قد بدل ما بيرجف يصير كان برسلول وجماعته يصير لعند كل الناس في تجمعات في سوقه قده بيرجف من داخل التلفون بيوصل إرجافه بشكل سريع يعني عصر السرعة في النفاق وفي الدجل وفي
1: كل شيء
0: أيوة. والنصر بحجم كل هذه الجرائم وأعظم
1: 20 ألف يا أستاذ محمد الآن يدخلوا يزحرونا ولا الجرف 20 ألف سوري عيدتوهم من باكستان ومن تركيا ومن سوريا
0: وسرواستان وخلواستان خلواستان
1: واحد جاوب فعل فيديو أمس بسرته واحد سوري قال إلى السيد عبد الملك الحوثي رجاءً غاية الرجاء سيأتون إليك رجال من سوريا لحربكم. فالرجاء غاية الرجاء منكم أن لا تجعلوا أحدا منهم يعود.
0: لكم اللحم ولنا العظم.
1: هكذا قال. ما هم ولا سوري، بعضهم ملفلفي.
0: هم ملفلفي،
1: هم قد جولا هنا وقد وجعونا. قال لك الله في حرب
0: ووجعناهم.
1: وعاد الأنصار ما أقول لك في في في حدود سفيان، في سفيان ما بعد سفيان. خرجوهم هؤلاء الأنذار،
0: طاجكستانيين
1: وأوزباكستانيين وأوزباكستانيين دري. وتوهم أين؟ في بلادنا، إحنا في بلادنا في الطريق.
0: دريس
1: القبيلي عندنا، القبيلي يا أخي مهما يكون، ولو هو عدوك مثلا، لو هو عدوك عد فيها القبيلية الصح
0: قبيلة
1: يا أخي يخرج من بيته هكذا القبيلي، يعد في عد في عزه، عد في كرامه، عد في النخوه، عد في غيره على بلاده على ارضه، عد فيه يجي يخرج من بيته هكذا ويبصر مدقن كم من دقن الصفراء مذحله. نهولك الزغص كان تانيني.
0: قال هذه اليوم قد هي عده عمل، عده شغل يا اخي. عجبني، قال مثل ما المهندس معه بانات قد الدقنا والمسواك والثوب القصير، عده عمل.
1: أيوة
0: لما تنتهي الشعر كيف كان بيحلق،
1: يعني ضروري يجمع هذا الميزات. يخرج القبيلي هذا، يخرج من بيته وذي باب بيته من هولها التقن، ما حد داري ما جنس ما عرقه. والقبيلي يجي يقول له مالك يا أيهو، ما تصير نيم، ما تصير انجليزي مدري منين توهم. يقول القبيلي تستنكر، يقول هذا ما جاب أبوه لا بلادي، ما جاب أبوه لا باب بيتي. لا جاب أبوه، صد كانوا يتقطعوا، نقطعنا أنا كانوا يتقطعوا، حتى القبائل الذي كانوا معاهم كانوا ضد الأنصار، قبائل كانوا ضد الأنصار،
0: كانوا يتقطعوا
1: لهم القبائل هؤلاء. عندما يدخلوا بلادهم يخرجوا، مثلا يخرج يتسوق ولا شيء ويقطع عليه فالنقطة، وبين أنت منين أنت، وين عاد تصير، ما معك تي بضاقتك تي هذا. والقبيلي ظنن يا أخي ما عيب عيب، إحنا قبائل هذا ما يجي من ظروف الدنيا يجي يتقطع علي، والله ما سبرت. وبعدها كانوا رجعوا بعضهم كما يعلمون، يعني بعضهم رجع أخذتها الغير والحمي والهذا، قال والله إن هذا الحمدين ما عنده حجي ضلطها ولا من بيوتنا من طرقنا.
0: يعني عرفوا إن المشروع ماش مشروع إنهاء انقلاب ولا شيء، إنه مشروع يغير الفوتوغرافيا اليمنية كلها،
1: حتى البيئة المجتمع
0: والبيئة
1: نفسه.
0: نعم،
1: لا يعرف لا قبيلي لا سيد لا فقير لا قاضي لا جني لا عفري ولا يعرف حد، دعشوشي يذبحك من تدي بطاقتك ولا هذا، ولا لو انت معيا لو انت بتاكل من زادي من دا نخصة.
0: تخيل يا زكريا لو كانت تطورت الامور لا سمح الله والحمد لله رب العالمين على انتصاره، كيف كان عيشك في تلك البلاد الذي يعني قبيله وحميه وغيره، ويتحل شيء
1: تواعش
0: يدق الباب عليه ويقول له خرج بنتك ولا
1: نفس خلص. ما فعلوا في الساحل في ساحل سوريا
0: اكيد،
1: كيف فعلوا في ساحل سوريا؟ ما كانوا يذبحوهم يطبخوهم طباخه
0: ويشلوا البنات ويغتصبوهن؟
1: ما قصدك معي، ما احنا ماشي، احنا مع حرام لا يبدؤوا، ما أقول لك بل عدو قبل الصديق،
0: تشوق وشوق
1: ما قصتك.
0: والله السوداني كان يقول انتظرونا المحبشة، والله ما أشتي لمحبشية
1: هكذا. الله
0: احترت الرجال ونزلت الميدان، والله لو ما بقي مخبر ما عادك داخلي فوقنا يا سوداني، لا أنت ولا العالم بكله.
1: أذكر خرجت،
0: لكن ما هو أقول لك أن هذه الألفاظ بتدفع حتى الكثير الذي كانوا محايد ولا ساكت ولا ضدك يبصر هذا الشيء، لا بخطوط حمراء، إلا الذي هو قدر ديوث ما بيهم بشيء وده بينطلق مع الدوات.
1: نفس هذا خذ اتصال المقابلة، ها قالني حاضر بزوج بناتي السوداني ولا شيء ولا
0: أيوه أهم شيء يخرجوا الفوتي.
1: أيوه
0: دوات
1: قد
0: لكن أخذت الغيرة وانطلقوا الرجال.
1: لانك امان انهم بعضهم يعني ضبحوا يومي الثاني وهو باب بيتي هذا الملعون، والله قالت له هذا ما صدقوا الرجال انصار.
0: مديريات الشرفين من اكثر مديريات تضحيه وبذلا في سبيل الله سبحانه وتعالى.
1: نعم،
0: وعلى راسها مديريه المفتاح والمحامشه.
1: الله
0: يعني يجي لك تلفظ بهذه الالفاظ الكثيره الوقعه اليوم، هكذا يراد لليمن، يريد ان يدخلوا هؤلاء ما يفعلوا ذبح وساحل وقتل واغتصابات. الآن المعركة يا زكريا حول الطائفية، لو تبصر لكل تصريحاتهم أعادوا نغمة الطائفية أيام ما كانوا الأنصار وعادين في صعدة وما بعد صعدة قبل ما يدخلوا هنية، في صنعاء وقبل أن يتمكنوا من إدارة البلاد ويرفعوا من شأن هذه الدولة وهذه البلاد. قبل كان يتحكم هذا بمناطق بمنطق طائفي، يقتلون يسبون الصحابة، يدمرون مكة المكرمة والمدينة المنورة، يستهدفون سروال محمد المؤسس. سروال المؤسس ها ما بقى له يقول الله يستهدفون سروال المؤسس داخل ما يقطعش لي.
1: لا لا سروال حين معجبهم
0: هم دم السروال بسروال.
1: أيوة. ما قصدك
0: المنظومة
1: درايف. لذلك قصدي احنا عندنا الغيره والذيه لما جيت عندما
0: اللهم صل على
1: ما عبت تقبلهاش احتلوا فيه من جارك.
0: ما اكيد
1: من جارك ذو ابن عمك داخل بيتك
0: الناس
1: ما لازم مثلا تحفظ باسم مثلا مكلفك ولا اختك ولا امك اسم امك يقول لك ها احتل جاهل اسم امك ها عيب خلف لك ما تجي تخلي واحد باب داخل بيتك وهذا من ظروف الدنيا ما تداري ما أصله ما عرقه ما جنسه يهودي بنو يهودي.
0: لذلك لو يجيبوا من جابوا لليمن والله إنها مقبرتهم والله
1: داري
0: هؤلاء الطاجكستانيين والسروالستانيين والخوزستانيين يعني عليهم أن يراجعوا المعارك اليمنية منذ 2015 إلى اليوم. يراجعوا سيرة بلاك ووتر والثانية خلي الجندويد عباقي ثانية أبي شركة ثانية.
1: بلاك فوتر جنجويد ومدري ما حلك هذي رفرفوهم.
0: أيوة وقع بهم مجزرة كبيرة جدا بصاروخ توشكا.
1: هذي خلطهم. أيوة. خلط الحرب في باب المندب.
0: وجا الصهيوني وجا الأمريكي
1: وجا الخليجي وكلهم.
0: كلهم. تذكروا بس. ورجعوا للتاريخ الروماني.
1: والسيد سلام الله عليه وسلم
0: والمصر كلهم.
1: متزج الدماء. ممتازية الدماء الأمريكي مع الإسرائيلي مع السعودي
0: بلاك ووترية مع الجنجويدية والحمد لله
1: اليوم نعم اليوم من الله
0: اليوم جو ورب الكون ورب الكعبة
1: خرجوا مسيرات في باكستان رفضا
0: نعم
1: لهذا قالوا الحكومة العميلة احنا ما احناش راضين بأبنائنا وهذا تجوبهم في حروب ليست في صالحنا ولا لنا فيها لا ناقه ولا جمع ولا حاجة هكذا أحرار يا أخي في باكستان مش مراضي
0: وثانيا
1: على هذا الشيء ثانيا الأتراك والكل
0: نعم
1: والله مراضي ليش الأتراك يا أستاذ محمد
0: ما زالت الأغنية تردد في
1: والله كان قدر أحافظ الله كان قدر حفظت الكلمات ونسيت
0: كان قدر حفظت
1: ها أولها
0: كيف
1: ها
0: وش بيقول
1: أنه كان يوم مشؤوم ويعني بيترحموا على قتلاهم الذي قضوا نحبهم
0: أو يمن
1: ذهبوا
0: أو يمن أو يمن
1: أيوة ذهبوا إلى اليمن ولم يعودوا ها أنها أرض مشؤومة هكذا أنها مشي صالحة لأي غازي أو أي
0: هذا مذبح موجود باسمها مذبح ليش سموه مذبح
1: مذبحة الأتراك
0: مذبحة الأتراك مذبحة الأتراك
1: الله سمية نسبة إلى مذبحة وقع لهم مجزار عالمي بقع السايل لا مدري وين
0: يعلم الله اليمني لما حتى لما عاش ما بيرضاش بيقاتل بجنبيته
1: قالوا كان
0: ما قال الأسير الهاملي والله ما غير كملت الرصاص بي ورجع قاتلهم بحجار قالوا قاتلت بحجار يا طردو قال الله والله ما غير كملت الرصاص والله ما انت ماسك لي لا انت ولا غيرك سلام الله عليه هذا رجال يمن
1: هذا أحد أحفاد الذي كان يمسك التركي هذا كمل عليه الذخيرة معبه ما يفعل والتركي ضلوا عرض طالوا عرض على تراك ها واليمني يا رحمته ما بشي كان يقبض به يحتفل التركي من عند رجله وها ها بسم الله الرحمن من رأس الهاوية
0: يا حيود البقر
1: والله هو يا لو ما قالوا هؤلاء مشون بشر هؤلاء الله يفتح على ما عاد
0: يقرأوا تاريخ اليمن يقرأوا تاريخ اليمن
1: الحمد لله نعم عظيمة هو
0: تاريخ ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام يقرأوا تاريخ اليمني ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام ولا عاد يرجعوش لتاريخ اليمن من قبل الإسلام وما بعد الإسلام من 2015 لليوم هذا الجيل الذي حافظ على مبادئه وعلى عرفه وعلى سلفه وعلى قبيلته وعلى غيرته وورثه جيلا عن الجيل لما اليوم
1: والذي يقول لك يا أستاذ محمد ها ولا بطول في الكلام ما عاد باقي ما به فاصل ها تمام يا أستاذ محمد عندما قلنا لك ليش تنزلوا تعز تعز
0: مش تقدروش
1: مش تقدروش بس شو
0: لنا والله أبو ناس قالوا للمرتزقة مش تقدروش علينا وفعلا قالوا مش تقدروش ونكلوا تسمع الأصوات اليوم من الأحرار في المشاهد التي اليوم نشرت كله نكرنا وحررنا وطهرنا بلادنا من دنس المرتزقة كله بقوة الله.
1: أغلبهم من تعز.
0: معظم الآن الذي بيقاتلوا داخل تعز من تعز من أبناء تعز الأحرار الشرفاء الأباء.
1: الله ما احناش من هذا.
0: كم من شامخ كم من أخي السراسرة أقول لك كل بيت فيه حمام. قالوا كل بيت فيه حمام في مرتزقة لكن لا يتجاوزون 20% من تعز. معظم أبناء تعز أحرار وشرفاء.
1: أقول لك حتى من الذي كانوا مثلا متضامنين مع هذا الحمل ليش تنزلوا تعز؟ ليش؟ احناش في هذا ينزلوا ما ينزلوا ما ذي خيرات ضامنوا ليش ينزلوا تعز ما نزل بابتهم لا تعز. وقعت يا أستاذ محمد ذكرت ما قلت السيد حسين سلام الله عليه ما قال في معنى كلامه أن الباطل يخطو ملحق من حيث لا يشعر.
0: صحيح
1: دريت؟
0: نعم.
1: وقعت هذا حق ال ال ال الدعشوش هذا المرتزق النذر ها عندما عرى المجاهد الشهيد. وأيضا وقع حق الدهس حق المجاهدين ها بعضهم ما كانش داري قال أن هذا هذا هذا هو قدها يجي يفعل بالمجاهد هكذا قدو ميت
0: بالمقدور مقتل يا أخي قاتل.
1: يعني بعضهم افتجع يا أخي قالنا هؤلاء بشر هؤلاء ولا ما هو بيدعس قدو ميت بيدعس في بطنه في راسه في هذا بيفعل في أفعال. قال أخبر هذا مش بشر هؤلاء أمان السلام الله على هذا الحوثي ما بلا ينزل يكمل يقرشهم على هذا الأساليب أساليب حكم هذا هذا أساليب حرب.
0: نعم.
1: قدو عدوك هذا لكن بيجيوا بالضوابط ضوابط ميدانية وضوابط قتالية تمشي عليها.
0: ولذلك يا زكريا نزلوا بعض الناشطين من حقهم الملاحي الذي أيد هذه الفعلة قال خيانة تعرضنا في تعز لخيانة. من خيانة؟ قال من المواطن. ها خيانة خانك المواطن تشتي المواطن أنه يرضى بهذه الأفعال القذرة والوسخة. المواطن الذي شاهد منك الإجرام داخل مدينة تعز بتدخل للمستشفى وتهدد المسؤولين واصحاب الصيدليات يعطوك علاج تدخل تبيعها لتخزن. المواطن الذي بسرك وانت بتدخل مؤسسات حكوميه تنهب وتسرقه بالليل تقول الحوثي نهبها وسرقها وهو بسرك بعينه تدخل بيوت اللي نازحين بعضها يسرقوا منازلهم تلف الطريق تقنص وتترجم بالقضيه على غيرك.
1: الله وما هذا بعد كذا انت قد افتح لك فه ما بحد اهو مش موجود.
0: ايوه
1: تشوف الخارج تشوف الخارج
0: إبستيني
1: مليون فهلمية
0: والله إبستيني
1: مدبس
0: أمانة مدبسي
1: مدبس
0: يعلم الله ما بأي تلك الجرائم البشعة والوسخة والكذرة إلا إنسان مدبس قصبا عنا
1: أنت
0: مدعوث
1: أنت عثر ضاب هذا الحالة مثلا جيهم في حج ولا فالمحاب شوف علوا بهذا العمل ها وجو أنت معارض لهم ولا شيء وعتب سر هذا كالمناظر وتقول يلا تما بلا يستهل ما نزل بهم ما طلع بهم
0: يقاتل بشرف يقاتل بشرف معه قضية ولا هكذا حقد أعمى ولا تعبية مغلوطة يعني وإلا فكر
1: والخيانة في الحرب عقبتها وخيمة أقسم بالله عندما كانوا يصيحوا لهم سلموا تسلموا تسلموا يا حوثيين تسلموا يا مرتزقة تسلموا ما ضحكك من تقول لهم من كذا ها قبل ما يضربوا عليهم النار ها
0: في معلومة تقول يا زكريا ما نشدري هم جارين ولا بعض المعلومات تقول على أنهم أسرى أخرجوهم
1: أسرى.
0: من عدن وتركوهم في تلك الربعة عشان يهربوا ويمثلوا يعملوا ذلك الفيديو لأي مش تمثيل يعني لأجل يعملوا ذلك الفيديو إرهاب وإرعاب
1: والمنطقة ماشي هذا كالمنطقة يعني كالمنطقة في ساحل
0: رأس العارة
1: في ساحل ثاني ها وأيضا هذا الذي بثته القناة العربية الملعونة كان المراسل هناك كان جالس والطيران ضرب فعل غارب وهم تحركوا كأنها قديم من السقف ولا شيء اضربوا وإحنا نصير هناك نبصر الجرحى لا عاد شيء جرحى ولا شيء ندكهم أساليب لا ترضي الله ولا رسوله.
0: إجرامهم وحشي قد قالها بس مشان إجرامهم وحشي وعالمنا منافق مرتشي. تخيل بالأمس في مجلس الأمن يدينون ضربنا لمطار صنعاء لمطار الرياض إيش من نفاق عالمي. نناقش النفاق العالمي بعد هذا الفاصل
1: إن شاء الله ببعض
0: ابقوا معنا
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: فاصل إن شاء الله
0: بإذن الله.
2: وقفة إعلانية

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدف حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس اشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين معك امني واحد وقت بقولها الجهل وحدهم في الفانوس.
4: ايوه اشتي يكون معي خط تلفون واحد بس وفي الخط هذا ميزه ان فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمه.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. انا مارد ما نش ساحر عشان اقدر احقق هذا الامنيه. امنيتك صعبه خاطره
6: ولا صعبه ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل ارسل هايبرد الى 211 مجانا.
3: سبافون اصاله وتواصل.

0: نموذجا للشرعية الشعبية ويكشف زيف الشعارات السعودية عن الدين والإنسانية. ما قبل هذا الخبر ما معك من خبر.
1: من هو؟ الشعب اليمني.
0: الشعب اليمني يقدم نموذجا للشرعية الشعبية ويكشف زيف الشعارات السعودية عن الدين والإنسانية. التقرير هذا بعد ما كنت شي تقول قبل.
1: ما بشي وصل بس.
0: متأكد؟
1: أيوة.
0: قدم النائب السابق في البرلمان التونسي زهير مخلوف قراءة للمشهد اليمني ركز فيها على الحضور الشعبي المستمر في الميادين دعما للقيادة والقوات المسلحة، معتبرا أن هذا الحضور عبر عن علاقة متكاملة بين الشعب وقيادته، وعن موقف يستند إلى الدفاع عن المقدسات والأرض ومساندة لفلسطين لا إلى الاعتداء على الشعوب الأخرى. ركزوا يا أخوة المستمعين، ركزوا، من هو هذا؟ برلماني من تونس. كمل.
1: قال وفي مداخلة على قناة المسيرة أكد مخلوف أن الحضور الشعبي اليمني المتكرر شكل تعبيرا عن شرعية تتجدد عبر المواقف والمشاركة الجماهيرية وليس عبر صناديق الاقتراع وحدها، مشددا على أن التجربة اليمنية قدمت دروسا في التضامن والولاء والتمسك بالقيم في مقابل تراجع أخلاقي وسياسي للنظام السعودي.
0: قبل ما أكمل يا أستاذ محمد، أنا بيقول ليش الصناديق الاقتراع؟ ليش؟ قالوا ليش طلع هكذا كوشل الشرعية وشل الرئاسة من الذي هم الشرعية كعبد ربه ومن
1: أيضا والرد عليه؟
0: ليش المفروض الأصل القوانين الدولية في كل دولة أنه ما يطلع رئيس ما يشل الحكومة لا عن طريق الصندوق
1: أو الجائزة؟
0: الصندوق الصندوق. وإذا كان الصندوق هذا قصد صاحب الصندوق
1: ملغم.
0: هذا ملغم ولا شيء تفتحه ويمسكه كذا كالإسرائيلي ولا الأمريكي ولا السعودي، ما نفعل لكم يا أخي، نصدق الصندوق ولا الشعب؟
1: وبعدين أيضا هذا رد على
0: قصدي هذا الأني
1: أيضا رد على الادعاءات.
0: حمل أنا ما تيتهاش هذا حمل في النت يعني كبيرة قبل يومين أو ثلاثة.
1: أنا شحدتك بداية هذه بتثيرها الجزيرة والمحللين حقها وبتثيرها قنوات أخرى أنه ما بالشرعية مع الحوثيين. بيردوا عليه بعض المحللين بيقول لهم أين هي الشرعية؟ هل الشرعية هي التي في فنادق الرياض أم الشرعية التي تستمد
0: في الشعب؟ في الشارع نفسه.
1: هل هي شرعية الشعب اليمني الذي بيخرج بالملايين في مئات الساحات أم هي شرعية الفنادق؟ قولوا لنا أي شرعية. حتى قالوا لهم شرعية الفنادق كل واحد لهم أيدي الحالة، ما بش حتى تأييد كامل مؤيد لشرعية الفنادق، مؤيد لراس واحد. يا يعني ناقل الشرعية
0: هذا الحين مثلا في منطقة محددة
1: لحد يقولوا هيا فعلوا انتخابات وإحنا نبصر بسروا عن هالبات ينتصروا الحوثيين، ماش وقت اليوم تدعين اليوم لأن نحن نفعل انتخابات اليوم؟ لا، قاتل إلى جنبي ونطرد المحتل ونحرر أرضنا ونستعيد ثرواتنا،
0: يكون الصندوق في يد الشعب
1: ونرتب أمورنا جميعا،
0: يكون الصندوق في يد الشعب
1: ونخلي الصندوق في يد الشعب.
0: أوه.
1: والشعب يختار اللي يشتي.
0: طيب إن شاء الله يجي واحد بناء الصومة.
1: وبعدين الشعب هو لا ما بس. وهو الشعب داري من هو الذي وقف إلى جانبه ومن هو الذي نصر ومن هو الذي أيد بعد نصر الله.
0: وهذا الذي يطلع مثلا لو قلنا من الشعب اليمني، ها مع من هو؟ يده في السعودية وحضنه في السعودية،
1: في الإمارات،
0: في قطر،
1: في يافا، في تل أبيب،
0: في البيت الأبيض،
1: واشنطن،
0: ما نفعل نبصر
1: في
0: عينه،
1: لندن، في ألمانيا،
0: كل الذي يطلعوا رؤساء الأغلبية كلهم إلا بمساندة السعودية طلعوا،
1: في إيران، حتى في إيران بصروا يعني بتعدوا لنا خلاص هذه المعركة، احنا ما جينا نساند إيران، ما المعركة مستمرة مع إيران هي وأمريكا. يعني يا زكريا بينسوا معاناة هذا الشعب نهائيا، وانه محاصر وانه وقامت هذه المعركة وهذا الحصار من قبل معارك ايران، من قبل المعركة مع ايران.
0: احنا ذراع من ذراع ايران، لكن الذراع الثاني مشي مع السعودية، والرجل الثاني مشي مع الامارات، والرجل الثاني مشي مع
1: ذراع يا زكريا قدوا من الابستيني مع ايران.
0: واوضح مخلوف هذا
1: الذراع السعودي بدأ
0: ما السعودي معاه حاجة ثانية مش الذراع. أوضح مخلوف أن الشعب اليمني خرج إلى الشوارع على مدى أكثر من 3 سنوات ما يفعل في مختلف الظروف دعما لقيادته والقوات المسلحة وخيارات الإسناد لفلسطين، واعتبر أن هذا الحضور عبر عن شعب حي يساند دولته ويتفاعل مع الشعارات التي طرحتها قيادتها.
1: شعب حي ها؟
0: الله.
1: وأشار إلى أن اليمنيين بعد خروجهم دعما لغزة رفعوا شعار ارفعوا عنا الحصار. وعندما لم يستجب النظام السعودي لمطالبهم خرجوا للتعبير عن رفضهم الحصار ورفعوا شعار الحصار بالحصار لتستجيب القوات المسلحة اليمنية لهذا المطلب.
0: الله. تقرير ثاني أستاذ محمد قال باحثون ومحللون عرب قبله ضلع السعودية تقود مخططا أمريكيا صهيونيا ضد اليمن وتستجدي التحالفات بعد إخفاقها في الميدان. هؤلاء محللين مشوا من اليمن من الخارج. قال تتجاوز المؤامرات السعودية على اليمن حدود الحرب العسكرية المباشرة لتكشف عن صراع على القرار والسيادة والجغرافيا في ظل محاولات إخضاع البلاد وإبقاء موقعها الاستراتيجي وثرواتها ومراتها البحرية ضمن حسابات القوى الخارجية التي تخدم المشروع الصهيوني. مع استمرار الحصار والاعتداءات برزت التحشيدات والتحالفات الإقليمية التي تحشدها السعودية كأدوات للضغط على اليمن في وقت ظلت فيه نتائج العدوان طيلة 12 عام وما رافقها من دمار وخسائر تحول دون تحقيق الأهداف المعلنة من قبل العدو السعودي ورعاته. وفي قلب هذا المشهد تداخل المصالح السعودية والأمريكية ضلع مضلع والأمريكية والإسرائيلية فيما تتواصل محاولات إعادة تشكيل الأوضاع في اليمن عبر دعم قوى الارتزاق وتحريك الصراعات الداخلية. ليش بيقاتلوا؟ اسمعوا مستمعين، ليش بيقاتلوا في باب النضو في باب المخاء؟ ليش هذا كالبقعة؟ من هو ذي بيحركهم؟ من هو ذي بيحركهم؟ بالتوازي مع خطاب إعلامي وظائفي يسعى إلى تقديم العدوان السعودي باعتباره صراعا مذهبيا. الوحيلي محلل، الوحيلي قال السعودية أداة لتنفيذ المخططات الأمريكية والصهيونية. ها سعودي، ها آل سعود، ها محمد بن يهودي، ها محمد. قال قال الوالد قال رجع لكم نقول محمد، قال زي بن سلمان،
1: بن سلمان،
0: بن سلمان. أما بن سلمان أمانة نشيك خدمة، هذاك منطق باب المندب والمخاء انتبهوا، والسعودية تصل ها طارق عفشوش، ها فشيش فشفيش بدري فشيش بدري
1: فشيش فشيش
0: فشيش فشيش فشيش, فشيش. انتبه المخاء وباب المندب كلها، وطارق يتصل حق هالمرزقة ها ديه انتبهوا لا المخاء وباب المندب، وهكذا ارتزاق في ارتزاق، وكل ما خدمة للمخططات الأمريكية والصهيونية. الكاتب والباحث السياسي العراقي رياض الوحيلي إن النظام السعودي نشأ بمساعدة بريطانيا، صح ولا لا يا أستاذ محمد؟
1: أكيد.
0: التي زودته بالسلاح ووسائل فرض ووسائل فرض الهيمنة على مناطق واسعة من شبه الجزيرة العربية، مشيرا إلى أن آل سعود بأنهم هؤلاء تمكنوا من السيطرة على مناطق في نجد بينها حائل ثم الحجاز بالتعاون مع البريطانيين بعد أن كانت أجزاء من نجد خاضعة لسلطة آل رشيد. وفي مداخلة مع قناة المسيرة يضيف الوحيلي أن السيطرة السعودية امتدت إلى مناطق يمنية بينها نجران وجيزان وأبها وعسير. مناطق ما؟ يمنية، نجران وجيزان وأبها وعسير، آلاف الكيلومترات. ليش من شلها؟ من باعها النظام السابق؟ من من؟ من فهد بن عبد العزيز، وثائق كل شيء موجودة، معتبرا أن هذه المناطق جزء من الأراضي اليمنية وأن فرض السيطرة عليها تم بدعم من؟ بريطانيا، ما أوجد واقعا سياسيا وجغرافيا لا يعكس طبيعة تلك المناطق. عندك تقرير ولا كمل؟
1: كمل كمل.
0: ويصف الوحيلي النظام السعودي بأنه نظام سلفي وهابي متطرف يعادي شعوب المنطقة مستشهدا بالدعم السعودي لتنظيم القاعدة وعمليات تفجير استهدفت مناطق سكنية في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، مشيرا إلى القبض على السعوديين متورطين في عمليات تفجير ببغداد ومحافظات أخرى.
1: أكيد
0: الكلام يدور. عاد باقي معك ولا باقي يعني
1: عندك
0: عليان محلل سياسي؟ السعودية ما قال السعودية تستجد بالتحالفات لتعترف بعجزها عن مواجهة اليمن. يقول اللبناني السياسي الباحث اللبناني حسين عليان إن السعودية التي وصفها بأنها امتداد لقرن الشيطان سلام الله عليه لجأت إلى حشد أطراف إقليمية بعد إخفاقها في تحقيق أهداف العدوان على اليمن ومحاولتها لتقديم الصراع على أنه دفاع عن مكة والمدينة والمقدسات.
1: سبب
0: نخرج عن هذا الموضوع آلاف المساجد يا أستاذ محمد، ولا في محافظة يمنية ولا في مديرية لو ضرر مسجد وهدم مسجد منهم.
1: ونرجع نتكلم أيضا عن الحشود المليونية في اليمن، والتي تؤكد أن دعم فلسطين خيار شعبي راسخ رغم العدوان والتحديات. تحت هذا العنوان أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، ها شهادة منهم من فلسطين، لا
0: نحن ولا واحد يمني
1: أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عصري فياض يعني قد أكل الدهر منها، يعني شيء به كبير، قد عركتها الأيام، عركها الاحتلال، عرف من هو الصديق ومن هو العدو. أكد أن الحشود المليونية اليمنية التي تشهدها الساحات دعما لفلسطين تكشف رسوخ القضية الفلسطينية في الوعي الشعبي اليمني، وتؤكد أن مساند الشعب الفلسطيني خيار ثابت يتجاوز الضغوط والعدوان والتحديات التي تواجهها اليمن. يعني شو يقول؟ أن اليمن هذا رغم العدوان الذي اليوم عليه، رغم التصعيد السعودي بأكثر من 100 طائرة يقصف يوميا ما بين 50 إلى 60 إلى 90 فوق 100 من الغارات.
0: الله، أصحاب غزة يا أخي من الرجال الأوفياء الشرفاء،
1: الله،
0: 100 طائرة على اليمن يا سعودي يا نذل، وإحنا تينا
1: كفن
0: طائر بمان كفن.
1: وأوضح فياض في لقاء مع قناة المسيرة اليوم السبت أن مشاهد تدفق الملايين من اليمنيين إلى الساحات العامة ورفعهم الشعارات المؤيدة لفلسطين رغم ما يتعرض له بلدهم من عدوان وتحديات تمثل مؤشرا على قوة التماسك الشعبي وحيوية الثورة اليمنية، وعلى عمق الارتباط الوجداني والسياسي بين الشعب اليمني والقضية الفلسطينية. وأشار إلى أن استمرار الحضور الجماهيري اليمني المساند لفلسطين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن يحمل دلالات مهمة لافتا إلى أن شعوبا كثيرة ربما لم تكن لتتمكن من الحفاظ على هذا المستوى من التضامن لو تعرضت لحجم الضغوط والاعتداءات التي يواجهها اليمن. الله الله، كيف يا زكريا؟ شعوب قال لك كثيرة ربما لن تستمر في موقفها هذا لو كان معها موقف من فلسطين لو حصل لها مثل هذه الضغوط. والله لو قاعد لها ضغوط سياسية وانها لا تبطل،
0: ما قد طمعت ما اقول لك من العز والفخر هذا، وكنت مخزن دي كلهم كنت مخزن هكذا، وعاد العدوان على غزة. ها بعد فيديو هكذا كان اول مرة يظهر عندي، ها فرز بين قلب، قال لو لم تكن انت، بيسأله وكان من تونس او من المغرب من دول عدة، لو لم تكن انت من كذا كذا ايش حتكون ذي؟ ها قال من اليمن. والله قال ما ايش علمك الشعب اليمني؟ ايش علمك؟ قال علمني الرجوله. شوف يا اخي، شوف ولا كلام الجنان، ها الشعب اليمني قال ما علمه، ما هو الذي استفدت من الشعب اليمني من خروج هذا؟ قال علمني الرجوله اني اوقع رجال. يا ما عاد بعد هذا الكلام
1: ولا شيء،
0: قدو شيبه قال علمنا ما كنا رجال هكذا بكل صراحه، ما كنا رجال احنا. قال علمونا ما معنى ان انت تخرج تناصر اخوتك، ان انت رجل مسلم غيور على ارضك ودينك وعرضك.
1: اي والله
0: الشعب اليمني هكذا علمك. ما عاد

0: ولفت المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن الموقف اليمني على المستويين الشعبي والرسمي خلال سنوات العدوان وحرب الإبادة الصهيوني على قطاع غزة جسد مستوى متقدم من التضامن مع الشعب الفلسطيني، مبينا أن ما قدمه اليمن من مواقف مساندة القضية الفلسطينية يكتسب أهمية إضافية في ظل الظروف التي يواجهها والضغوط التي يتعرض لها. ما قاله كثير خلال لقائه،
1: فقره طويل جدا لكن بنختصر فقط.
0: المفيد.
1: الله.

0: مراسل قناة المسيرة في صعدة عدوان سعودي بست غارات على مديرية مجز، واليوم العدو ارتكب وشن غارات عديدة على عدد من المحافظات في حجة وفي غيرها من
1: في صنعاء وفي حجة وفي صعدة والآن في ضواحي تعز، وما نشتري ما اشتي هذا الآدمي.
0: هذه وبال بترجع عليه والله يا الدخان
1: بن سلمان،
0: والله البخور حق النفط والغاز
1: ما كان استمر. ما كان ربي مدري ما كان عيخلقه، لا يعني فضائح قسم بالله العظيم. ها والله
0: يا زكريا بيأكد
1: ان المرحلة كادمة يا أستاذ محمد انها بانتصارات قبل انتصارات فضائح اتقع لهم هؤلاء آل سعود يا اخي، وبن سلمان هذا
0: وكل يعني من يقف الى جانبهم
1: كلهم
0: كل من يقف الى جانبهم ولا يتعرضوا كثيرا جدا جدا جدا.
1: هؤلاء الذي كانوا الى جانبهم مش مداري معه يخرج من عليهم فضائح، يمكن عايد السوء روسهم في تحت مش تحت التراب تحت النعال. ها روسهم تحت النعال وبين لحدي خزي وعار انهم كانوا مع هذا الرجل.
0: والشيء الثاني
1: مش رجل عفوا انهم كانوا مع هذا الكلب ولا الكلب عفوا انهم كانوا مع هذا
0: الخنزير.
1: خنزير
0: ايوه كله دود كله يعني
1: يا خالد هذا الابستيني
0: الابستيني خلاص مصطلح
1: جاهز
0: مطابق. مش لدي الكلام يا زكريا حتى الآن. من يتابع الوضع ويقرأ الأحداث بالعين الحقيقة وبعين الواقع بيرى أن نهاية بني سلول هذه مرحلة نهايتهم، ما عاد يتولى شحات بعد سلمان.
1: قيل أنه القراءة التاريخية ها أنه آخر الملوك هذا سلمان آخر ملوك. ها
0: أنا بقول حتى ولا ما
1: بقول
0: قراءة تاريخية. هذا الإجرام وهذا التعنت ها وهذا الكبر والاستمرار في في في نكران الجريمة ها وأيضا التخفي وراء مكة المكرمة والمدينة المنورة رغم الإساءة المتكررة منه لها يعني دليل قاطع على أن هذا الإبستيني نهايته قربت وأن نهايته وخيمة. يعني تخيل لما يجي يتخفى خلف مكة المكرمة ويدعي أنه الشرفاء والأطهار ويبهتهم ببهتان زور أنهم يستهدفونها وهم المدافعين عن المقدسات، وفي المقابل يدخل مغنية تتعدى على الذات الإلهية ويدخل مغنية والطوف حول الكعبة عارية
1: مجسم
0: الكعبة. وهناك أيضا مغنيات من داخل الكعبة ونشرت لهن فيديوهات وهي تقول سنحرق الليلة مكة المكرمة في مكة المكرمة سنحرق مكة المكرمة بماذا؟ بالرقص وبالأغاني يهدي زينة الكعبة وكسوة الكعبة لأقدر بشر على وجه الأرض الإبستيني جيفري إبستين ليدوسها بنعاله. ويقول العلماء السوء الأنذال الذين اليوم يدعون للتحشيد والقتال والجهاد يسيئون حتى قال السيد سلام الله عليه يعلم الله بعض الأوقات بيت كلام يعني كثير من الأوقات كل كلام سلام الله عليه يعني بيذكرنا بأشياء ما بنتعملهاش نعم. قال بيسيئون لك وهو فعلا إساءة يسيئون للفظ الجهاد. هذا اللفظة الجهادية مقدسة
1: عظيمة الله
0: عظيمة. قال يسيء لكلمة الجهاد يسيئون للجهاد. يقول يا أخي هذه هدية يفعل بها ما اشتاء. شوف على تعبير ديتنا هدية فيها قرآن كريم وكسوة الكعبة ورجعت عندما يستنكر
1: أظهر كساء على وجه الأرض
0: يستنكر حاضنتهم الشعبية تستنكر. قالوا ما هذا ما هو سابر رجعت لهم هذا ولي الأمر أعطى هدية وصاحب الهدية ما لنا حق احنا نقول له ليش فعلت بها ولا ما سويت بها يسمع الباقي ما اشتاء. يعني بهذا الوقاحة نهايته قريبة جدا نهايته قريبة وعلى أيدي من؟ على أيدي المستضعفين في
1: الله المستضعفين الله. يا أخي فرعون أنا ربكم الأعلى مدى العصا عصا شوف الطاغوت الكبير ربي من خذلته يعني يخذلها الباري بدي له النمرود
0: حشرة
1: ذبي بدري نامسي دخل ذي يعني من حقارة
0: الدنيا كان يسقع خلق الله يعني يآذيهم ويهينهم ويدعس برجاه رجعي يصفعه ما يفتن ويهدى راسه وبعد ما يقع لهم اطراق بحذاء
1: وما تضرب يعني لب تخيل بالحذاء يعني من حقارة الدنيا ها ان الله يخذلك اذا ما شان يخذلك يعني ويكون هلاكك على ابسط الحاجة
0: على اضعف مخلوقاته
1: والله
0: واحنا مستضعفين في هذه الارض بس مستضعفين وبنقاتل من أجل حقنا.
1: الله
0: مش مثل ما كانوا بني إسرائيل مستضعفين ورضوا بالهوان وسوء العذاب من فرعون.
1: من فرعون.
0: لا إحنا مستضعفين بس مستضعف بيقوم على حقه بيقاتل من أجل حقه يدافع عن حقه والله بينصره ينصر المستضعف الذي يقوم عن حقه. لكن مستضعف يجلس راقد ما بيحرك أي شيء ويشتي النصر من ربي لا والله هو بيتحت داخل المسجد قاتل عد تحرك قدم موقف حتى
1: الله موقف حقيقة
0: قدم موقف والله عز وجل عينصرك. لذلك هؤلاء كلهم نصوا الله وأقدم هذا الإبستيني على التحالفات. ليش؟ لأنه مش واثق بالله سبحانه وتعالى وليس مع الله هو داري نبي حارب الله كيف يوثق بالله وينتصر بالله ويقول يا الله انصرني وما يحتاج إلى تحالفه
1: ما بيزم يتحاكم ما بيقولش هذا
0: ما بيش
1: أبلا يا أمريكا
0: بيتحالف مع العالم بيستجدي بيشحت وسبحانه مغير الأحوال من 26 مارس 2015 واليوم حنا في 2026 كيف كان مطار صنعاء واليوم كيف أصبح مطار الرياض. الله. اليوم قواتنا المسلحة بفضله تعالى وقوته وجوده تأتيهم الاتصالات من الشركات الطيران بالإذن تستأذن من مركز العمليات تنسيق العمليات الإنسانية اليمنية في صنعاء للهبوط في مطار الرياض. أي نعمة أي نعمة يجب أن نواصل نستمر نعتمد نثق بالله سبحانه وتعالى ونستمر في رفض الجبهات في دعم القوى الصاروخية. هناك حسابات في والت يمكن أن تسدد يعني تدعم من أي شبكة من أي محفظة الأرقام معروفة الإعلان منتشر في جميع وسائل التواصل الاجتماعي
1: كل محفظة معها رقم حساب يعني
0: أيوة أطلق طائرتك أطلق صاروخك من عندك من تلفونك من تلفونك أطلق صاروخ وأطلق مسيرتك.
1: الله.
0: العدو حاصرنا 12 عام وما زال يستكبر على أن عدوانه على حق على بلدنا. المشكلة أنا بعتبر نفسه أنه مظلوم ويستجدي الآن اليمن يضربني لا يتبكوش تضرب المظلومين وتشتاه لحد يضربك لا. نحن بإذن الله تعالى مستمعين الكرام قادمون على نصر وفتح مبين
1: لا
0: تتخيلوا أبدا يعلم الله لا يتخيلوا
1: والله ما تخيلناش تحرير 5400 كيلو ها ما دخلت
0: يا زكريا يعلم الله
1: والله ما دخلت. قلت ما هذا المساحة المخا باب المندب لكلك الوازعية تعز مناطق من تعز التربة مفرق ما
0: يعلم الله في قصص من المجاهدين باقي قصص من المجاهدين حتى بعض الانتصارات مستمعين الأكارم والتأييدات الإلهية أنها حتى المجاهدين بيستغربوا لها حتى المجاهد في الميدان الذي بينطلق ويواجه الله عز وجل بيفتح له مساحات واسعة ما هيش في حسبانه ولا هو مرتب لها أنه منطلق لها أن يفتح تلك المناطق في كثير من المعارك. تخيل أنت راسم خطة قتالية لتحرر منطقة معينة
1: أو تبة
0: أو تبة معينة أو جبل معين وتثبت مواقعك حسب التخطيط العسكري
1: الله الميداني
0: وهذه أوامر إلهية
1: على الميدان أيوة أيوة. على هذا توقف عند هذا كتب
0: وحسب الترتيبات لأنه لا تتهور في معركتك فتأتي لك انتصارات وتأتي لك فتوحات. من الذي هيأ هذه الأمور؟ الله سبحانه وتعالى. ما السبب؟ قذف الرعب في قلوب أعدائك وأنت بتبصرهم بيفروا. واليمني شوقه اليمني لا قدر من يفر قبله ناسي طارت
1: فوق اليمني فوقه.
0: سمع قحقم لا سمع طقمها فحط قال بعده وتهيأت الأمور. تخيل بسط نفوذ الدولة في منطقة الساحل الغربية على أكثر من 5000 كيلومتر في ليلة وضحاها. المرور نزل رتب أموره حتى على مستوى النظافة. بالأمس أصحاب التربة قالوا السوق
1: أول مرة يتنظف.
0: هذا السوق قبل دخول أنصار الله وهذا السوق بعد دخول أنصار الله. الترتيبات الأمنية
1: المؤسسات الحكومية
0: هيئة الزكاة في يقولوا لي أحد المجاهدين قال عجبني أيضا هيئة الزكاة مشكور يا هيئة الزكاة بكل كوادرها بكل مديريها بكل العاملين فيها على ما يقدمونه من أعمال إحسان كثيرة جدا، ونتمنى ونرجو من الجميع تجار ومزارعين كل من يلزمه الزكاة أن يسارع ويبادر بالزكاة إلى هيئة الزكاة. يعني قال عجبني في الموضوع أيضا، قال عجبني المرور، سبحان الله، قال المرور يعني وزارة الداخلية كانت على أهبة الاستعداد، مدير المرور جاهز، مدير الأمن جاهز، الأفراد المرور والأمن جاهزين،
1: من حقه من هذا
0: بسط السلطة،
1: أبعدوا أصحاب البلاء،
0: الله أبعدوا العشوائيات، رتبوا الأمور، النظافة، الزكاة من ساعة فتحت مخازن،
1: نقاط تبديل العملة
0: كل شيء
1: في هذا الأسبوع بدأ.
0: حتى تبديل العملة، الزكاة نزلت فتحت أبوابها وتعطي المساعدات الإنسانية للناس.
1: قبل قبل محمد، الأمن والاستقرار داخل النفوس، داخل نفوس المواطنين، ارتاحوا.
0: أيوة.
1: ارتاحوا نفسيا.
0: أكيد.
1: ارتاحوا نفسيا.
0: أكيد. أنا اليوم.
1: كان بتخوف أسعى مع الإعلام ويدخلوا ويفعلوا ويسبروا بيوت كبارا. ريعوا اليوم الأول الثاني الأمور.
0: جميل المقرمي كله تقرير الليلة.
1: مراسل
0: قناة المسيرة كله تقرير الليلة من التربة. جالوا عند واحد صاحب دكان. وبعدين انت تعرف اصحاب الدكاكين والمحلات التجاريه ما سمعنا عنهم ما تعرضوا له من ابتزازات،
1: هم اكثر من توجه
0: من تعرضوا من الابتزازات،
1: جاء الواجهه،
0: ايوه، جاء يساله، قال ايش الصدق؟ الصدق هذه انا قال شهاداتيها امام الله سبحانه وتعالى، اما انا قال الوضع اليوم غير امس، الوضع بعد ما دخل انصار الله غير ما كنا امس عايشينه، شهاده لله، يعني لا مرغم ولا مجبور ولا البندق فوق راسه ولا خلف المرص بيهدده ولا شيء. استمعوا لهذه التقارير ونحمد الله ونشكره أن معانا قيادة ودولة بهذا الشكل تعمل وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: ويكفي أيضا منظر المعاملة ما بيننا لأسراهم وما بينهم هم لأسرانا، كيف يفعلوا؟ من هو الذي يحمل القيم الإيمانية والإسلامية؟ من هو الذي يحمل القيم والمبادئ ماهيش مبادئ ولا قيم، الانحرافات التكفيرية والدعشية،
1: الأساليب
0: القذرة الوحشية الصهيونية، حتى لأجل يوصلون إلى مرحلة نقول هذه الجرائم ما بتفعلها ولا إسرائيل، رغم أنها هي تربية
1: عقلك كذا ولا كذا ومشوش،
0: رغم أنها تربية ما؟ تربية هؤلاء، تربية الجامعة الإسلامية تلابي، خريجينها
1: كفاية،
0: كلها جرائم الصهيوني، ما بيش واحد أجرم من الصهيوني، وهؤلاء أدواته ورجاله. الله. وصلنا
1: إلى ختام هذه الحلقة، الله يبارك فيك أستاذ محمد، حسن الله عليك وحبي لسانك، أيضا التحية للأستاذ محمد الجابري، الله يبارك فيك أستاذ محمد، شغلناك الليلة المسامحة، وتحياتي وأشواقي لكم
0: أيضا، تحية لكل المستمعين الأعزاء على كرم الاستماع والإصغاء، وإن شاء الله نتمنى أنكم تستفيدوا مننا، وأننا نعمل ولو بقدر المستطاع على نشر الوعي والبصيرة ونشر الحقيقة في أوساط مجتمعنا أينما يصلهم بث أثير إذاعة الوعي آفاق
1: جميعا.
0: لكم كل التحية أيضا مني أنا محمد النعمي وزكريا الشرعي محمد الجابري، مرة أخرى في أمان الله،
1: تحياتي وأشواقي مع الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.
2: وها هو، وتوكلنا على الله. يا الله توكلنا عليك.
3: تذهب الله يا
4: نقول لآل سلول، ونقول لمن والاهم من المرتزقة، إذا كان عندكم مثقال ذرة من الرجولة والشجاعة، أوقفوا الغارات الجوية على الأبرياء والمساكين، وواجهونا برا بجيوش العالم أجمع. ما لم فنحن اليمانيون أولو قوة وأولو بأس شديد. عهدا علينا أننا لن نخضع ولن نركع إلا للواحد القهار. عهدا علينا أن نسحق جيوشكم، وأن نزلزل عروشكم، وأن ندك حصونكم، وأن نجرعكم الويلات. ونقول لسيدي ومولاي، والله لو خضت بنا الجبال والبحار والأجواء لخضناها معك، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. بالروح بالتم نبكيك يا يمن.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية، كلمة لو مولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بمسجلنا بفرق الثوم
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
2: سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
6: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
7: نواجه كل مستكبر مع صوت النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
0: الله

وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق. تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: أستغفرك.
1: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي.
1: بث لي انت، انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
1: أيوة.
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري؟
5: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله وجهه على النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ أو قصر كان كعتق رقبة، ومن ضرب بسيف في سبيل الله فكأنما حج 10 حجج حجة في أثر حجة.
1: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاح، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح، هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت، هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: النار، النار اسم مفرد جامد، تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن النار وأوردها في أكثر من سياق، وأتى لها بأكثر من دلالة. قال تعالى:
5: أفرأيتم النار التي تورون.

0: حكى الراغب في مفرداته أن النار تقال للهيب الذي يبدو للحاسة. قال تعالى:
1: أفرأيتم النار التي تورون.
0: كما أن النار تقال للحرارة المجردة ولنار جهنم. قال تعالى:

وقد ذكر ذلك في غير موضع من القرآن. ويبين الله أن المنفق ماله رياء للناس يرد على الله يوم القيامة بلا حسنات، في وقت هو أشد ما يكون محتاجا إلى تلك الحسنات. فحال المنفق المرائي هو كحال من كان له مصدر دخل واحد ثم سلب منه ذلك المصدر في وقت حاجته إليه. يبين الله ذلك بقوله تعالى:

0: وظاهرة إعصار النار الوارد ذكرها في الآية هي ما توصل إليه العلم الحديث وأثبته، إذ يحدث هذا الإعصار نتيجة حدوث ظاهرة معقدة وظروف خاصة.
1: ثم أن نعي أهمية المراحل المتقدمة في عمرهم، المراحل التي يبتدئون بها مسيرتهم في هذه الحياة. هناك مرحلة الطفولة وهناك ما بعد مرحلة الطفولة، المرحلة التي يبدأ فيها دخولهم إلى مرحلة الشباب، لما يصبح الطفل أو الطفلة في سن المراهقة، ثم يبدأ بعد ذلك في الدخول في مرحلة الشباب. مرحلة مهمة جدا يجب أن نعي أهميتها، حساسيتها، إيجابيتها، والمخاطر التي تهدد الناشئ فيها. هناك عادة في المراحل، مراحل الطفولة هي مستويات معينة، مستوى ما يتقبله الطفل من المفاهيم والتعاليم وطريقة التلقين وطريقة التعويض. والطفل ابتداء هو يتأثر تلقائيا بواقعه الذي يعيشه، بدءا بالواقع الأسري، واقع الأسرة وما في داخل الأسرة من أساليب التعامل، من طريقة التعامل، الجو السائد في داخل الأسرة، هل هو جو يسوده التربية الإيمانية، التعامل الإيماني، الاهتمام بالأمور الإيجابية، الاهتمام بطاعة الله سبحانه وتعالى، التعامل الراقي المتوازن. ثم في خارج الأسرة يتأثر بأصدقائه، يتأثر بمحيطه الاجتماعي، يتأثر بالمدرسة والمعلم والمنهج والرفاق، حتى الرفاق في الفصل والمدرسة، يتأثر بالمسجد وما يشاهده وما يعيشه من أجواء تؤثر عليه، فهو يتأثر تلقائيا ويكتسب من ذلك الواقع، من واقع المنزل إلى محيطه الاجتماعي، يكتسب عادة أخلاقا معينة، عادات معينة، تقاليد معينة، يتعود ويتطبع بطبائع وتصرفات وعادات يكتسبها. ولذلك تعتبر مسألة الاهتمام العام بتقوى الله سبحانه وتعالى والتربية الإيمانية في الواقع بشكل عام تعتبر عاملا مهما جدا في توفير بيئة إيجابية وأرضية خصبة للتربية الصالحة للجيل الناشئ. فلذلك أتت المسؤوليات العامة في المجتمع المسلم أن يحرص الناس على التربية والالتزام، على الالتزام بتقوى الله سبحانه وتعالى، على الاستقامة، على الأمر بالمعروف، على النهي عن المنكر، أن يدخل ذلك في عاداتهم، في تقاليدهم، فأن يتجنبوا الأشياء السيئة، أن يحرصوا على الاستقامة، على التعامل الصحيح والسليم، على مستوى اللسان والكلام، أن يتعودوا على اجتناب الكلمات السيئة، العبارات والمفردات القذرة التافهة السيئة داخل الأسرة، داخل المجتمع، أن يحذروا وينظفوا عباراتهم وألسنتهم من السباب، من الشتائم، من الكلمات البذيئة، من التعابير السيئة، وأن يحرصوا على الكلام الطيب، التعامل الطيب، التعامل المحترم الذي يبنى على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته. هذا أهمية وتأثير كبير جدا في نفسية الطفل، فهو يكتسب تلقائيا ويتأثر تلقائيا بما يعيش فيه من أجواء وعادات وتقاليد. هذا أولا. ثم إضافة إلى ذلك التلقين، لما يكون هناك تثقيف، توجيه، تعليم، والتعليم ليس فقط في الكتاب، الكتاب شيء أساسي في التعليم، لكن هناك التوجيه الذي يأتي عادة في الواقع، في الواقع العملي، الأب وهو يوجه والأم وهي توجه، الإخوة وهم يتكلمون مع بعضهم البعض، المعلم، الناس الذين لهم دور تربوي، افعل كذا لا تفعل كذا اترك كذا. أحيانا تأتي التوصية أو التوجيه بالظرف أو بحسب الجو نفسه الذي يقتضي أحيانا إبداء غضب أو استياء أو للتأكيد على أهمية المسألة، بل يرتقي أحيانا إلى مسألة التأديب بما هو أبلغ من ذلك، لكن ليس بطريقة عنيفة جارحة ضارة جدا تكسر وتحطم نفسية الطفل. مقتضى الحالات التي هي حالات سلبية تحتاج إلى مواجهتها بما يزجر الطفل عن اكتساب عادة سيئة تبقى في حدود التأديب وليس في مستوى العقوبة، لأنه طفل لم يرتقي، ليس في مستوى التكليف حتى يجازى ويعاقب، إنما يؤدب بما يردعه وليس بما يحطم نفسيته ويكسر نفسيته بشكل كامل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يبدو تعبدون يا النصر أو كهادة؟ هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر ولا كهادة. متعدين بسلاحنا وأولادنا وأرقيتنا جميعا مستعدة. الآن كل قرية مستعدة في الأرياف الحديدة. هل احنا نتعبدون احنا؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي عبدوا علينا حاتوا احنا وضربوا احنا دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نستشهد واحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله. نحن ندافع عن أرضنا وعن وطننا وعن ديننا وأرضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت الأمريكي.

بالله اكبر طاعة فاجئ وادهش وابهل وابهل افدي تصنيع.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعم ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان تضيع تعبك وشقا ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير. والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
6: ربنا محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
7: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
8: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: النفس تسحب.
1: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
2: ترك ميثم زوجته شيرين تنتظر من يساعدها في أن تضع مولودها، ووضع قدمه في عتمة الزقاق وانطلق متوجسا. كان يتقدم بضع خطوات ثم يتوقف ليتأكد من سماع صوت زوجته، ثم ينطلق مجددا. كان الزقاق خاليا وساكنا، لم يكن يضيئه مصباح واحد. تابع سيره حتى وصل إلى الجسر الخشبي، أراد أن يضع قدمه فوق الجسر، حينها أدرك أنه لم ينتعل حذاءه، لكنه أكمل طريقه وهو يحدث نفسه:
3: أي باب يجب أن أطرق؟ كان علي أن أفكر في أول الليل، وليس الآن وقد انتصف وقد نامت العيون، ولا أصوات إلا عواء بنات آوى ونباح الكلاب. لكن من أين كنت سأعلم أن طفلي سيأتي إلى الدنيا في منتصف الليل؟
2: توجه ميثم نحو دار الإمارة وهو حائر، لعله يرى شخصا هناك، أو لعل جنديا يراه فيسأله ماذا يفعل وحده في هذا الليل. لكن محيط القصر كان خاليا ومخيفا، فبابه لم يفتح منذ أن قال أمير المؤمنين: لا تدخلوني قصر الخبال هذا، ناهيك عن خلوه من الحراس والجنود، لقد تحول إلى مخزن وإسطبل للخيول. كانت لسعات الصقيع تهب من جانب الفرات فتخبر أن فصل الشتاء قادم، فراح يسأل نفسه:
3: لماذا انحرف طريقي نحو دار الإمارة؟ ماذا أقول إن استوقفني أحدهم؟ إلهي أغثني.
2: مر بجانب دار الخبال الفارغة وتوجه إلى المسجد، أبطأ الخطى قرب دار جعدة. السكون سيد الموقف ولا صوت من هناك، فأمير المؤمنين وجميع أبنائه في الحرب. لم يسمع سوى صوت بضع إوزات قلقة كانت تثير جلبه. وقف لحظة، ثم ما لبث ميثم أن مضى وهو يحدث نفسه:
3: بعد كل تلك السنين التي عشتها في الكوفة، أنا الآن أشعر بالغربة والوحشة، شعور يقول لي: كم هي غامضة هذه المدينة، عندما تحتاج إليها تتركك وحيدة.
2: وصل ميثم إلى المسجد، وقف أمامه لحظات علّه يرى أحدا. كان في آخر المسجد عدد من الرجال الطاعنين في السن، كانوا بين راكع وساجد، ثم نظر إلى السماء الصافية، فكلما صفت أكثر اشتدت لسعات بردها أكثر. في تلك اللحظات مر رجل مسن يضرب بعصاه ودخل المسجد وهو يهمهم، فوقف ميثم يدعو الله:
3: إلهي أرسل إلي شخصا واحدا. الرجال في المسجد، ماذا عن النساء؟ يا ربي ماذا أفعل في هذه الليلة الباردة؟ لماذا لا توجد أصوات؟ أليس هناك من طفل يبكي؟ فتستيقظ أمه على صوت بكائه لتهدئه. لعلي حينها أستطيع أن أدق بابه.
2: لم يقر لميثم قرار، تحرك نحو السوق. لم يدر كيف أخذه الطريق إلى سوق السمك. وقف أمام دكان رستم الفارغة، لا باب لها. كانت عبارة عن أربعة جدران وستار معلق أمامها، لكن رستم ليس موجودا الآن. كان ميثم طوال تلك السنوات التي مضت كلما شعر أنه بحاجة إلى أن يتحدث إلى شخص وجد الطريق قد انتهى به إلى دكان رستم. فرستم تركه منذ مدة وذهب مع جيش أمير المؤمنين إلى صفين، وحتى الآن لا خبر عن الحرب ولا عن أي شيء آخر. يقول الرسل الذين كانوا يأتون من جهة الشام إن أمير المؤمنين يسعى جاهدا ليعيد معاوية إلى طريق الرشد والعقل، علّه بذلك يحقن دماء المسلمين فلا تقع الحرب. كان ميثم يرتجف، لكن من البرد يا ترى أم من شدة القلق؟ كانت قدماه العاريتان تغرقان حتى الكعبين في نهر صغير يمر وسط الزقاق. لم يتوقف، مضى حائرا وهو ينظر إلى السماء شارد الفكر. بدت الكوفة مدينة أرواح، وكأن الجميع قد ماتوا. لم يكن يسمع غير صهيل الخيول وصوت اجترار الإبل من خلف الجدران، وكأن ذلك كان مقدرا. فهو يعاني هنا، وشيرين في البيت تتألم وتعاني أيضا. كانت الأفكار المشتتة تشوش فكره من كل اتجاه، وصوت شيرين في أذنيه: أسرع يا ميثم، فالطفل يختنق. وضع كفيه على الجدار وراح يتضرع بألم وحزن.
4: ماذا لو أصاب شيرين مكروه ولم تنجو من هذا الأمر؟ إلهي يا إلهي الواحد، أي امتحان هذا؟
2: كان ميثم شارد الفكر حائرا في ميدان الكناسة. توجه إلى نخلة منتصبة أمام دار عمرو بن حريث وطاف حولها، ثم أمسك بجذعها. في تلك اللحظة تدافعت الذكريات في ذهنه وتزاحمت، ذكريات من زمن بعيد حين أخذوه أسيرا من النهروان وجلبوه إلى الكوفة. لقد جمعوا الأسرى حول هذه النخلة. تلك الذكريات جعلته يرتعش وينتفض ويصيح لا شعوريا:
4: ماجدة، لماذا لم أتذكر ماجدة في أول الليل؟ لماذا لم تحضر ماجدة في ذهني؟
2: ركض مسرعا لا يلوي على شيء، مضى نحو حي بني أسد. هناك منزل في طور البناء قد سد الطريق إلى قبيلة بني أسد. توجه نحو ذلك المنزل ومشى فوق الأتربة والركام، ثم مضى مسرعا من غير أن يلتفت إلى الجروح والآلام. قفز فوق الجدار، اختفت الكلاب المذعورة في العتمة ولم يبقى لها أثر إلا النباح. كان أحيانا يلتف حول الدور والأبنية التي لم تكتمل بعد. لم يدري كيف أوصل نفسه إلى بيت ماجدة. استقبله الكلب بالنباح:
5: سالم، ماذا تفعل هنا في منتصف الليل يا سالم؟
4: ساعديني يا أمه، ساعديني يا أمه.
5: ماذا جرى؟
4: زوجتي.
5: ما بها زوجتك؟ هل حل بها مكروه؟
4: ولدي يا أمه.
2: دخلت ماجدة الدار، ثم عادت على رأسها ملحفة بيضاء ثم انتعلت حذاء من ليف النخيل كانت قد صنعته بنفسها. فاستعجلها ميثم وقال:
4: أستحلفك بالله يا أمي أن تفعلي شيئا، إنها تتألم كثيرا.
6: اصبر قليلا يا ولدي، أين مصباحك؟
4: أسأل الله أن تبقى حيا.
6: الله كريم، لا تقلق كثيرا ولا تكن عجولا إلى هذا الحد يا بني، فعيناي لم تعودا كما في الماضي، ولم تجلب معك مصباحا أيضا.
4: لم أكن أعلم ماذا يجب أن أفعل.
2: تباطأ ميثم ريثما تصل إليه ماجدة. أمسك ميثم بذراعها فسألته:
6: لن تنسني إذا؟
3: لقد كنت لي أما جيدة يا ماجدة.
6: وأنت أيضا يا سامي.
7: حربا وحسارا تحسار.
8: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
9: هي واحدة ماشي معانا ثانية كالمهلة والمولود بطمه يعود.
8: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحتك، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
10: بمسجرنا بفرض الثوب شهود الموت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لن
11: نخضع إلا لله. سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرجكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
12: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
13: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
14: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
15: يا سيدي نحن سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
16: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
17: نواجه كل مستكبر مع صبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
14: الله أكبر.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف.
1: امضي بنا يا سيدي، فوالله أنا فوضناك وفوضناك وفوضناك، فنحن اليد الذي تضرب بها والسلاح الذي تنكل به أعداء الله.
2: نحن قوم أولو قوة وأولو بأس شديد.
3: حاضرون، إننا مفوضون لك وكل هذا الشعب مفوضون لك وجاهزون لكل الخيارات.
4: نحن في يدك اليمنى، خذ بنا أينما تشاء.
5: ووالله العظيم إننا عصاك التي سنغرق أمريكا في هذه البحر.
0: والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى.
5: نحن معك يا سيدي، عبر منا ما شئت، في البحار، في البر، في أينما أمرت بنا فنحن طائعون لك.
6: فأمر بنا حتى نخوض البحر.
7: أبا جبريل، نمد لك اليمين لنقسم لليمن قسما عظيما بأننا في لواءك سائرين مدى التاريخ جيلا بعد جيلا وحتى الموت. فنوصل بنينا.
8: الشعب اليمني اليوم أصبح أقوى من ذي قبل، أصبح قوة ضاربة، قوة إيمانية، قوة لا ترهب إلا الله، قوة لا تخشى إلا الله.
9: لأننا متوكلين على الله، معتمدين على الله، واثقين بنصره، ونمضي على أساس هديه تحت راية أوليائه، لا نخاف أحدا إلا الله.
0: والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.

والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت قواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان، ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

0: اسرد جواد الفكر وارجم لا يدي سيفا القصيد يا الهاجس اللي ما يثور الا متاهية ثايرة الغيظ فيني كل ما زادت جرائمهم يزيد ولا يطفي غيظي الا للمسيرة عابرة ابشع جرائم شيبت بافعالها الطفلة الوليد وتجشعلت لهوالها صم الجبال الجاسرة دي هد غزة هد صنعاء واحزن الشعب السعيد والطائرة دي دمرتنا الأمس نفس الطائرة واخوان يوسف ضيعوا يوسف وبالسعرة الزهيد باعوه دي باعون غزة الجناها العاشرة ودارت الأيام ودارت الأيام وتربع على العرش المشيد وبيضت يده وجيهه للوجيهة الغابرة كانوا يريدوا كسر يده لكن الله ما يريد رغم ان كل دق طعنت خنجرها في الخاصرة واليوم قوات اليمن ذات قصف الخصمة البعيد والبحر الأحمر في مناظير العيون الساهرة واصبح مضيق المندب المفتوح مغلاقها في اليد ان قلت لها يفتح فتح وان قلت حاصرة حاصرة أما البوارج ما يطعفر بالحديد إلا الحديد أبو يمن جاهز يرجعها قطعة متناثرة وما دام الصاروخ يا أبو يمن ترعد رعيد أشمخ براسك للسماء رقم الله الجروحة الغائرة من الصواريخ الذكية فوقهم هالمنا مزيد والهمة الهمة على صهيون نقطعها دابرة أنت الشجاعة والشرف والشهم والشعب الله وحيد اللي لطم بيده نتنياهو وحطم صابرة ملكت في بنك الكرامة والجهاد أكبر رصيد واصبحت اشتاق الشعوب المسلمة والكافرة وانت الوحيد الجيد وانت الحر لا يوم الوعيد هذا لأن الله سخر لك قيادها نادرة والشعب كله فوضك يا صاحب القولة السديد لا قلت حاضر جاوبت كل القبائل حاضرة عسن حكام العرب عسن حكام العرب من صدق قولك تستفيد ولا الشعوب العاثرة في دربة شعبك سائرة لو يعقدوا في اليوم قمة يا العبيد انهما عبيد للغرب وإسرائيل وامريكا العجوزة الفاجرة أطفال غزة أطفال غزة في غضون الثانية في سقوطة شهيد والمملكة في موسم الترفيه تلعبها باصرة وإحنا قضيتنا فلسطين الأبية ما نحيد وسيف قايدنا على رأس اليهودية شاهرة يومن يومن ذبحت القدس بيدك من وريدة للوريد والقيس صنع قرب الغزة من دبي والقاهرة إحنا لها وإحنا لها وإحنا للباسة الشديد وإحنا الصقور الجارحة وإحنا الوحوش الكاسرة وعندنا خوض المعارك ضد الأعداء يوم عيد والموت لإسرائيل منا والقوى المتآمرة قام اليمن يبني بموقف شعبه المجدة التليد وقادته صارت بفضل الله قيادة قادرة هذا جديدي يا من تخبرتني ويشا الجديد والجيد ما يصبر على وجعها ولي في خاطره عندي رسالة للعرب بقولها يمكن تفيد اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوها آخرة اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوها آخرة الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام.
1: نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني بإيماننا بجهادنا بهويتنا الإيمانية نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة نقول لهم لا يمكن أن نسكت والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي كيف نسكت وأمتنا تستباح كيف نسكت وشعوب أمتنا تظلم من فلسطين إلى اليمن إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى البحرين إلى مختلف شعوب أمتنا الإسلامية

0: تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
1: والكرامة والعزة لشعبنا العزيز ويمننا العظيم.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
3: نحب النظافة في بيوتنا، لكن الكثير منا يهملها في شوارعنا. أكياس ترمى من نوافذ المنازل، علب فارغة تقف أو تقذف من السيارات، مخلفات تلقى في الطرقات وأخرى تتكدس في مجاري السيول، تصرفات كثيرة قد تبدو بسيطة لكنها تترك أثرا كارثيا، مخلفات تتراكم في شوارعنا ومجاري السيول وتشوه مناطقنا، وتنتشر الروائح والحشرات وتهدد صحتنا وبيئتنا، فيتحول الخطأ الفردي الصغير إلى أذى يدفع ثمنه الجميع. فلماذا نحرص على النظافة ملازلنا ثم نستهين ببعضها ثم يستهين بعضنا بنظافة الشوارع والأماكن العامة؟ ولماذا نرمي المخلفات بعشوائية ثم نشكو من تراكم القمامة؟ هل المشكلة في ضعف الوعي أم في غياب الرقابة؟ وكيف نجعل النظافة ثقافة وسلوكا يوميا ومسؤولية مشتركة؟ هذا هو موضوع حلقتنا في هذا اليوم مستمعينا الأكارم من برنامجكم قضايا، فكونوا معنا.

0: مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا. كلنا تقريبا نحب النظافة ونحرص على نظافة بيوتنا ونرتب غرفنا وننزعج إذا لقينا أحد أو لقي أحد أو ألقى أحد شيئا من المخلفات داخل منازلنا. لكن السؤال، ماذا نفعل عندما نغادر أبوابها؟ هل تنتهي مسؤوليتنا عن النظافة عند عتبة المنزل؟ أم أن الشارع والحارة والطريق والحديقة والسائلة أماكن لنا أيضا ومن حق الجميع أن تبقى نظيفة وآمنة؟ أعزائنا المستمعين، النظافة مظهر جميل وقيمة دينية وحضارية وضرورة صحية وبيئية وسلوك يعكس وعي الإنسان واحترامه لنفسه وللآخرين. وقد جعل الإسلام الطهارة وإماطة الأذى عن الطريق من الأعمال الفاضلة، بما يؤكد أن المحافظة على نظافة المكان العام ليست أمرا ثانويا وإنما مسؤولية أخلاقية واجتماعية. ومع ذلك نشاهد في حياتنا اليومية ممارسات تناقض هذه القيمة. فهذا شخص ينظف منزله ويرمي بالمخلفات في الشارع، وآخر يرمي علبا فارغة من النافذة، وسائق يتناول أي شيء داخل سيارته ثم يلقي بالمخلفات إلى الشارع، وآخر يمشي في الطريق فيرمي علبة فارغة أو كيسا بلاستيكيا ويمضي وكأن شيئا لم يكن. وهناك من يضع أكياس مخلفات فوق كبوت السيارة أو فوق الغطاء الخلفي فتتناثر في الطرقات، وهناك من يرمي بالمخلفات جوار البراميل المخصصة وليس داخلها، وهنا من يلقي المخلفات في الأراضي المفتوحة أو في مجاري السيول غير مبال بما قد تسببه من أضرار. قد تبدو هذه التصرفات صغيرة في نظر أصحابها، لكنها حين تتكرر تتحول إلى مشاكل كبيرة جدا. فالمخلفات المتراكمة تشوه شوارعنا وأحياءنا وتسبب الروائح الكريهة وتوفر بيئة لتكاثر الحشرات والقوارض، وقد تسهم في انسداد مجاري تصريف مياه الأمطار بما يضاعف المخاطر على الناس وممتلكاتهم. وفوق ذلك فإنها تستنزف جهود عمال النظافة والإمكانات المخصصة لخدمة المجتمع. لكن المشكلة مستمعين الأعزاء لا تقف عند الأضرار المباشرة، فحين يرى الطفل أباه يرمي المخلفات من نافذة السيارة أو يشاهد الكبار يلقون القمامة في الشارع فإنه قد يتعلم أن هذا السلوك أمرا طبيعيا، وهكذا تنتقل الممارسة الخاطئة من فرد إلى آخر ومن جيل إلى جيل. وهنا تبرز أسئلة مهمة، لماذا يحرص بعضنا على نظافة منزله ولا يبالي بنظافة الشارع؟ هل المشكلة في ضعف الوعي؟ أم في العادات والسلوك؟ أم في قصور خدمات النظافة؟ أم في غياب الرقابة والمحاسبة؟ وما هي مسؤولية المواطن والأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام أيضا والجهات المختصة؟ وكيف تنتقل من تنظيف الشوارع بعد اتساخها إلى منع تلويثها من الأساس؟ هذه القضية نفتحها اليوم مستمعين الأعزاء مع ضيوفنا الكرام ونناقش أبعادها وآثارها. أهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي قضايا. نذهب وإياكم الآن إلى فقرة التقرير الإخباري.
1: تنزلي وسط السيارات إلى الأرصفة والشوارع ومجاري السيول. تتعدد صور التخلص العشوائي من المخلفات في ممارسات تتجاوز أثارها تشويه المظهر العام إلى الإضرار بالصحة والبيئة والسلامة العامة. وتتمثل أبرز مخاطر هذه الظاهرة في تراكم النفايات داخل الأحياء وانتشار الروائح والحشرات والقوارض والمساهمة في انتشار بعض الأمراض، فضلاً عن احتمال انسداد قنوات تصريف مياه الأمطار وما قد يترتب على ذلك من تجمع المياه وارتفاع مخاطر السيول. وكانت أمانة العاصمة قد حذرت في تصريحات نشرتها صحيفة الثورة من مخاطر رمي المخلفات المنزلية في السائلة وقنوات تصريف السيول، مؤكدة أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى انسداد القنوات وتلوث المياه وتهديد السلامة العامة. وفي أمانة العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الحرة تتواصل الجهود لرفع المخلفات وتنظيف الشوارع ومجاري السيول إلى جانب حملات التوعية المجتمعية بأهمية النظافة. وفي مارس من العام الجاري تم تدشين مشروع لصيانة سلال المهملات الصغيرة في الشوارع والحدائق ضمن جهود تحسين خدمات النظافة بالأمانة. وفي إبريل الماضي تواصلت أعمال تنظيف مصائد مياه الأمطار ومجاري السيول في عدد من مناطق العاصمة استعداداً لموسم الأمطار. وتعكس هذه الجهود أهمية الصيانة المستمرة، لكنها تبرز في الوقت نفسه الحاجة إلى معالجة أسباب تراكم المخلفات بدل الاكتفاء برفعها بعد وصولها إلى الشوارع وقنوات التصريف. فالمشكلة تبدأ من سلوك المواطن وتتصل بجهود الجهات المعنية وانتظام جميع المخلفات ومستوى التوعية والرقابة. ومعالجة هذه الظاهرة تتطلب تكامل المسؤوليات بين الأفراد والأسر والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والجهات الخدمية والرقابية. وبين جهود رفع المخلفات ومسؤولية منع رميها يبقى السؤال الأهم: كيف نجعل المحافظة على نظافة الشوارع والأحياء سلوكاً يومياً لا مجرد استجابة لحملات مؤقتة؟

0: إذا مستمعينا الأكرم، بعد أن استمعنا إلى هذا التقرير الصحفي، نستكمل ونناقش موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفتنا الأستاذة نوال القطابري، نائب مدير مركز التوعية البيئية. أهلا وسهلا بكم أستاذة نوال.
1: حياكم الله.
0: نتناول أهمية النظافة وصور المشكلة من الواقع الميداني. النظافة قيمة دينية وصحية وحضارية، لكن نلاحظ أن بعض الناس يحرصون على نظافة منازلهم، لكنهم بيرموا المخلفات في الشوارع والأماكن العامة. كيف تفسرون هذا التناقض؟ وما الذي يكشفه عن ثقافة التعامل مع المكان العام؟ هل المشكلة في معرفة أهمية النظافة أم في تحويل هذه المعرفة إلى سلوك والتزام؟
1: طبعا أولا نشكر الإذاعة على استضافتنا وعلى تفاعلهم مع هذه المواضيع. وطبعا لإجابة السؤال الأول، طبعا هذا السلوك يكشف عن فجوة كبيرة بين معرفة أهمية النظافة لدى المواطنين وبين ممارستها كسلوك يومي.
0: نعم.
1: يعني فالناس الأغلبية يعني يهتم بنظافة منزله وداخل المنزل فقط لا غير، وما يستشعرش إنه كمان نظافة حول المنزل، نظافة المنتزه، نظافة الشارع، نظافة الجزر الوسطية، نظافة الشارع بشكل عام طبعا لها أهمية ولها قدر كبير.
0: نعم.
1: فالنظافة هي ليست مسؤوليتي بس داخل منزلي فقط، إنما مسؤولية تمتد إلى المكان الذي أعيش فيه وأمارس فيه نشاطي اليومي، زي ما قلت لك، يعني زي مثلا مثل الشارع الذي نمر فيه، الحديقة، طبعا أروح أنا وأسرتي للحديقة فضروري أدخل والمكان نظيف، أخرج والمكان نظيف. يعني زي ما أهتم بالنظافة داخل بيتي أهتم بالنظافة في كل مكان. المدرسة التي طبعا تربي لنا الأجيال ضروري تكون نحافظ على نظافته. طبعا هذه نسميها ممتلكات عامة غير المنزل اللي هو ملك خاص.
0: نعم.
1: فضروري زي ما أهتم بنظافة الملك الخاص أهتم كمان بنظافة الملك العام. طبعا من واقع عملنا في التوعية البيئية، طبعا يعني احنا نقابل تحديات كثيرة، منها مثلا إيصال المعلومة، يعني مش فقط أوصل المعلومة عن طريق التوعية، لا، أشتي أخليها سلوك مستمر لدى المواطنين.
0: نعم.
1: يعني روتين يومي، يعني زي ما حافظ على نظافة بيتي وفي البيت طبعا نحرص ان احنا نضع المخلفات في السلة وكذا، أمارس نفس السلوك في الممتلكات العامة اللي هو الشارع العام، الحدائق، المدارس، في كل مكان.
0: نعم.
1: طبعا زي ما نحرص على نظافة المنزل نحرص كمان على نظافة خارج المنزل.
0: يعني المواطن والمجتمع يعرف أهمية النظافة، اللهم أنه لا يمارس تلك الأعمال التي يعملها في البيت من نظافة منزله إلى واقع ويجعل من الشارع ومن المكان العام عبارة عن منزل، ويحول السلوك في المنزل إلى سلوك أيضا في الأماكن العامة. نعم.
1: أيوة، في الأماكن العامة وخارج المنزل يكون سلوك روتين يومي أقوم بخلاص معي مخلفات. مخلفاتي هذه خاصة في أنا ضروري أطرحها في المكان المخصص، ونتوقف عن الرمي في كل مكان، في الأرصفة، أمام المحلات، في الأسواق، في المدارس، نشتي نمارس هذا السلوك ونخليه سلوك مستدام.
0: إذا على ذكر رمي المخلفات العشوائية، أبرز صور الرمي العشوائي للمخلفات وأين تتركز المشكلة بصورة أكبر؟ هل في الأحياء السكنية أم الأسواق أم الطرقات أم في مجاري السيول؟
1: طبعا المشكلة تتركز في جميع ما ذكر، وتبدأ طبعا ومن أبرزها إلقاء الأكياس، أكياس القمامة، يعني إخراجه للشوارع والأرصفة الوسطية، رمي المخلفات من نوافذ السيارات، مثلا معنا حاويات في بعض الأحياء، بدل ما نروح نطرح القمامة أو المخلفات هذه في وسط الحاوية، أخلي الطفل الصغير يخرجه ما يقدرش يرفع إلى الحاوية، يطرحه بجوار الحاوية، وهذه تسبب لنا مشكلة. طبعا الرمي في الحدائق والمنتزهات، نروح نتنزه وممكن نتغدي هناك وكذا، ونضع مخلفاتنا، يعني نخلي مخلفاتنا بين الأشجار، ما ناخذهاش ونرفعها للمكان المخصص.
0: نعم.
1: طبعا كمان في مجرد ما في الأحياء ما تكون في أرضية كذا فارغة أو مكان فارغ، على طول إيش يعمل المواطنين إنه يتم وضع هذا المكان، أو خلاص هذا المكان مكان لجمع المخلفات أو لتراكم المخلفات. وكمان مجار السيول طبعا لما نحن نرمي المخلفات في مجار السيول هذه تسبب مشكلة مش بس للمواطن اللي يرمي فقط. لما يستد مجرى السيل وإحنا مثلا في موسم أمطار طبعا يرتفع منسوب المياه ويؤدي إلى تضرر المناطق المحيطة بهذا المكان.
0: نعم
1: يؤدي إلى مثلا زي ما شفنا في السائلة في صنعاء القديمة ضرر عدد من البيوت على أكتاف السائلة
0: في التحرير
1: الكثير من المحلات يعني غرق المعدات بالذات محلات التصوير وكذا. فالضرر يكون عام مش ضرر خاص والتلوث يكون بشكل خاص يعني مواطن فقط راح ورمى لمخلفات. كمان في من الجهات المعنية يعني يكون في عملية تكاملية المواطن يوقف عن الرمي الجهة طبعا تعمل على يعني الصيانة والمتابعة لهذه الأماكن اللي هي أماكن مجار السيول
0: وتوفير أيضا الحاويات. قد بعض الأوقات تأتي سلاطق القمامة لا توجد في أحياء بشكل بما يكفي ذلك الحي للقمامة يمتلي قبل أن تأتي وسيلة النقل المخلفات لو قد امتلى صندوق النظافة البرميل من النظافة وما حوله.
1: أيوة هذا يتطلب طبعا دراسة لاحتياجات الأحياء. أولا احتياجات طبعا الأحياء على مستوى المديرية يعني في معانا مديرية وسطية في معانا مديرية طرفية فينبغي أول شيء نحن مثلا نكثف الجهود بعمل دراسات واحتياجات لهذه المناطق يعني كم هذه المنطقة مثلا كم فيها متر مربع كم فيها سكان كم تحتاج إلى براميل على أساس للحد من هذه المشكلة إن شاء الله.
0: هل هل هل قد عملتوا أنتم في مركز التوعية البيئية جلسات مع صندوق نظافة مع أمانة العاصمة لدراسة هكذا مشكلة وعمل حلول لهذه المشكلة؟
1: طبعا تم في عدد من المديريات مديرية الوحدة مديرية معين طبعا بالتنسيق طبعا مع صندوق النظافة والإدارة العامة للنظافة.
0: نعم
1: طبعا هم الاثنين اللي قاموا بعمل دراسات وكذا وتوزيع براميل بالتنسيق كمان مع إدارة التوعية اللي نحن في مركز التوعية لعمل التوعية قبل طرح البراميل
0: صحيح
1: وإشراك المجتمع بأنه في موعد محدد في موعد محدد إما لمرور سيارة النظافة أو لهذه البراميل. هذه البراميل طبعا في الأحياء اللي تمر سيارة النظافة هذه البراميل وضعت كاحتياط يعني مثلا سيارة النظافة تمر مثلا التاسعة صباحا مثلا المواطن مشغول معه عمل معه كذا ما يقدرش يخرج الساعة التاسعة صباحا ممكن يخرج الساعة الثامنة للبرميل لداخل البرميل.
0: نعم
1: فوضعت هذه الحاويات لإكمال عملية الجمع المباشر وفي بعض المناطق الطرفية للجمع المباشر مش متوفر فيها وضعت هذه الحاويات كبديل للجمع المباشر.
0: نعم إذا العادات ما دور العادة والمحاكاة وضعف الشعور بالمسؤولية في استمرار هذه الظاهرة؟
1: طبعا لما يتكرر سلوك كسلوك الرمي مثلا أمام شخص مثلا هذا يرمي وهذا يرمي وهذا يرمي يعني ما فيش يكون رادع أو في استنكار لهذا السلوك يتحول مع مرور الوقت إلى ممارسة خلاص يعني حاجة طبيعي تكون طبيعي بالنسبة له مثلا أنه يرمي والشخص الثاني يرمي فتكون ممارسة مألوفة وحتى لو هي كانت يعني سلوك خاطئ. فهذه الممارسة تأتي من ضعف المسؤولية باتجاه الممتلكات العامة فهم يعني يعتبروا أنه مثلا المحافظة على النظافة مسؤولية الجهات المختصة وعمال النظافة فقط مش مسؤولية كمان تبدأ من المواطن أو هي مسؤولية تكاملية المواطن عامل النظافة والجهات المختصة
0: نعم
1: مش فقط جهتين والجهات الثالثة تكون مغيبة.
0: والمشكلة عندما تتراكم تأتي الآثار لهذا السلوك للأسف نصيح جميعا أين عمال النظافة أين الدولة أين هكذا تسد المجاري تحدث ونحن جزء ربما أساسي من هذه الإشكالية. كيف يؤثر سلوك الكبار في الأطفال عندما بيشاهدوا آبائهم ويرمون المخلفات في الشوارع أو من نوافذ السيارة وكيف يمكن منع انتقال هذه العادات إلى الأجيال الجديدة؟
1: طبعا غرس السلوك البيئي السليم يبدأ من الأسرة من خلال أن يكون طبعا الأب أو الأم أو الإخوة الكبار هم القدوة الحسنة للأبناء. وأن يحرصوا على وضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها ابتداء من المنزل، علم طفلي منه صغير. معك مثلا كيس، معك علبة، معك كذا، خلاص أنت انتهيت من استخدامه، ضعها في المكان المخصص. ولما نخرج مثلا مع الأطفال أو كذا وشوفه يمارس هذا السلوك خارج، يقوم بالردع. فلما يشوف الأب أو الأم يمارس السلوك الصحيح، أكيد الأطفال بيمارسوا نفس السلوك. كمان للمدارس دور، لأن المدرسة تعتبر البيت الثاني. لها دور من خلال الأنشطة البيئية، المسابقات، من خلال جماعات أصدقاء البيئة. طبعا هنا يأتي دور المركز، نحن مثلا ننزل المدارس ونقدم رسائل وبرامج توعوية، يعني تمس الطلاب هؤلاء الصغار الفئة الصغرى وتؤثر عليهم، بعبارة عن مسابقات، عن رسومات، عن كذا، تعلم السلوك الصحيح. فهي تعتبر عملية تكاملية من البيت والمدرسة. فإذا أردنا جيل يحافظ على النظافة، ضروري نحن نكون يعني نموذج الذي يتعلم منه هذا الجيل.
0: هل كان لكم أنتم في المركز كان لكم نزول حول هذا الموضوع للمدارس؟
1: أكيد، نحن طبعا من عام 2000 وتقريبا 2002، من طبعا المركز أنشئ في 2001، وإحنا تقريبا من بعد الإنشاء بقليل، وإحنا معانا وحدة نزول ميداني، سواء كانت للمدارس، سواء كانت للأحياء والشوارع، سواء كانت للمحلات، للأسواق. طبعا الوحدة هذه كمان يتبع في معانا توعية مسموعة عن طريق إنتاج الفلاشات المسموعة، إنتاج الفلاشات المرئية، بثها في وسائل التواصل الاجتماعي. والآن طبعا معانا شراكة كبيرة مع المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون في نشر هذه الفلاشات اللي نقوم بها، بجانب التوعية المباشرة الميدانية لكافة شرائح المجتمع، ابتداء بالطلاب، بربات البيوت، بالمعارف في الشوارع، بالمحلات، بالأسواق. يعني إن شاء الله يكون في أثر لهذا الشيء
0: بإذن الله تعالى. أستاذة نوال، لماذا بعض الناس بينظر إلى عامل النظافة أو ينتظر لعامل النظافة ليرفع ما ألقوه عمدا بدلا من أن يمتنعوا عن رميه من الأساس؟ ما المشكلة؟ ما السبب؟
1: طبعا هذا من الفهم الخاطئ لطبيعة عامل النظافة. يعني إحنا خلاص يعني الناس عندهم مفهوم إنه عامل النظافة أنا ألقي أو أرمي، وعامل النظافة واجب عليه إنه يرفع. لا، عامل النظافة يؤدي دور مهم في خدمة المجتمع، ويبذل طبعا جهد يومي بين أشعة الشمس، بين البرد القارس، بين الحفاظ على نظافة أمانة العاصمة. وهذه طبعا توجيهات من القيادة الحكيمة وتوجيهات من قيادات الأمانة للاهتمام بهذا الجانب. فعامل النظافة يبذل جهد يومي للحفاظ على العاصمة، لكن هذا الجهد
0: على العاصمة على العاصمة وكل مراكز المحافظات وأينما تواجدوا. أيوة، في أكيد. الجمهورية. نعم،
1: أكيد. طبعا قيادتنا الحكيمة وتوجيهات القوية في هذا الجانب، لأنه يؤثر على كل الجوانب، يؤثر على الجانب الصحي، يؤثر على الجانب الاجتماعي. فالقيادة الحكيمة كان لها توجهات كبيرة في هذا الجانب في مختلف المحافظات وفي أمانة العاصمة.
0: نعم، تفضلوا أكملوا.
1: طبعا المواطن ما يستشعرش هذا الدور، هو دور عامل النظافة. لا، خلاص عنده مفهوم إنه نحن نوسخ وعامل النظافة هو اللي إيش ينظف. لا، إحنا مشتي نغير هذه الثقافة، نغير ثقافة الرمي أصلا. بدل ما ترمي، ضعها في المكان المخصص وعامل النظافة يكمل العمل.
0: نعم،
1: مش أنت ترمي وهو ينظف وإن الجهود تروح وتستهلك.
0: نعم، العمل تكاملي.
1: أيوة أكيد، ومسؤولية مشتركة.
0: أكيد. لو نأتي للأضرار والآثار، ما أبرز الأضرار الصحية والبيئية والخدمية التي تنتج عن تراكم المخلفات في الشوارع وفي الأحياء والأماكن العامة؟
1: طبعا عندنا عدة مستويات. أولا طبعا ممكن نبدأ بالمستوى الصحي. طبعا تراكم المخلفات، طبعا معانا مخلفات عضوية رطبة، هذه المخلفات تتعفن، تعمل على جذب الحشرات، القوارض اللي بعدين تعود إلى منازلنا وتنشرنا لها طبعا الكثير من الأوبئة والأمراض. طبعا فضلا عن الروائح الكريهة اللي ممكن وانت مار يعني تضايق الجهاز التنفسي. فهذا يعتبر في الجانب الصحي انه يكون في تدهور في هذا الجانب. طبعا على المستوى البيئي، المخلفات تشوه المنظر العام، يعني لما نحن نشوف في الجزر الوسطية، في الشوارع العامة، في الأحياء، في كذا، يكون في تشويه للمنظر العام، تلويت للتربة، لأنه طبعاً التربة طبعاً البلاستيك إحنا عارفين كلنا إنه البلاستيك يتطلب مئات السنين علشان يتحلل.
0: صحيح.
1: فيؤدي إلى يعني إنه التربة يعني يحصل لها أضرار. طبعاً بعض المواد تصل إلى مجاري السيول زي ما تكلمنا سابقاً، وتؤدي إلى انسداد مجاري السيول، تسبب لنا العديد من المشاكل. طبعاً على المستوى الخدمي أو تقديم الخدمات، تراكم المخلفات يزيد من أعباء أعمال النظافة.
0: نعم.
1: يعني تراكم مخلفات هنا، تراكم مخلفات هنا، يؤثر على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن، ويستهلك وقت كبير وجهد وموارد كان بالإمكان إحنا نستفيد منه في مستوى رفع مستوى النظافة داخل المناطق بنفسها في كل المحافظات وفي أمانة العاصمة كمان.
0: نعم.
1: فناخذ الجهد وناخذ المعدات وإهلاك للمعدات، بسلوك ممكن نحن إيش نتوقف عنه ونوفر كل هذا.
0: نعم. على ذكر رمي المخلفات في مجاري السيول، المخاطر بشكل أوسع التي يسببها إلقاء المخلفات في هذه المجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار، خصوصا خلال موسم الأمطار.
1: طبعا المخلفات في مجاري السيول هذه مشكلة كبيرة، لأن إحنا معانا قنوات أصلا لتصريف هذه المياه اللي هي مياه الأمطار.
0: نعم.
1: فالممارسة هذه اللي هي ممارسة رمي العشوائي في مجاري السيول يترتب على انسدادات في هذه القنوات التصريفية. الانسداد هذا يعد تدفق المياه للأماكن المخصصة، فعندما تتراكم هذه المخلفات داخل قنوات التصريف تساهم في تجمع المياه.
0: نعم.
1: وخروج عن المسار المعتاد له، والأمر الذي يزيد احتمال تضرر الطرق، الممتلكات الخاصة، المناطق المحيطة بحسب يعني شدة الأمطار.
0: نعم.
1: طبعا كما أنه البعض طبعا يقوم يستحلك يعني المجاري العامة اللي هي المجاري علشان يخرج السيل، عشان يفك السدد هذا حق السيل. فلما يفتح المجاري يؤدي إلى تلوث كبير، وانتشار التلوث هذا في عدد من المناطق المحيطة.
0: نعم.
1: فمسؤولية حماية مجاري السيول تبدأ من المواطن بعدم إلقاء المخلفات، تمتد إلى الجهات المختصة من خلال المتابعة لهذه القنوات، تنظيفها بشكل مستمر، بالذات في موسم الأمطار.
0: نعم. كيف تنعكس أستاذ نوال هذه الممارسات على جهود عمال النظافة والموارد المخصصة للخدمة؟ هل لديكم أيضا بيانات توضح حجم الأعباء الإضافية الناتجة عن الرمي العشوائي؟
1: طبعا الرمي العشوائي يعني في المواقع نفسها، مثلا حصل اليوم رمي وتراكم للمخلفات، جاءت المعدة رفعت المخلفات، بعد فترة رجعت المخلفات مكانه.
0: نعم.
1: فبدلا من أنهم يركزوا الجهود في تنفيذ أعمال جمع في أماكن معينة وترحيل وفق يعني معهم خطة معينة، يعني كل مديرية معها خطة معينة لعمليات الرفع وترحيل المخلفات لخارج العاصمة.
0: نعم.
1: فلما يكون في نفس هذه الأعمال التي تتم، يتم تشتيت العمل أو تشتيت الجهود، يستهلك مزيد من الوقت، مزيد من الجهد، يستهلك الآليات، طبعا يستهلك كمان المواد التشغيلية لهذه الآليات، يؤثر في قدرة فرق النظافة على إنجاز المهام بالكفاءة المطلوبة.
0: نعم.
1: في جميع المواقع.
0: نعم.
1: طبعا ما يخص الأرقام والإحصائيات اللي توجه حجم الأعباء الإضافية، طبعا كان من المهم إن إحنا نرجع للبيانات والسجلات الرسمية لدى صندوق النظافة والتحسين. إحنا كمركز توعية مسؤوليتنا طبعا إيصال المعلومة، إيصال الرسالة.
0: نعم.
1: لجميع المواطنين.
0: نعم. بعيدا عن الأضرار، إذا أستاذ نوال، بعيدا عن الأضرار الصحية والبيئية، الأثر الاجتماعي لاستمرار هذه السلوكيات، وهل يمكن أن يؤدي اعتياد الناس على تلويث الأماكن العامة إلى إضعاف احترامهم للممتلكات والمرافق المشتركة؟
1: طبعا لما يعتاد المواطن أنه يشوف الشارع دائما ملوث، خلاص يتراجع عندك الشعور بالمسؤولية تجاه المكان. يصبح السلوك الخاطئ هو المألوف
0: عادة،
1: يعني أيوة عادة، خلاص أنه خلاص هذا المكان يعني ملوث، خلاص ملوث، واصل ملوث، يعني ما فيش أن احنا نعمل أو نغير هذا الشيء. فهذا طبعا الرمي العشوائي هو اللي يأثر في هذا الشيء. كمان تلويت المرافق العامة اللي هي الشارع، الحديقة، يعني يعكس ضعف المسؤولية لدى المواطنين.
0: نعم.
1: يعني انه هذا المكان مكان عام مش مكان خاص.
0: نعم.
1: فأنت تهتم بالمكان الخاص وتحمل المكان العام. المكان العام الذي هو ملك للجميع مش فقط ملك للمواطن.
0: نعم.
1: فالمحافظة على النظافة يعني تسهم بشكل كبير باحترام الممتلكات العامة وتنمية روح التعاون، وإنه المسؤولية مسؤولية مشتركة، وبترسيخ القيم الدينية والوطنية للحفاظ على هذا الممتلكات العامة والخاصة.
0: نعم. لو نأتي إلى محور المسؤوليات والقصور في المعالجة، أستاذ نوال، يشكو بعض المواطنين من نقص الحاويات أو بعدها وعدم انتظام أيضا رفع المخلفات في بعض المناطق. إلى أي مدى تسهم هذه المشكلات في استمرار الرمي العشوائي؟ وما المعالجات طبعاً المتاحة؟
1: طبعا إحنا مع المواطن في هذا الجانب، فأولا توفر التوعية، توفر الحاويات، سهولة الوصول للحاوية، انتظام رفع المخلفات، كل هذه العوامل ترسخ السلوك الصحيح لدى المواطن. فمعالجة هذه الظاهرة تتطلب مساري. الأول هو تحسين الخدمات اللي طبعا يقوم بها الصندوق والإدارة العامة للنظافة من خلال تقييم الاحتياجات زي ما ذكرنا آنفا للأحياء والأسواق. يعني مثلا نعمل دراسة لهذا الحي، أشوف كم الحي هذا فيه مثلا، كم فيه مثلا من السكان أو المواطنين، السوق نفس الشيء، أحدد أماكن مناسبة للحاويات. طبعا يكون في دائما ترحيل لهذه المخلفات من هذه الحاويات، يعني العملية تكون عملية منتظمة. المسار الثاني رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بالخدمات المتاحة. يعني لما نعمل دراسة لهذا الموقع يتبع أو يسبق قبل كذا توعية.
0: نعم.
1: بالموعد المحدد لمرور السيارة، بالموعد المحدد لرفع المخلفات من هذه الحاويات، لتسهيل أو لترسيخ السلوك الصحيح لدى المواطن.
0: نعم.
1: تعتبر عملية تكاملية زي ما قلنا.
0: صحيح صحيح. الإجراءات المتاحة أو المتبعة للحد من رمي المخلفات في الشوارع ومجاري السيول، وهل توجد آليات واضحة للرقابة والتعامل مع المخالفين؟
1: طبعا أولا يكون في جانب توعية بيئية من خلال إرسال الرسائل التوعوية للمواطنين، أصحاب المحلات التجارية، سكان الأحياء، من خلال النزول المباشر، توزيع المواد التوعوية، إنتاج الفلاشات والرسائل الإعلامية، الاستفادة. طبعا نحن الآن في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: فاحنا نستفيد من هذه النقطة وننشر الرسائل التوعوية فيها في المركز بشكل يعني كبير، وزي ما ذكرت مسبقا كمان الشراكة مع وسائل الإعلام لنشر الرسالة التوعوية. طبعا التوعية المباشرة زي ما قلنا لأصحاب المحلات، للأسر. هذا أولا. بعد كده يأتي الرقابة والتعامل مع المخالفين. في معنا طبعا إدارة تسمى إدارة المخالفات، ولو معنا إدارة تسمى إدارة الرقابة، هذه كل واحدة معها عمل معين.
0: نعم.
1: تقوم الضبط، وإن شاء الله تتطور هذه الأعمال وتكون عملية مشتركة، توعية، رقابة، ردع للمخالفين، على أساس إنه الناس يكون يعني يكون في خط رجعة. يعني قبل ما ترمي تفكر إنه في علق، إيش رقابة، في عقوبة منتظرك. فنعوده على سلوك إيش يومي، إنه يرمي المخلفات في المكان المخصص، يتوقف عن الرمي العشوائي.
0: نعم. لو نأتي إلى سؤال أخير يعني أو قبل الأخير، ما الأساليب التربوية والتوعوية الأكثر فعالية في تغيير سلوك الرمي العشوائي خصوصا لدى الأطفال والشباب؟
1: طبعا احنا قلنا يعني أولا أن المدرسة والأسرة هي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الطفل السلوكيات النظافة.
0: صحيح.
1: لذلك ينبغي أن الأب والأم والإخوة الكبار هم يكونوا القدوة، ويعود الطفل إنه المنزل والشارع والحديقة تعتبر بيئة واحدة. هناك معارك البيئة داخل المنزل وبيئة خارج المنزل، ضروري إنك تحافظ عليه. نعود الطفل أولا في البيئة الأولى اللي هي البيئة المنزلية.
0: نعم.
1: بعد كده طبعا المدرسة تمثل بيئة تربوية مهمة لغرس السلوك البيئي من خلال الأنشطة اللي تقوم فيها المدرسة، زي ما ذكرت إنه ممكن عن طريق الرسم علمه سلوك صحيح، ممكن عن طريق مسابقة مثلا، معنا مسابقة مثلا بيئية تخص النظافة، أفضل فصل، أجمل فصل. هذا يعود الطفل إنه خلاص يهتم بهذا الجانب وما يرميش المخلفات بشكل عشوائي.
0: نعم.
1: كمان المسجد له دور كبير توعوي وتربوي في تعزيز القيم الدينية. طبعا ديننا الإسلامي الدين الوحيد اللي أمر بالنظافة والطهارة، وإماطة الأذى عن الطريق والمحافظة على حقوق الآخرين. فالمسجد يكون له دور كبير. كمان الإعلام نستطيع من خلال وسائل الإعلام إيصال الرسالة التوعوية إلى شريحة واسعة من المجتمع.
0: نعم.
1: وإن إحنا نقدم نموذج إيجابي يعزز السلوك الصحيح داخل المنزل وخارج المنزل.
0: إذن هل يمكن أن تنجح التوعية وحدها دون خدمات مناسبة ورقابة فعالة؟
1: لا، ضروري إنه تكتمل أول شيء التوعية، الرقابة، ومعالجة، رقابة ومعالجة، بعدين يعني الرقابة على المخالفين أو تغريم المخالفين، وبعد كده تحسين طبعا قبل كل كده تحسين الخدمات.
0: وأيضا لا يجوز وأيضا لا يجوز للمجتمع أن يتخذ من القصور في هذا الجانب مبررا له في عدم النظافة أو رمي المخلفات في الشوارع. في سؤال أخير، لو أردنا أن نبدأ من الغد بخطوات عملية واضحة، فما أهم ثلاثة التزامات ينبغي أن يبدأ بها المواطن، وما أهم أيضا ثلاث إجراءات ينبغي أن تبدأ بها الجهات المختصة؟
1: أولا طبعا نبدأ بما يخص المواطن. أولا عدم الرمي المخلفات في الشوارع يعني مطلقا، يعني بشكل يعني مستمر، إني مرميش المخلفات في الشارع، هذا أولا. ثانيا الالتزام بمواعيد مرور سيارات النظافة.
0: نعم.
1: في الأماكن اللي فيها الجمع المباشر، في الأماكن اللي فيها الجمع المباشر في حاويات نلتزم بوضع المخلفات داخل الحاويات. ثالثا المشاركة في حماية البيئة بشكل عام، أو حماية البيئة المحيطة بنا، نظافة الشارع، الحديقة، المنتزه، من خلال المشاركة في الحملات التوعوية، في المبادرات الشبابية. طبعا هذا فيما يخص المواطن.
0: نعم.
1: فيما يخص الجهات الخدمية، تحسين مستوى الخدمة من خلال زي ما ذكرنا متابعة احتياجات المناطق، معالجة نقص الحاويات، الحرص على انتظام عملية الجمع المباشر. طبعا ثانيا تكثيف التوعية البيئية الميدانية والإعلامية مع التركيز على المواقع والفئات الأكثر حاجة لهذه التوعية،
0: والرقابة يعني والرقابة ومحاسبة المخالفين.
1: أيوة، تعزيز الرقابة والمتابعة، تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين علشان يكون في ردع.
0: نعم.
1: يعني للمخالفين بشكل عام.
0: رسالة أخيرة تودون أن توجهونها ولمن؟
1: طبعا الرسالة إلى المجتمع بشكل عام، إن النظافة ما تتحققش بس بجهود عمال النظافة وحدهم ولا بجهود الجهات المختصة وحدها، وإنما بتكامل الأدوار.
0: نعم.
1: بين الدولة والجهات المختصة والمجتمع، فهي عملية تكاملية ومسؤولية مشتركة.
0: إذن نشكركم شكرا جزيلا الأستاذة نوال القطابري، نائب مدير مركز التوعية البيئية، كنتم معنا في برنامج قضايا.
1: والشكر الموصول لكم ولكافة الطاقم في إذاعة الآفاق.
0: في أمان الله. مستمعينا الأكارم، في ختام حلقتنا رسالة لكم ولنا وللمجتمع ولي أيضا المسؤولين. النظافة مسؤولية تبدأ من السلوك. النظافة ليست مجرد منظر جميل، بل صحة وسلامة وكرامة واحترام لحقوق الآخرين. وحين نتحدث عن الرمي العشوائي للمخلفات، فإننا لا نتحدث عن مشكلة تخص عامل النظافة وحده أو جهة خدمية بعينها، وإنما عن مسؤولية مشتركة تبدأ من الإنسان نفسه. فكيس القمامة الذي نرميه في الشوارع أو نضعه فوق كبوت السيارة وسرعان ما يسقط، والعلبة التي نقذفها من المنزل أو السيارة، والمخلفات التي نتركها في مجاري السير لا تختفي بمجرد أن نبتعد عنها، بل تبقى آثارها في بيئتنا، وقد تعود أضرارها إلينا وإلى غيرنا. ولهذا فإن أول خطوة في المعالجة تبدأ من سلوكنا اليومي. إلى كل مواطن ومواطنة، اجعل نظافة الشارع امتدادا لنظافة منزلك. لا ترمي مخلفاتك في الطريق ولا من نافذة سيارتك أو منزلك، ولا تضعها في مجاري السيول. احتفظ بالمخلفات حتى تصل إلى المكان المخصص لها، والتزم بمواعيد إخراج المخلفات وجمعها. وتذكر أن امتناعك عن تلويث المكان هو أبسط صور احترامك لحقوق الآخرين. وإلى الآباء والأمهات، ربوا أبناءكم على النظافة مسؤولية لا تنتهي عند باب البيت. علموهم المحافظة على الشوارع والمدارس والحدائق، وكونوا لهم قدوة في ذلك. فالطفل يتعلم مما نفعله أكثر مما يسمعه من نصائحنا. إليكم أصحاب المحلات والمنشآت، احرصوا على نظافة محيط محلاتكم، ووفروا أوعية مناسبة للمخلفات، ولا تتركوها تتراكم على الأرصفة أو في الطرقات. وإلى مديري المدارس والخطباء ووسائل الإعلام وعقال الحارات، اجعلوا النظافة موضوعا حاضرا في التوعية والتربية والسلوك اليومي. شجعوا المبادرات المجتمعية، وعززوا احترام الأماكن العامة، ووجهوا الناس إلى التخلص السليم من المخلفات. أما أنتم إلى الجهات الرسمية والجهات المختصة بالنظافة والسلطة المحلية، إن تعزيز وعي المواطن ينبغي أن يرافقه توفير خدمات كافية. فالمطلوب حاويات كافية ومواعيد واضحة ومنتظمة لجمع المخلفات، واستجابة لشكاوى المواطنين، وعناية خاصة بمواقع تراكم القمامة ومجاري السيول. والمطلوب كذلك تفعيل الرقابة والتعامل مع المخالفات وفق الأنظمة والإجراءات القانونية بما يضمن العدالة ويعزز الالتزام. فلا تكفي التوعية دون خدمات ورقابات مناسبة، دون خدمات ورقابة مناسبة، ولا تكفي الخدمات والرقابة دون سلوك مسؤول وسلوك مسؤول. وإلى عامل النظافة، لكم منا كل التقدير على جهودكم، ومن واجب المجتمع احترام عملكم ومساندتكم، لا مضاعفة أعبائكم بممارسات يمكن تجنبها. مستمعينا الأكارم، لن تصبح شوارعنا نظيفة إذا انتظر كل واحد منا أن يبدأ الآخر، ولن تنجح جهود النظافة ما دمنا ننظف ونلتزم اليوم، ثم نعود للعشوائية في رمي المخلفات غدا. فلنبدأ بأنفسنا، وليكن كل طرف بمسؤوليته. فالنظافة ثقافة تكتسب، وسلوك يمارس، ومسؤولية نتشاركها جميعا. وتذكروا دائما، ما نرميه في الطريق لا يختفي من حياتنا، بل قد تعود أضراره إلينا جميعا. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج قضايا، التي ناقشنا فيها أهمية النظافة وظاهرة الرمي العشوائي للمخلفات وأسبابها وأضرارها وسبل الحد منها. ولعل أهم ما نخرج به اليوم أن النظافة مسؤولية مشتركة تبدأ من سلوك الفرد، وتكتمل بتعاون المجتمع وكفاءة الخدمات والرقابة. فلا تجعلوا من الشارع مكانا لما تريدونه داخل منازلكم، ولا تستهينوا بتصرف صغير قد تتضاعف أضراره بتكراره. نشكر ضيف حلقتنا لهذا اليوم، وشكرا لكم ولمستمعين الأعزاء على حسن استماعكم، ولكم جزيل الشكر. في الختام، مني أنا محمد النعمي مقدم البرنامج، ومن المعد الأستاذ عبد المجيد عزيز، ومن الإخراج الزميلة سوسن مجاهد. دمتم بخير، ودامت أحياؤنا وشوارعنا نظيفة. السلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا بقوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو ناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

0: كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى الصحابة الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا، وافتح لنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، واجعلنا بالعلم عاملين يا أكرم المسؤولين. اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا، وجلاء حزننا وهمنا وغمنا، وشفاء مرضنا، وذهاب فقرنا، وانشراح صدورنا، نور أبصارنا، وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا إماما ورحمة وحجة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وافتح لنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وافتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا نحن كنا في دروس مستمرة في كل رمضان في جامع النهرين، ولنا عدة سنوات، بدأنا من أول المصحف ووصلنا إلى الآية تقريبا 170 من سورة التوبة أو 73 أو قبلها بقليل. ورغب بعض الإخوة أن ينتقل الدرس من جامع النهرين إلى هنا بغية أن تعم الفائدة للجميع وتنقل عبر البث، قد يكون مباشر أو غير مباشر، لكن ليعم الخير للجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا كتاب الله سبحانه وتعالى هو مأدبة الله ومائدة الله سبحانه وتعالى، الذي حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التزود منها والتناول منها والاستفادة منها والإكثار منها. وكما تعلمون أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو كلام الله المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو حجة الله سبحانه وتعالى على سائر عباده. والله تعالى قد جعله نورا وهدى، وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ولأنه قد اشتمل على المواعظ وعلى العبر وعلى الأمثال وعلى الأوامر وعلى التكاليف التي يريدها الله سبحانه وتعالى، فكان حجة على سائر الناس حتى لا يقول يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير، وحتى لا يقولوا إن هذا القرآن إنما أنزل على من كان قبلنا، أو على أنه لم ينزل إلينا كتاب من السماء، فقد جاء هذا الكتاب الذي بين أيدينا بين دفتيه الهدى والنور والخير والفلاح لمن استرشد به ولمن تمسك به ولمن عض عليه بالنواجذ. وبالتالي علينا أن نهتم بالقرآن الاهتمام الكبير، سيما في هذا الشهر المبارك الذي جمع الله تعالى بين الفريضتين والفضيلتين، صيام شهر رمضان وتلاوة كتاب الله. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والإنسان عندما يكون خالي الذهن وخاليا مما يزعجه وينقص حياته، سيكون أقرب إلى فهم معاني القرآن الكريم على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ولأمر ما أنزل الله تعالى القرآن في هذا الشهر الكريم ليجمع بين الفضيلتين، وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن القرآن والصيام يشفعان للمرء يوم القيامة. يقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع فيه. ويقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب فشفعني فيه فيشفع فيه. وهذه فضيلة من الله ومنة من الله سبحانه وتعالى على عباده. في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في وقت في أمس الحاجة إلى الهدى والنور، نتيجة تلاطم الأفكار ونتيجة الفتن التي عصفت بالناس جميعا هذه الأيام بالذات، وعدم معرفة الحق من الباطل لدى كثير من الناس، أشار النبي إلى الحالة التي نحن فيها بما روي عن الحارث الأعور عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قوله كقطع الليل المظلم في إشارة إلى يعني اختلاف الناس وشدة الفتن التي تعصف بهم، حتى إنه ليس بإمكان الكثير من الناس ممن استسلم لهواه أن يعرف الحق من الباطل. وها نحن نرى أمة طائفة كبيرة من الناس ينجرفون وراء الباطل ويتولون الباطل وأهل الطاغوت، وهم من أهل الصلاة وهم يصومون وهم يحجون وهم يعتمرون وهم يقرؤون القرآن، ولكنهم لم يعرفوا الحق من الباطل، نظرا لأنهم لم ينتفعوا بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه الهدى والنور. يقول الإمام علي سلام الله عليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ إذا كان الناس في فتنة لا بد لها من مخرج، فما هو المخرج؟ ما هو المخرج؟ الحزب الفلاني هو المخرج، الطائفة الفلانية هي المخرج، الكتاب الفلاني هو المخرج. ليس هناك من مخرج غير مخرج كتاب الله سبحانه وتعالى. فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. أنا أحببت أن أطرح هذا الكلام كتوطئة قبل أن نبدأ في التفسير، نظرا لأن هذا الشهر شهر القرآن، ولأن الناس يعكفون على تلاوة كتاب الله، ولأن الناس معظم الناس عاكفون على كتاب الله لتلاوته. قال: فيه نبأ ما قبلكم، أخبرنا الله تعالى عما حل بالأمم السابقة حين خالفت أوامر الله، وذكرت تجربة البشرية من لدن آدم عليه السلام حين خالفت سنن الله فحقت عليها كلمة العذاب، فمنهم كما قال تعالى: من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، إلى آخر الآيات، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال جل، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. عجيب، يخبرنا عن الغيب الذي سيأتي في المستقبل. ما هو هذا الغيب؟ إن من عرف ما حل بالأمم الماضية قطعا سيعرف ويجزم ما يمكن أن يحل بالأمم اللاحقة، لأن ما سيحل بالأمم اللاحقة هو نفس ما حل بالأمم السابقة. وهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما حل بالأمم السابقة سيحل بالأمم اللاحقة. قال تعالى على سبيل المثال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا على هذا الحكم الذي جرى على الأمم السابقة هو نفسه الذي سيجري على الأمم اللاحقة مهما جرت على نفس المنوال والسنة التي جرى عليها أو جرت عليها الأمم السابقة. نفس الشيء، هي سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. عندما يتعارف الناس على الظلم ويأكلون أموالهم بينهم بالباطل، وعندما يتعاملون بالفجور والغيبة والنميمة والفسق، وعندما يقطعون أرحامهم ويعكون آباءهم، وعندما يأكلون المال الحرام، ماذا ينتظرون من الله سبحانه وتعالى إلا أن يأخذهم كما أخذ الأمم السابقة؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. عجيب، لن يخبر النبي أو لم يخبر بأنه سيكون على فلان ابن فلان بالاسم والجسم والصفة كذا وكذا، وإنما تحدث عن سنة من سنن الله التي لا تتخلف ولا تتغير ولا تتبدل مهما خالف الناس أوامر الله سبحانه وتعالى. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، أيضا قال: وحكم ما بينكم. في كتاب الله الذي نقرأه حكم ما بيننا، فلو اختلفنا مثلا على الميراث، حكم الميراث في كتاب الله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا
1: مفروضة. فعند أن يختلف الناس هل للمرأة في المراهق في الأموال، هل لها في الشرك، هل لها في الوقف، هل لها في الجنبية، هل لها في البندق، هل لها في السيارة، هل لها في السلاح، عندما نرجع إلى كتاب الله فيه حكم ما بيننا. فقد حكم الله تعالى بأن توزع التركة على النحو المذكور: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حكم الله سبحانه وتعالى. والله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، قد أعطى كل ذي حق حقه. قال النبي: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث، لأن الوصية لوارث ستكون مخالفة لكتاب الله. فهذا قول النبي، قال: فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم، وفيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. إن تحدثنا عن القصاص يوم القصاص، فكتاب الله قد تحدث عن القصاص، تحدثنا عن الديات، تحدثنا عن القسمة، تحدثنا عن النكاح، تحدثنا عن الطلاق، فيه حكم ما بيننا. حتى في العلاقات الدولية، العلاقات الدولية تسمى الدبلوماسية ونحو ذلك، تحدث القرآن عنها فقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. تحدث عن كل شيء، ما فرضنا في الكتاب من شيء. فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. من تركه من جبار قصمه الله، هذا ما زال في الحديث، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذه الجزئية، من ما تركه أو من تركه من جبار قسمه الله، المطلوب من ولاة الأمر جميعهم أن يحتكموا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يحكموا فيما بينهم، وأن يعملوه، وأن يطبقوا آياته. لا يبقى القرآن عبارة عن نصوص جامدة مجرد يقرأها الناس قراءة تلاوة دون أن تكون لهم منهج حياة يتعاملون به في حياتهم وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى. فعندما يخالف ولاة الأمر كتاب الله يقصمهم الله ويأخذهم الله غير مأسوف عليهم. وها نحن قد شاهدنا في الآونة الأخيرة فيما يسمى بأحداث الربيع العربي نبذة من ذلك، ولم نسمعها ولم نقرأها في بطون الكتب، وإنما شاهدناها بأم العين وعشنا هذه الحياة، وكيف انتزع الملك من هؤلاء الذين خالفوا كتاب الله واتخذوا دينا أو شرعا أو هديا غير هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كانت في علاقاتهم مع الدول الاستكبار العالمي أو مع شعبهم أو مع أكل أموال الناس بالباطل أو مع التعالي والكبرياء عليهم والفخر وأكل أموال الناس بالباطل والحكم بغير ما أنزل الله والمحسوبية والمجاملة والمداهنة، ما الذي حل بهم؟ هذا الله تعالى قد أخذهم أمام أعيننا. والأخير منهم عمر البشير، يعني دعونا نتحدث بصراحة، الذي زعم أنه يحمي الحرمين الشريفين ويحارب الشعب اليمني ويدفع بالآلاف من الجنود الأخوة السودانيين الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير ونتعامل معهم كجزء لا يتجزأ من الشعب اليمني، إلا أنه من أجل أنه يبيع دينه بعرض من الدنيا لأنه طمع في الدنيا، وها هم اليوم يحاكمونه بحجة أو بتهمة تبييض الأموال وغسيل الأموال، وأنهم وجدوا في قصدي كذا كذا 100 مليون يورو أو دولار. ما عمل من أجل كان وبالا عليه، ودماء الشعب اليمني ستظل تلاحق هؤلاء الناس كالبشير وغيره ممن استرزقوا ولوثوا ولطخوا أيديهم وبطونهم بالمال الحرام المبني على الدماء البريئة من أبنائنا، من أطفالنا، من نسائنا، من رجالنا، باعوا دينهم بعرض من الدنيا. قال: ومن تركه من جبار قصمه الله، وهذا ما شاهدناه بأم العين. ويأتيه الجواب من حيث لا يشعر، يا يعني من أكثر الناس أمنا واطمئنانا عليه ومنه، ويأتيه الجواب من أقرب الناس إليه، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. وينبغي للناس أن يقفوا عند سنن الله لا يتعدوها. لا يظنن أحد أن ابنه يمكن أنه سينفعه لأنه أقرب الناس إليه، أو أن أبا يمكن أن يحامي عليه أو أن يدافع عليه، أو أن أخاه أو أن جاره أو أن أهل حزبه يمكن أن يدفعوا عنه، لأن أقرب الناس إليك ربما يكون هم أقرب الناس أو أولى الناس ممن يتبروا عنك ويتركك لمصيرك المشؤوم. قال: ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ها نحن اليوم ونحن نبحث عن الحق، سيما إذا تلاطمت الأقوال والأفكار والعقائد والأقوال بين الناس، ورأينا هذا العالم يتحدث وهذا العالم يتحدث، سمعنا عن بعضهم يقول إن هذا التحالف على سبيل المثال بأمر الله، التحالف المشؤوم على الشعب اليمني، قال إنه بأمر الله، يعني أن الله تعالى كلفهم وأمرهم بهذا، والقيام بالواجب معناه التعرض لثواب الله والنجاة من عقاب الله. ومعنى أن هذا التحالف مع أمريكا وإسرائيل واليهود والنصارى والظالمين والمستكبرين وآل سعود وآل نهيان هو بأمر الله. لاحظوا كيف تكون زلة العالم وكيف تكون الأخطاء، وهناك من يسمعه وهناك من يحمله على السلامة ويعتقد فيه الخير ويظن أنه ما يقول إلا حقا، وهي زلة عالم ليست كزلة أي إنسان. يقول إن هذا التحالف بأمر الله، قتل الطفل وقتل المرأة وهذا العدوان السافر بهذه الصورة التي نعيشها وندوقها ونشاهدها وبأمر الله، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا افتراء على الله، يعني تقتلون النفس المحرمة ثم تزعمون أنه بأمر الله، فهو ذنب مضاعف. ولذلك قال: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فتعرفون ما معنى الضلال وما معنى الهدى؟ ذلك إذا تمعنتم في كتاب الله حق التمعن، وإذا تدبرتم آياته، كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فمن ابتغى الهدى في غير كتاب الله أضله الله. ما أنه تعالى يقول: فإن اختلفتم أو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعندما يختلف الناس في أمر من الأمور عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله. ونحن في حادثة كهذه عظيمة وأليمة وجسيمة، حرب وفتن وفيها دماء وفيها تحديد مصير إما إلى الجنة وإما إلى النار، والأمر ليس بسهل. ها هنا يجب على الإنسان ويتأكد الوجوب عليهم على بني آدم أن يرجعوا إلى كتاب الله ليعرفوا الحق من الباطل، ليعرفوا مع من يكونون وضد من يكونون. في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث مع أصحابه في رواية معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خذوا العطاء ما كان عطاء، يعني هناك أعطية، هناك هبات، هناك نذور، هناك صدقات إلى غير ذلك. والناس ابتلاهم الله تعالى بهذا المال، قال: خذوا العطاء ما كان عطاء، خذوه لا مانع من ذلك، لا حرج في ذلك، خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه. إذا كان المال سلم إليك رشوة في دين الله لأن تكذب أو تسكت عن الحق وتخرس عن الحق، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، أو تقتل النفس التي حرم الله بغير حق كما يفعل اليوم المرتزقة من جميع أنحاء العالم ومنهم مرتزقة اليمن كما هو المعلوم لدى الجميع، 1000 سعودي 1300 سعودي ويقتل لك الخلق، قاتل خلق الله الذي هم أبناء شعبه أبناء جلدته إخوانه أهله، ربما يقتل ابن عمه أو أخاه لأن الناس غير متفقين جميعهم في الاتجاهات والحزبية، ربما يقتل أقرب الناس إليه، ربما يقتل أباه أو ابنه، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال: خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يمنعكم الفقر والحاجة، نحن سمعنا عن واحد جنرال سعودي يسمى أنور عشقي، إذا كنتم تسمعون عنه، تحدث أنه أعطى اليمنيين يعني أصحاب النفوذ أصحاب القرار آنذاك من المشايخ والمسؤولين والضباط طيلة 10 سنوات 35 مليار دولار، يعني بمعدل 3 مليار و500 مليون في السنة الواحدة في 10 سنوات. هذه كانت تذهب إلى جيوب من؟ المرتزقة آنذاك، العملاء. الشاهد هنا يا أخواني قول النبي صلوات الله عليه وآله وسلم: يمنعكم الفقر والحاجة. وسمعنا بعضهم يقول لو حرقت اليمن لن يترك آل سعود، سمعتم ذلك؟ أحدهم يقول حتى لو حرقت اليمن عن بكرة أبيها لن يترك آل سعود. وهكذا تخرج الحقائق من أفواههم حتى تبقى حجة الله قوية على الناس جميعا. قل فلله الحجة البالغة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه، يمنعكم الفقر والحاجة. ألا وإن القرآن، ألا وإن رحى الإسلام ستدور، ألا وإن رحى الإسلام عجلة المهر الإسلام الابتلاء الإلهي ستدور، لأن يبقى الأمر على من الناس عليه، يعني يبقون في الحالة التي كانوا يعيشون فيها. اليوم يقولون كنا في خير، كنا في نعمة، كنا ذا، واليوم هذا الفتن والحروب والمحن. لماذا؟ لأنها سنة الله. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث، ولن يتميز الخبيث من الطيب إلا بأحداث كهذه. وإلا لو كان الأمر على ما نريده لكان أولى الناس بالسعة والتعة والأمن والاستقرار الأنبياء، وفي مقدمتهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم لم يسلموا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. قال: ألا وإن رحى الإسلام ستدور، ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان. أنا أريد أن أربط بين هذا وبين قوله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كيف نرد إلى كتاب الله؟ الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى النبي والرد إلى سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث يفصلنا كيفية الرد. قال: ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان فدوروا مع القرآن حيثما دار. ما هي الوصية التي يمكن أن نتعقلها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وننتظرها من إلا أن يوصينا بأن ندور مع من؟ مع القرآن. هل نتابع السلطان ولو خالف القرآن؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: فدوروا مع القرآن حيثما دار. شاهدنا ولاة الأمر هؤلاء، شاهدنا ولاة الأمر كيف نرد إلى كتاب الله. مثلا الله تعالى يقول الذي يجب أن نرجع إليه: قل للمؤمنين يغضوا منه ويحفظوا ذلك أزكى لهم إن الله خبير. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. أن تفتح التلفزيون فقط تشاهدوا العربية الحدث الجزيرة و الذي يمولها ولاة الأمر. عرفنا كيف اختلف القرآن مع السلطان أم مع القرآن مع السلطان أم لا؟ كيف خالف السلطان القرآن أم لا؟ جينا إلى القرآن والقرآن ينهانا عن الربا، فرأينا السلطان يتعامل منه بالربا، وهذا وجه المخالفة، مخالفة السلطان للقرآن. وجدنا القرآن ينهانا عن موالاة اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. عرفنا أنهم تولوا اليهود والنصارى، وإذا لم يكن تحالف أهل الخليج أو زعماء الخليج وكثير من الدول العربية الإسلامية مع اليهود والنصارى موالاة لهم فما أدري ما هي الموالاة. وإذا لم يكن فتح الأراضي العربية والإسلامية لإنشاء قواعد حربية إسرائيلية وأمريكية بريطانية وفرنسية في بلاد الإسلام والمسلمين فما هي الموالاة؟ لتعرفوا كيف يختلف السلطان مع القرآن. وعندما تأتي أحكام وضعية ليقول الحاكم الأحكام القديمة الرجعية في قطع يد السارق أو في قتل القاتل هذه أحكام جائرة ومخالفة لحقوق الإنسان. هذا نفس النفس الذي تكلم عنه النبي في مخالفة السلطان للقرآن. عندئذ مع من يجب أن ندور؟ مع من يجب أن نكون؟ هوانا مع من؟ محبتنا لمن؟ مناصرتنا لمن؟ حركتنا لمن؟ حبنا لمن؟ عداوتنا لمن؟ هكذا القرآن قال: ومن ابتغى الهدى في غيره. إذا ابتغى الهدى الإنسان في المال ربما، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن، ربما يحب الإنسان اليهودي والنصراني لأنه يعطيه، وربما يتعادى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه حرمه أو منعه. وهذا ما ذكره القرآن في قوله سبحانه وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقة فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم. لأن العبرة التي يتعامل بها الناس اليوم، أو الميزان الذي يتعامل الناس به، هو الهوى والمصلحة الذاتية والشخصية، لا يحكمون في الحقيقة كتاب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا وصلت إليه المادة والمال أحب من أعطاه المال والمادة ولو كان إبليس اللعين وترضى عليه وأحبه ودافع عنه، لأنه ليس هناك معيار يتعامل به مع الناس، لأن موالاته ومعاداته على سبيل الحب في الله والبغض في الله. لأن أوثق أمر الإسلام كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم هي الحب في الله والبغض في الله، هكذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا نعرف عندما يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. ها نحن رددنا ما نحن فيه من أمرنا إلى كتاب الله، فوجدنا أن من يحاربنا ومن زعم أن هذا التحالف بأمر الله، وجدنا أن كتاب الله تعالى يكذبه ويرد عليه ويسفهه ويصفه بأنه مفتر على الله تعالى وكاذب. لاحظتم أم لا؟ قال: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، من تركه من جبار قصمه الله، وهذه سنة الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ما معنى لا تزيغ به الأهواء؟ يعني لو أن الإنسان لم يحكم هواه واتبع كتاب الله، فإن هواه، هواء النفس اللوامة وليس النفس الأمارة بالسوء، ستوافق كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يزيغ به هواه. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهمتم هذا النص؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي رغبته وإرادته، تبعا لما جئت به. فإذا رأينا إنسانا يخالف هواه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ليس بمؤمن، بدليل قول الحق سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عند القسمة على سبيل المثال، عندما يقول الله للذكر مثل حظ الأنثيين، ونحن نقول: لا، نحن الرجال ونحن ذهبنا ونحن شقينا ونحن تعبنا، والمرأة تعبت، غسلت، كنست، نظفت، أعدت الطعام، تعبت مثل ما تتعب أنت تريد ناصبة التركة سعيك، وتخالف هواك يدفعك إلى أن تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتريد الجزء الأكبر من المال بحجة أنك رجل وأنها امرأة، هذا هو المال. فالله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا تبعت القرآن لن يزيغ بك الهوى، لكنك لو تركت القرآن سيزيغ بك الهوى ويدفع بك إلى جهنم والعياذ بالله. وهو الذي لا تلتبس به الألسن. ما معنى لا تلتبس به الألسن؟ قال جل من قال في
2: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف.
3: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في سياق الحديث عن غزوة بدر الكبرى، ثم بالتالي الحديث عن جهاد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ونهوضه بأمر الله سبحانه وتعالى، وعن المساحة التي أخذها الجهاد في القرآن الكريم فيما تحدث الله به عنه، وفي حركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، تحدثنا عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كضرورة لها علاقة بنظم حياتنا وبشؤون حياتنا، فليست كما قلنا عبئا إضافيا ينتج لنا المشاكل التي كنا في غنى عنها، بل هي وسيلة جعلها الله سبحانه وتعالى لنا لنتصدى من خلالها للمشاكل القائمة في واقع الحياة والمخاطر والتهديدات التي نواجهها نحن في ظروف حياتنا في واقع حياتنا.